0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي سنجريه مع فضيلة الشيخ يحيى صافي حول بعض القضايا الهامة التي نواجهها والتي نريد تسليط الضوء عليها في هذه الصبيحة الطيبة المباركة. نرحب بفضيلته معنا باستوديو إذاعة الصوت الإسلامي. فضيلة الشيخ يحيى أهلا وسهلا بكم، شكرا لحضوركم، بارك الله بكم.
1: جزاكم الله خيرا، أهلا وبكم الترحيب. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير والبركة والنفع لنا جميعا إن شاء الله.
0: فضيلة الشيخ، لنا زمان لم نستضيفكم في إذاعة الصوت الإسلامي، وهناك أمور مهمة جدا نرغب أن نتعرف عليها أو نسلط الضوء عليها إفادة لنا وللمستمعين. بادئ ذي بدء، تحدثنا في الأسبوع الماضي حضرتك على المنبر ونحن في وسائل الإعلام عن قضية الأذان، وعلمنا أن الجمعية الإسلامية اللبنانية قد قدمت طلبا منذ حوالي سنتين للحصول على إذن برفع الأذان عبر مكبرات الصوت. حدثنا عن هذه القضية في وقت تقوم فيه بولين هانسون وحزب أمة واحدة والكثير من المتعصبين بتسليط الضوء علينا ومهاجمتنا. لماذا هذا التوقيت بالذات، وما هي أهمية الأذان بالنسبة إلينا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل بفضلك الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا ما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا. ربنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما.
0: آمين.
1: واجعلنا من عبادك العالمين العاملين المخلصين. ثم أما بعد، الموضوع الأذان من المواضيع التي تدل في شرعنا على شعيرة من شعائر الله عز وجل، فلا خلاف بين أهل العلم أن الأذان يعتبر من أهم الشعائر التي وجب على المسلمين أن تكون بينهم في أي مكان يجتمعون فيه. فوجود الأذان يعتبر من الشعائر، والله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وطبعا من ناحية كأذان، الحمد لله في هذا البلد نقيم الأذان، ما في مشكلة، لأنه يقام في داخل المساجد وهذا مسموح به. لكن سبحان الله، يعني خطر على بالنا أنه لماذا لا يقام الأذان في الخارج كما هو يعتاده الناس، وامتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أبو سعيد الخدري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإذا الحديث يدل صراحة على أنه الإنسان ولو كان لوحده يسن له أن يرفع صوته بالأذان. فالدلالة هنا ليست القضية تتعلق بإعلام الناس، هي جزء، ولكن ليس الأمر يتعلق بإعلام الناس أو الهدف الكلي هو إعلام الناس، وإنما هو كذلك شهادة الحجر والشجر وكل شيء على للمسلمين في هذا البلد، فهي شهادة لهم لنا أو منهم لنا على هذا الأمر. وطبعا يعني لا نريد أنه نقيس أنفسنا على غيرنا. وجدنا أنه عندما نمر بجانب بعض الكنائس نجد الأجراس تقرع يوم الأحد أو في المناسبات عندهم حتى. وأنا يعني من حوالي أسبوعين تقريبا كنت في السيتي وأمام البرلمان في كنيسة غير الكنيسة الرئيسية، يعني الساعة السادسة مساء يعني كانت تقرع الأجراس، يعني أنا سمعتها أكثر من دقيقتين ثلاث دقائق وراء بعضها. وسألنا قانونيا يعني هل هذا ممنوع قانونا أم أن الأمر متاح لكن يحتاج إلى شروط وإلى آخره. فبعد الاستفسار وجدنا أنه لا مانع قانوني من هذا الأمر، لا مانع أن نقيم الأذان. فارتأينا منذ تلك الفترة أنه نقدم أنه فقط يوم الجمعة حتى لا تثار الأمور كثيرا، ويعني يتكلم لنا نهار الجمعة هو فيه بركة وخير، وعند صلاة الظهر في عز النهار لا يعني أحد يمس بهذا الأمر، ما هيشكل لا إزعاج ولا غير ذلك على أي، وهو ليد ثلاث دقائق الأذان، إذا جمعنا مع الأذان الثاني بيكونوا ست دقائق. فوجدنا أنه جميل أن يكون عندنا نهار الجمعة يرفع الأذان يعني مع خطبة الجمعة بعد الاستفسار عن الموضوع. طبعا كانت القضية أنه تحتاج إلى طلب، هو الطلب يحتاج إلى مهندس صوتي لأنه هناك شروط، فوضعت لذلك تأخر الطلب إلى هذا الوقت لأنه كانت الشروط حتى تستوفيها تحتاج إلى مهندسين ويعطي دراسات وإلى آخره وحتى تقدم الطلب. الحمد لله يعني عملنا كل ذلك ووصلنا إلى يعني نقطة النهاية في هذا الأمر، وما أعتقد أنه في إشكالية في أنه الموافقة، ويمكن أن تصدر قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الضجة هذه يعني ربما لم نحسب لها حسابا باعتبار أنه القضية منا مشكلة كبيرة، يعني باعتبار أنه في كنائس تضرب الأجراس وموجودة ومتعارف عليه في هذا البلد أنه ما عندهم أي مشكلة، ما أحد يتكلم في هذا الموضوع إطلاقا. فوجدنا أنه عدة دقائق نهار الجمعة لا يشكل أي قضية، لكن سبحان الله ظهرت هذه قضية الون نيشن والحملة علينا، فكان طبعا التفتيش عن كل أمر يمكن أن يثار ويستفيدون منه للتحريض على المسلمين، فكانت هذه القضية أخذوها ويعني قاموا بتشويه صورتها، يعني ما أعطوها حتى ما هو الموضوع حتى يعني أفزعوا الناس بهذا الأمر، أنه باعتبار أنه قضية كبيرة وخمس أوقات وإلى آخره، ومع كون أنه الأمر جد بسيط وليس له أي أبعاد أخرى.
0: صحيح، نحن بنعرف أنه النصارى بيصلوا يوم الأحد فقط بالكنيسة ويقرعون الأجراس. الإذاعات الأسترالية اليوم أخذت يعني قضية الأذان على أساس أنه نحن عندنا خمس صلوات يوميا، إذا بدأنا بالأذان يوم الجمعة غدا سنطالب بالأذان وقت الظهر وقت العصر في كل يوم، وبدأ تستمر هالقضية.
1: أكيد بدهم يثيرون الأمر، لكن هو يعني حتى يعني أنا من ناحية منطقية نقول البلد إذا كان فيه قانون وأي عمل أنت تفعله في قوانين له، لماذا أنت تعترض؟ يعني بالأخير في أشياء كثيرة موجودة في البلد ما الكل يوافق عليها ولا الكل يحبها، ولا في قضايا كثيرة يعني إذا طرحت أي موضوع تقوم به الدولة تجد في اعتراضات كثيرة، قد تكون سكوتية قد تكون معلنة، لكن ما في موضوع إلا ما في اعتراضات، ما في موضوع إلا ما تجد من يعترض عليه بناء على مصالح بناء على مذاهب بناء على اعتبارات أخرى، هذا موجود لا بد أن يكون. فهنا طبعا مسألة الإسلاموفوبيا دخلت في هذه القضية والتخويف والأبعاد، لكن بالنهاية طالما أنه في قانون وهذا القانون قد يسمح وقد لا يسمح، ما في مساجد أو مراكز مصليات أغلقت بسبب أنه لا توافق القوانين بالنسبة للسيارات والمواقف، فطالما في قانون لذلك يجب أن نركز على هذا. في تعدد ثقافات، في تعدد ديانات، فطالما هناك قانون يجمع الكل ووضع لتسيير أمور الكل، فما أن والله كل واحد عنده قضية وهو بيحب يعملها والقانون يسمح بها، الآخر لأنه هو منه من اعتقاده ومنه من ديانته فهو يرفضها.
0: يعني الآن الجمعية الإسلامية وضعت أبليكيشن للحصول على إذن لرفع الأذان عبر المكبرات، وهي بانتظار الجواب، إذا كان الجواب سلبا سترضى به، وإن كان إيجابا فنعمه.
1: يعني أكيد هذا نعم. في النهاية نحن لا نريد إقامة الدنيا ولا قعادة،
0: نعم.
1: يعني عندنا شعيرة من الشعائر حببنا إظهارها، وأصلا لا أحد يحس بها، يعني بالأخير من هو الذي سيحس بها في إستراليا؟ بالأخير إن شارعان ذهن اللي حيسمعوا انتهى القصة.
0: نعم. طيب بالنسبة لهذه القضية نحن بانتظار إذن إصدار الحكم إن كان سلبا أو إيجابا. نتجاوز هذه القضية اليوم وبانتظار هذا القرار بدنا نحكي عن موضوع آخر فضيل الشيخ يشغل بالنا جدا، اللي بنعرفه أنه سماحة مفتي طرابلس فضيلة الشيخ محمد الإمام زارنا في العام الماضي من أجل دعم مشروع الحميدي، مستشفى الحميدي، وكان هناك حملة تبرعات كبرى وجاد الخيرون بكرمهم وفضلهم وقدموا الكثير من الأموال، ولكن ما علمناه للأسف أنه هناك حوالي 300,000 دولار من قيمة هذه التبرعات لم تسدد حتى اللحظة. ممكن لو سمحت تحكينا على الموضوع وتحكينا عنه بالتفصيل، كم من المال أرسلتم وكم بقي للإرسال، ولماذا هؤلاء يتخلفون عن الدفع؟
1: يعني للأسف العمل الإسلامي في هذا البلد يعني لا أحد يتحمل مسؤوليته لوحده أو مسؤوليته لوحده، تحتاج دائما إلى أن تذكر، تدفع الناس، يعني تحث، لا أحد يعني أو القليل هم الذين يعتبرون أنفسهم عندهم مسؤولية تجاه أي كلمة يقولونها، وهذا واقع، وهذا واقع. يعني أي عمل بدنا نقوم فيه بتلاقي بدك تشرح وبدك تحكي فيه، بدك تقنع الناس فيه، مع أنه في النهاية الأعمال العامة الكل يستفيد منها، منه شخص يستفيد منه، أنت تعمل في النهاية معنا دولة، نحن ليس عندنا دولة تهتم بشؤون المسلمين كما ينبغي، في مؤسسات، في جمعيات، في يعني في أفراد حتى هم من يعني يلهمهم الله سبحانه وتعالى ليقوموا بأعمال حتى يسدوا شيئا من الثغرات ويخففوا عن الناس والمستضعفين والضعفاء و المرضى وإلى آخره، يخفف قدر الإمكان، وهذا واجب شرعا. يعني كل إنسان عنده قدرة أنه يفعل شيء ينبغي أن يفعل شيء. فالحمد لله مشروع الحميدي كلنا مقتنع فيه، مشروع جبار، يعني 10 سنوات وهو يعمل له في قلب طرابلس يخدم الشمال ربما لبنان، مستشفى جامعي يحل قضية دخول المستشفى لمن لا يملك المال، يعني الفقراء صار بإمكانهم على المستويات المطلوبة، منه أنه لأنه فقير بيروح على مستشفى حكومي ما في يده، تعالج كل الأحوال، يعني ما في أنه مرض.
0: يعني حضرتك عم تحكي على المستوصف الآن الذي سيتوسع ليصبح مستشفى،
1: المستشفى التي ستقوم، نعم. مستوصف له حدود معينة، نعم. يقوم ب يعني بخدمات جبارة رغم يعني انه هو طبقان وما فيها يعني المكان الواسع، يعني لا يستوعب كثيرا،
0: نعم.
1: لكن يؤدي يعني يسد احتياجات الفقراء بالاشياء المتعلقة بالصور الاشعة، بعض الأدوية، مراجعات الأطباء، العمليات الجراحية البسيطة يقوم بها هذا المستوصف، والألاف يتوافدون إليه بشكل يومي.
0: صحيح.
1: لكن هذا المستشفى هو لخدمة الكل، يعني بالأخير أنت عم تعمل مشروع للكل، وهو مستشفى جامعي، يعني بالنهاية بيصير في عندك دراسة طب حتى في الشمال يلي هو منه موجود حتى هذه الساعة، بيكون عند كل الطوائف. فهذا يكلف الملايين، أرض كبيرة على مساحة 10,000 متر مربع، فليست مسألة بسيطة يعني، وهي يعني مفتوحة من الجهات الأربعة من ناحية شوارع. والآن يعني الأمس القريب تقريبا طلبوا طلبية يعني الحديد، لأنه هن عم يصبوا تحت الأرض ووضع الأساسات، وهذه يعني كلفتها ملايين دولارات الأمريكاني. فطلبية فقط من مصر مليونين دولار هلا مطلوبة منهم بدهم نعم. يدفعوها مليونين دولار فقط، حق يعني حديد وحق شغلات إلى آخره، مش يعني
0: النهوض بالطابق الأرضي.
1: الطابق الأرضي نعم. يعني نعرف نحن العمار، بس الواحد بده يعمر ولو كان بات، بتلاقيه مثل كأنه يعني مفتوح قدامك يعني سيل من الدفعات، ما بتقدر يعني تستوعب الدش.
0: الشيخ وليد علوش يقول انه تكلفة المشروع ستصل الى حوالي 20 مليون دولار امريكي.
1: هذا هلأ بس، لكن هو الارض لحالة في 10 مليون دولار.
0: نعم
1: هي اللي تبرعوا فيها الناس يعني بالاخير. نعم. عندك الاساسات والهذا، هذه كلفتها اقل شيء 10 مليون دولار.
0: نعم
1: كلفة الاساسات لتطلع ولا تعمل، وهذا لسه ما وصلنا لبعدين، لكن هي المراحل المشروع بعتقد يفوق 50 مليون اذا ليتم نهائيا بكل جوانبه، بعتقد يفوق 50 مليون.
0: نعم
1: لكن ممكن انه بمراحل، يعني المستشفى الجامعي يؤجل مثلا، في اشياء في مراحل معينة ممكن تأجيله اللي بحسب اللي بيجيك من المال، لكن ممكن يتشغل بمرحلة أولى بس. هلا مرحلة العمار ما فيك تأجل، يعني تعطيها مراحل، العمار لازم يتم، بعدين التشغيل ربما يقوم بمراحل حسب الحالة. نحن هون طبعا قمنا بالمساهمة من خلال يعني الفيد ذا وورد والجمعية الإسلامية اللبنانية كمركز معروف عند الكل، ويعني حضرنا لفاندرايزنج الحمد لله كان ناجح، ودعونا كذلك سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ليكون معنا في هذه المناسبة وفي غيرها، وكان الأمر ناجح والحمد لله. وصل في التبرعات 950 تقريبا 940 ألف على من قال أنه سيتبرع. بعد ذلك يعني صار في نوع من الإحصاءات، مين يلي اندفع تقريبا حوالي 350 ألف
0: من أصل كل التبرعات،
1: من كل الأصل
0: لم يسدد إلا 350 ألف،
1: انبعت لهم 300 ألف. هلا نحن بحوزتنا تقريبا بين 50 و100 ألف، في شخصين كل واحد 100 ألف، هل وعدوا قريبا إنه يدفعون وعندنا ثقة فيهم إن شاء الله. يعني إذا شلت هال200 ألف زائد حسب 400 ألف، ها 600 ألف، بقي 300 ألف
0: لم تسدد، يعني وعد فيها وأعطوا قول وتراجعوا.
1: ما تراجعوا، بس ما بعرف يعني في تم الاتصال، ناس يأجلوا، ناس يقول ما يردوا إلى آخره، فتم الاتصال يعني بمن لم يدفع إجمالا، لكن في ناس ما ردوا، في ناس
0: يعني
1: أجلوا.
0: فضيلة الشيخ، شرعا ودينا هذا الإنسان الذي تبرع طوعا ثم أخلف ولم يتبرع، حكم الشرع ما هو؟
1: لا هلا هذا مثل قضية النذر، النذر هو في أصله مستحب إنه الواحد يعمل خير، لكن أنا إذا نذرت صار في حقي واجب.
0: نعم.
1: مثل الجمعية، والله أنا متبرع بدي يكون موظف يكون عضو وأعمل، أنت في الأصل هو تبرع، لكن أنت بس تدخل صار فرض واجب، انتهت الأمر، يعني أنت أوجبت على نفسك في شيء واجب بالشرع بشكل عام، وفي شيء أنت أوجبته، فأنت أوجبت على نفسك هذا الشيء صار في حقك واجب، وأنت عاهدت الله، ما نقعد عاهد شخص معين.
0: نعم.
1: ولا شيء، هذا العمل لله سبحانه وتعالى. في النهاية أنت عاهدت رب العالمين أنك تدفع، فأنت هان في إشكالية كبيرة بالموضوع، منا موضوع بسيط.
0: نعم.
1: خصوصا بالعلني، يعني أنت منك تكلمت كلمة وبعدين، وخصوصا بالفعل إذا ما كان في سبب.
0: طيب لماذا لا تنشر أسماء هؤلاء الذين تبرعوا؟ اللي قال أنا بتبرع وبعدين بس يورجي نفسه قدام الناس ويقول أنا متبرع وأنا معي مصاري وأنا أحد الوجهاء ثم أحجم عن ذلك. لماذا لا تذكر أسماءهم؟
1: 5000 كلية أكتريتهم 5000، يعني في كتير 5000 قالوا
0: نزلوا. نقول عنه لنعرفه حتى ثاني مرة.
1: هلا نحن
0: تبرعوا،
1: نحن بعتقد رح نشتغل على طريقة انه نحاول مرة ثانية من خلال السكرتيرة يلي يعني انه المركز يتصل فيهم، وبعدين رح نعطي اسماء الاشخاص لكل واحد نعرفه انه بيعرف شخص اشخاص معينين من وكله فيها بهالطريقة. هذه بدنا نحاول انه نشتغل بهالطريقة لنوصل للكل، ولكن من خلال الإذاعة الآن يعني بنتمنى على يلي نسي يلي هو ما قدر يلي هو يمكن مر حتى بظرف انه يوعد ويقول، يعني حتى اذا كان منك قادر تدفع هلا تعطينا صورة لنعرف نحن كيف بدنا نوعد، يعني انه نتمم الامر. وبنفس الوقت انا بتشكر كتير، يعني بتوجه لكل من تبرع بالشكر الجزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا التبرع الذي تبرعوه يعني في ميزان حسناتهم، وأن يكون سببا لتفريج الكروبات في الدنيا والآخرة. لكن يلي ما دفع نتمنى أنه هو يعني إذا كان ساهي منه ذاكر أو مر بمرحلة
0: ما حدا شيخ ما حدا ساهي، كل واحد عليه تبرع
1: يعني نحسن الظن
0: يعرف. أنا لا أرى غضاضة أنه تطلع الجمعية بيان تقول هؤلاء الإخوة اعتذروا عن تقديم ما وعدوا به لأسباب لا نعرفها، مشان تاني مرة فضيل الشيخ هدال في منهم تعودوا كل تبرع بيتبرعوا أمام الناس وبينفضوا صدرهم وبينفخوه وبعدين ما بيتبرعوا، هذول لازم نوضع لهم حد.
1: طيب هلأ منشوف إن شاء الله. نعم. بس لكن ما بدنا نحن نفتح باب مشاكل
0: خير إن شاء الله
1: الأخير. يعني نحرص أنه دائما الفضائح منا من سيمتنا ولا شيء.
0: قضية ثالثة فضيل الشيخ موضوع المعهد الشرعي أو الأزهر، أين نعم. وصلنا في هذه القضية؟
1: الحمد لله الأزهر طبعا كما علمنا أنه الأزهر هو فرع من أزهر لبنان.
0: نعم.
1: وسمح مفتي الجمهورية اللبنانية يعني أصدر قرار بأن يكون أزهر استراليا هان فرع من أزهر لبنان بالتعاون مع الجمعية الإسلامية اللبنانية. الجمعية الإسلامية اللبنانية تشرف ويعني الفقير إلى الله، يعني أنا المدير الآن أدير الأمر، يعني هو من البداية يعني نحن اللي سعينا لهذا الأمر حتى الحمد لله أو وصلنا إليه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعون بعض الإخوة الطيبين. الآن طبعا بدأنا بصف، يعني أول ما سجل 170، لكن هو الذي استمر حوالي 30 تقريبا فقط بالأعمار، وخرجنا هذه السنة من كم شهر تقريبا 10 أشخاص، يعني صار في عندنا 10 بيعرفوا عربي وإنجليزي درسوا 3 سنوات ثانوية شرعية كاملة
0: ما شاء الله،
1: وكلهم مستوياتهم عالية الحمد لله، يعني شباب وفي أخت وفي 9 شباب. الغاية كانت هي من للكبار بقدر ما هي لطلابنا وأجيالنا من year 7، يعني هي في سوريا وفي لبنان وفي مصر في عندهم شيء اسمه المتوسطة الشرعية أو الثانوية الشرعية، ها بيدرسوهن فيها بالمدارس، هن بالمدارس عندهم الشريعة تدرس لكن بالمستوى المدرسي منهم بالمستوى الجامعي، وفي مناهج وماشيين فيها وبيخرجوا طلاب كثيرين، لذلك بتلاقي انه مثلا في تلك البلاد في ناس كتير بيفهموا بالشريعة.
0: نعم.
1: السبب انه هن بالاصل انه درسوها اصلا بصغرهم. نحن هون نتيجة ضعف اللغة العربية القرآن والعلوم الشرعية بالمدارس، يعني كان هذا الأمر ينبغي أن تأخذه على عاتقها المدارس الإسلامية أنه هي تفتش عن نظام شرعي، يعني كما تفعل بعض المدارس في لبنان بيدرسون مع بعضهم. لكن للأسف الفكرة الظاهر منها واضحة عندهم. نحن بدأنا أنه نمشي بهذا الأمر، وبعد دراسة للمواد الشرعية وكيف يمكن للتلميذ أن يدرسها في سنوات، فوجدنا أنه 5 سنوات كافية بيوم واحد أنه التلميذ يدرس كل المواد الشرعية الأساسية، حتى المواريث، حتى الجنايات، علم الجينات، الأصول، الفقه، كل المواد الشرعية. ووضعنا يعني ساعات معينة لكل مادة، إضافة أنه القرآن في عندنا 6 مستويات جبناها من الأزهر مصر اللي هو لغير الناطقين، وهذا حديثا يعني عملوه كان ناجح وطبقوه، ويعني مشكورين أعطونا هذا المنهج
0: لغير الناطقين بالعربية.
1: لغير الناطقين بالعربية يعني هذا منهج بدرسك العربية بشكل إسلامي إلى أن لست مستويات. يعني في 6 كتب ما شاء الله، يعني دولة عم تشتغل عليها، كانت من مسألة بسيطة، يعني منهاج قوي جدا وعم نطبقه نحن. وعندنا القرآن إن شاء الله بيكون بكل، يعني كيف التوزيع لنا؟ يوم بالأسبوع 4 ساعات، السبت مثلا من 9 للـ1، ساعة قرآن، ساعة لغة عربية، وساعتين مواد شرعية. طبعا بدأنا الحمد لله، فتحنا المجال الآن، صار عندنا تسجل، أنا درست يعني الأسبوع الماضي عندنا 10 طلاب، لا 10 بنات طالبات و20 طالب، عملنا صفين في 20 طالب و10 طالبات، يعني صار عندنا 30. بدأنا ب30 الحمد لله، يعني هالفصل، وإن شاء الله نحن بدنا نحاول أنه نعملها. طبعا قلنا انه مناطق اخرى تفتح الباب، فتحنا الباب، ما سجل غير 5 هون، ما في دعاية الظاهر كانت بالمناطق الثانية، لكن كل جال عندنا هون، فيمكن نتيجة الدعاية او غير ذلك. فعندنا صف 30 الان بدأنا به.
0: في تكلفة مادية؟
1: في، نحن حاطين يعني تشجيعا 250 على الترم، يعني $1000 على السنة. ويلي من اللي عنده يعني أخ من ناقص، وحتى اللي منه قادر ممكن ينعفى إذا كان بالفعل يعني بيثبت إنه هو منه، ما ضروري يثبت بس، لكن هو ممكن الراعي يعني من الغاية من
0: مادية،
1: من ربحية.
0: بس أنت كنت تكاليف أزيد،
1: نحن يعني هذا المال يعود للأساتذة بس، يعني بالأخير حتى الجمعية تقدم الأماكن مقدمة، حتى الإدارة مقدمة، يعني بالنهاية أنا ما بيخد على الإدارة، في الأخ مثلا موظف من الجمعية هو مسؤول الكوردينيتر، ما بياخدوا يعني كل هال في مصاريف
0: يعني تكفل العمل تطوعي بس،
1: لا من التطوعي هو يعني نحن يعني من الجمعية تدفع، نحن نشتغل شغل تاني بس، لكن هو يعني أضفنا إليه هذا
0: العمل.
1: ومشينا الأمور باعتبار أنه هلأ السنة بالبداية، وبدنا يعني نطلق الأمر ونحاول أنه قد ما فينا أن يكون في كل مكان، لأنه إذا ثقفنا أولادنا وبالقليلة، يعني بالأسف بقول يعني بتعرف إجانا أولاد والله أنا عم نحكي فيها نحن اللغة العربية، والله ما بيعرفوا الحروف ما بيعرفوها، يعني ما بيعرفوا يحكوا كلمة عربي. طيب طمي كبرى، انا بحكي لك بالهاي سكول، ما بحكي بالبرايمري،
0: يعني
1: داش شو عندنا، هل جايين يدرسوا شريعه ما بيعرفوا كلمه عربي. عندنا طم كبر، انا بالزمن بس درست، بس فتحنا مجال للكبار، والله في ناس عندهم اولاد وجايين يدرسوا شريعه لا يحسنون، لا يعرفون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس،
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: يعني انا مر معي حالات بالفعل نحن نايمين على يعني مجتمع بعيد جدا عن دينه، لا يعرف المسائل البسيطة.
0: نعم، فإن شاء الله إن شاء الله هذا المشروع بحقق نتائج. يعني هلأ في مجال للانتساب؟
1: هلأ نحن بدلشنا، هلأ هالأسبوع بيلحق يلي بده، ممكن هالأسبوع يلتحق بالصف، لأنه ما راح يتغير ساعة، معلش ممكن أنه يلتحي، بس بعدين بيصير صعبة الواحد بده يروح على بقى.
0: يعني معنى أسبوع كحل،
1: يعني لا السبت هذا أبصر. هذا السبت يلي بيحب يجي يجي السبت 9:00 على المغسل القديم، صار هذا كله صفوف للأزهار،
0: مغسل القديم
1: وراء مبنى الجمعية بنلصق المسجد نحن مسجد الإمام علي في هناك دخلة لجوة تحت المبنى الكبير من وراء في هناك أزهر إستراليا محطوط الإعلان يعني الأرمة.
0: طيب عفوا شيخ سؤال، نحن تبرعنا واشتغلنا أنه يكون المبنى الكبير هو المعهد الشرعي، لماذا استعمل لغير غايته؟
1: والله بدك تلاحق بعض اللي جو قبل ما نحن هلا الآن عم نحاول يعني بتقول تظبيط الأمور،
0: يعني ما حدا تبرع ليكون هذا معهد رياضة جيم
1: ولا لا هذا بده هلا رح يصير. نحن في عنا مخطط انه يتحول كله عم نمشي عليه لانه هلا في يعني في مخطط انه البلدية طبعا مقدمين هلا طلب لنعمل يوث سنتر بين الجامع وبين
0: المعهد
1: وسينتقل العمل الرياضي كليته لهالمركز، وهذا المحل إن شاء الله يعني نأمل أنه يصير للتدريس كله.
0: نعم.
1: لأنه هلأ نحن ما بيساع عنا يعني بالأخير عنا 4-5 صفوف بس ما بتساع يعني يدوب عنا 50 تلميذ يعني 30 هلأ إجداد وعنا 20 موجودين من الكبار عم يدرسوا، فصعب أنه استيعاب 4-5 صفوف. فإذا بدنا نتوسع وكل سنة بده يطلع وعم يجيك جديد شو بده يصير عندك يعني بالقليل بده يصير عندك 150 بدك وهذا يعني نقطة. أنا مشان هاك المدارس الإسلامية يعني بدي أقول كلمة، ممكن اللي عم ناخد نحن المدارس الرسمية بلاك عم ناخد المدرسة الرسمية، المدرسة الرسمية لا تسمح إلا باللغة العربية فقط. طيب نحن بدنا ندرس الشريعة وين بدنا ندرسها؟
0: ما بيخلوكم المدارس الإسلامية ما عم يسمحوا لكم.
1: والله المدارس الإسلامية والله يعني حتى حد علمي ما بعرف إذا بيسمح ولا ما بيسمح، وأنا ما فيني أظلم حدا، بس لكن بدنا ياهم يفكروا بهالأمر بهالأمر، لأنه إذا كان هذا الأمر بده ينتشر ما بيقدر ينتشر إلا إذا أمننا صفوف. وما بعتقد غير المدارس الإسلامية قادرة على أنه تقدم صفوفها في غير وقت الدراسة، لأنه هذا أصلا بغير وقت الدراسة يا أما مساء يا أما ويك أند.
0: نعم.
1: فإن شاء الله إذا وصل أنه انتشرت أكثر وتوسعت أكثر أنه يكون في عنا مجالات أنه نتعاون مع المدارس الإسلامية.
0: يعني اليوم حضرتك توجه النداء الأخير اللي بيحب ينتسب معنا هالأسبوع.
1: نعم من الير 7
0: فضيلة الشيخ بدي أشكر حضرتك اليوم على هذا الوقت القيم، وضحت لنا أمور كانت كنا شوي غافلين عنها، ومن نشد الأخوة اللي ما تبرعوا للحميدي وكانوا عاطين كوميتمنت بدهم يتبرعوا انه يعجلوا يتبرعوا، لانه فعلا لما كنت انا بطرابلس قال لي الشيخ وليد انه بحاجة ماسي للتبرعات، وبعدين بالنسبة للانتساب للمعهد الشرعي الاسراع هذا الاسبوع بالانضمام والانتساب، وجزاكم الله خيرا.
1: انا كمان بدي بس كلمة اخيرة انه في ناس ما تبرعوا ما وحتى ما حطوا اسمهم يعني ومرتاحين. يعني أنا بوجه نداء للأخوة يلي هن يمكن وعدوا شخصيا معي بس هن ما اجوا على الاحتفال ولا حطوا أي شيء، يعني كمان هال الباب مفتوح قدامهم، يعني ما تقول والله أنا ما قلت أو إلى آخره.
0: طبعا في
1: فنحن منوجه حتى لكل يلي عم يسمع وحتى اللي سمع وبيعرف ناس ما سمعوا يوصل رسالة، دائما من دعا إلى هدى كان له مثل أجوري من تبعه. يعني نحن لازم يكون في عنا نوع من الإيجابية بالتعامل مع القضايا. أنا ما بكتفي إنه والله بعرف جاري بعرف واحد بتعامل معه ومرتاح، طيب وصل له رسالة منك قادر طلب من الشيخ مثلا معلومات لتوصل له، بركي هذا أنت بتحركك ممكن أنت تفتح باب خير للشخص لا بيعمل خير. هذه الإيجابية دعوة الأمر المعروف، هذا الأمر المعروف اللي هي كانت خير أمي. ما نكون دائما نحن منحط المسؤولية فقط على شيخ وعلى مسؤول بالجمعية وإلى آخره وخال. لا يعني في أحيانا أمور الكل لازم يكون مسؤول عنها ويعتبرها قضيته، منها لأنه بالنهاية هي أنت عم تساهم في حل مشكلة كبيرة لأقربائك ربما لمعارفك لأهل بلدك، وهذا طبعا من أسس تعاليم الإسلام. فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بأن نكون
0: شكرا جزيلا
1: سبب ومفاتيح للخير.
0: شكرا فضيلة الشيخ يحيى صافي، ونشكر المستمعين، وحتى نلقاكم لكم منا أطيب المنى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على هذا الحوار القرآني، حوار على مائدة سورة يوسف، نتناول فيها ما جاء في هذه السورة من العبر والدلالات، ونقف وقفات هادئة مع كل آية أو مع كل كلمة من كلمات هذه السورة الكريمة. ماذا توحي إليك أيها القارئ المتدبر؟ ماذا تستفيد منها؟ إلى ماذا توجهك؟ هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون موجها منورا للقلوب، مصلحا للمجتمعات. نجد فيه كل ما نحتاج إليه من هدايات، لا غرو ولا عجب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. باسمي أنا رأفت المصري، وباسم أخوي الشيخ محمد عقل والشيخ عبد الله حفظهما الله وحفظكم كذلك، نستفتح هذا المجلس الكريم، ولنستفتح بتلاوة الآيات الأولى من سورة يوسف مرة أخرى، وإن كنا قد تلوناها، لكن فلنرطب الآذان ولنتبرك بذكر هذا القرآن الكريم وتلاوته بين يدي

0: أحسن الله إليكم.
1: في
0: المرة الماضية أيها الشباب كنا قد تكلمنا في مقدمة حول السورة، وتكلمنا عن أجواء نزولها، وتكلمنا كذلك عن فاتحة هذه السورة، وقفنا مع الحروف المقطعة وهي ظاهرة قرآنية، وهي هنا جاءت ألف لام راء، واستعرضنا شيئا من الأقوال، والأمر ليس مغلقا، هناك مجال لمزيد من الاجتهاد في كيفية التعامل مع هذه الحروف، لكننا وضعنا رأينا بين يدي المستمع الكريم، ونسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى الصواب. وقلنا ألف لام راء، تلك ألف لام راء آيات الكتاب المبين، وتحدثنا حول إبانة هذا الكتاب وحول كشفه لما يحتاج إليه المسلم من معان تخص دينه أو تخص دنياه حتى. ثم امتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، بل على البشرية، بإنزال هذا الكتاب، وعلى العرب على وجه التحديد بعنوان أنه نزل بلسان عربي مبين. انظروا إلى قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والقصة في حقيقة الأمر لم يتكلم أصحابها في الحقيقة باللغة العربية، فاللغة التي كان يتداولها هؤلاء ليست هي العربية كما يظهر، لكن الله تعالى يحكي لنا القصة على ألسنتهم، وهم لم يتكلموا بأعيان هذه الألفاظ. وكذلك انتبهنا إلى قوله: لعلكم تعقلون، هذا القرآن العربي لعلكم تعقلون. وفرعنا على هذا أن الإنسان كلما ازداد علما ومعرفة باللغة العربية كان عقله للقرآن الكريم وفهمه لكتاب الله العظيم أعمق وأفضل، وكان أقدر على استنباط فلنقل إلى اللطائف والدروس والعبر والاستفادة منها. وامتن الله تعالى كذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنة لله ولرسوله، وعلى المؤمنين كذلك، بأن الله تعالى هو بنفسه الذي قص على رسوله هذا القصص وسماه أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأظن أننا استعجلنا في المرة الماضية في إنهاء البرنامج مراعاة للوقت، ولعل الآية الأخيرة تحتاج منا وقفة بين يدي الانطلاق إلى المشهد الأول من مشاهد قصة يوسف، فلنقف معها هذه الوقفة، وبعد ذلك فلنبدأ بالمشهد الأول من مشاهد هذه القصة الكريمة التي سماها الله تعالى أحسن القصص. ممكن نتذكر مع بعض يعني لأي وجه سمى الله تعالى هذه القصة بأحسن القصص؟ كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ كيف يمكن أن نعلل تسمية الله تعالى لهذه القصة، قصة يوسف، بأحسن القصص؟ عبد الله ما رأيك؟
2: يعني يبدو دكتور مشاهد القصة، لو اعتبرنا القصة زي تخيلناها أمامنا كمسرحية، فكمية المشاهد وكمية الأفكار اللي بتوصل زي ما حيمر معنا في القصة، كيف كيد الإخوة، كيف الظلم والرق والعبودية، كيف قضية الشهوة والغرائز النفسية، كيف قضية الحكم والسلطان. فيبدو يعني تنوع هذه المشاهد أدى إلى أنها تكون من أحسن القصص لكي يقص الله علينا.
0: أحسنت، كلام جميل. محمد عندكم شيء؟
1: يعني عندما يقول الله عز وجل أحسن القصص، فإن الله ذكر صيغة التفضيل أحسن.
0: أحسن، نعم،
1: فهي أفضل من كل القصص وأحسن من كل القصص،
0: وإن كانت كلها حسنة لكن هذه أحسن.
1: نعم، فلا يمكن أن نحصر هذا الحسن في جانب معين.
0: والله كلام كذلك جميل، هي حسنة من كل وجه،
1: من كل وجه بما في داخل القصة من أحداث مثل ما ذكر أخوي عبد الله، وأيضا بما تقول إليه هذه القصة من عبر، أو بما تحدث هذه القصة من عبر. فعندما يقول الله نحن نقص عليك، والقص هو الاتباع.
0: نعم،
1: اتباع الأثر،
0: فما هذا في الأصلي. نعم،
1: فما لأثر هذه القصة من آثار فهي أحسن القصص، لأن في اتباع آثارها حسن كثير.
0: والله كلام جميل، جزاكم الله خيرا. طيب قد يشكل على بعضهم فهم فاصلة الآية، يعني الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني وإنه، الإن هنا ليست شرطية بالمناسبة، الإن هنا مثل إن تماما، بس إن بنسميها ثقيلة وهي بنسميها خفيفة أو مخففة. فإن وإن كنت من قبله لمن الغافلين معناها وإنه كنت من قبل هذا القرآن لمن الغافلين، الذي قد يستشكل على بعضهم أن يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم غافلا، وهل يصح وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغفلة، وبأي معنى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية به؟ هل هناك وجه ما يمكن أن يجول في أذهاننا نفهم به هذه الآية وإن كانت في سياق الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل من فكرة معينة يمكن أن تخطر بالبال؟
2: يعني لو حكينا أنه الغفل هون هو عدم المعرفة، واللي هي عدم معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وبتفاصيلها.
0: أحسنت.
2: فيبدو أنه الغفلة هي غفلة معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفاصيل هذه القصة.
0: أحسنتم، هذا وجه جيد.
1: صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان.
0: نعم، كما قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان،
1: وهذه غفلة،
0: وهذه هي الغفلة المقصودة هنا. إحنا في بعض الأحيان بنستعمل بعض الكلمات بالسياق العام وليس هذا هو مدلولها الأصلي في اللغة، وبعض الأحيان إحنا نقيس هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن على استعمالنا الآن، وقد نخطئ في بعض الأحيان. بالمناسبة من القضايا المنهجية في فهم القرآن أخوي الكريمين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أنه ينبغي أن نفهم كلمات القرآن في ضوء استعمالها في زمن التنزيل، كيف كانت تستعمل في زمن التنزيل. هذه من الأخطاء التي نقع فيها في بعض الأحيان بشكل كثير.
2: بالضبط، عشان نربطها في كلامنا الآن، زي مثلا كلمة انصرف، فانصرف الآن لو تحكي انصرف فبتفهم أنه فيها إساءة.
0: أحسن.
2: ولكن إن ذكرت في الأحاديث وفي
0: فانصرف عن كذا
2: فهي ما فيها أي إساءة.
0: بالضبط، ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير، وهذا منه. الغفلة هنا بمعنى عدم العلم، ونعم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عن هذا، وما كان يتوقع أن يأتيه هذا العلم، ولا كان يتوقع أن ينزل عليه الوحي، لم يكن هذا في فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا نحن نحمل هذه الكلمة على هذا المعنى. بيبقى هنا إشارة عامة من الآية، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن من أوتي القرآن فقد رزق بنعمة لم ينعم على غيره بمثلها. أيها الإخوة والأخوات، دائما يقول يعني بعضهم، يقول بعضهم إذا أردت أن تعرف عند الله
2: مقامك فانظر فيما أقامك،
0: فانظر فيما أقامك. إن رأيت الله تعالى قد فتح لك باب الطاعة، باب الأنس به، باب حب القرآن، باب الصدقة، باب تعليم القرآن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه، فاعلم أن الله تعالى يريد بك الخير. ومن أنعم الله تعالى عليه بالقرآن فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة تستأهل الحمد والشكر. من آتاه الله تعالى القرآن فقد آتاه شيئا عظيما لم يؤتي أحدا مثل الذي آتاه. ولذلك لا يصح لحامل القرآن وصاحب القرآن أن يرى غيره قد أوتي خيرا منه، لا يصح ذلك. هذا يشعر، هو مسؤولية، ويشعر بأنه لو شعر أن أحدا أوتي خيرا منه كأنه لم يقدر نعمة الله. شوف، ممكن بعضهم ينظر إلى آخرين وقد فتح الله تعالى عليهم أبواب الرزق، هذه نعمة، نعم الحمد لله، على طريقة قولهم فلك المحامد والمدائح كلها بجوارحي وجوانحي ولساني. لكن نعمة عن نعمة بتفرق، ما كل النعم في الميزان سواء. نعمة القرآن أعظم ما يؤتاه العبد، فهنيئا لأهل القرآن. وهذه دعوة لمن ليس من أهل القرآن أن يلحق برك. أكتفيتم بهذا القدر في هذه الفقرة، وننتقل إلى المشهد الأول من قصة يوسف. الآن افتتاح المشهد. يعني عبر عبد الله قبل شوي بكلمة قال لو تخيلنا أننا ننظر إلى مسرحية، لو فعلنا ذلك فإن المشهد الأول الذي تنفتح الستارة أمامنا هذا الحوار بين هذا الطفل يوسف وبين أبيه النبي يعقوب عليهما السلام يتحاوران. خلينا نسمع الآيات من محمد ونشوف كيف كان هذا الحوار الدافئ بين هذا الطفل المسدد الذي تبدو عليه علامات النبوغ وبين أبيه النبي الذي يقدر النابغين. اطلع علينا يا محمد.

0: أحسن الله إليك، تلاوة خاشعة مخشعة والله، كتب الله أجركم، ووددنا أن لا تتوقف والله يا محمد، بارك الله فيك،
1: نسأل الله القبول
0: منا ومنكم. لكن هذا القرآن نزل ليتدبر، ألم يقل الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وفي آية أخرى عفوا ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن نحن الآن
1: نفسها ولعلهم يتذكرون.
0: أحسنتم، وهذه الآية نفسها ونفسها كذلك، أحسنتم جزاكم الله خيرا. إذا فتح هذا المشهد على هذا الحوار، يوسف عليه السلام يبادئ أباه بأن يقص عليه رؤيا رآها، ولد يجلس مع أبيه، وأبوه رجل مهم جدا، أبوه يعقوب عليه السلام، ويجلس الأب ليستمع إلى رؤيا رآها هذا الطفل الصغير. يستطرد الطفل الصغير في قص الرؤيا على أبيه، ويستطرد الأب أكثر في الجواب على هذه الرؤيا أو على هذا الكلام والتعليق عليه. نأخذ الآية الأولى، إذ قال يوسف لأبيه. طبعا في بعض الأحيان يعني يتساءل بعضهم عن الإذ، هذه إذ شو بتشتغل؟ إذ الإذ هذه في اللغة العربية ظرف زمان، يعني إذا بدك تفهمها بسهولة يمكن أن تضع مكانها وقت قال يوسف لأبيه. هو إحنا في العربية نقول إذ ظرف زمان منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر إذ، يعني خليني أقول بعبارة سهلة، أذكر وقت قال يوسف، كأنه يذكرك بهذه اللحظة لتعيشها. من الجميل أيها الشباب أثناء تدبرنا للقرآن أن نعيش مع القرآن، وأثناء تدبرنا للقصة أن نعيش مع القصة وكأننا جزء من المشهد. هذا القرآن أراد أن يجعلك جزءا من المشهد، بيقول لك واذكر وقته قال يوسف لأخيه، فأنت الآن أمام هذا المشهد تراه محسوسا، وكأنهم يتحاورون أمامك، وكأنك تراهم مشخصين وأنت تنظر إليهم عن قرب. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي أمن شيء ما يجول،
2: نعم يعني كيف بنادي عليه
0: يا
2: هو
0: أبتي.
2: يبدو أنه في القرب منه، فوالدي لو بدأ في مثلا أبتي لماذا قال يا فهاي استشكلتني. بعدين نرجع شوي دكتور في المشهد، إذ قال يوسف، لأن بدي أسأل بس كم أسئلة حتى يعني نضبط الموضوع. يوسف هو ابن الزوجة الثانية سيدنا يعقوب صحيح؟
0: يعني هذا هو المشهور.
2: نعم.
0: وإن كان شيء من هذا سنضطر إلى الاعتماد ولو جزئيا على الإسرائيليات، لكن هناك ما يشير إليه في النص القرآني إشارة ما.
2: تمام.
0: ائتوني بأخ لكم
1: من أبيكم.
0: من أبيكم يعني يشعر نعم إنه.
1: أنه من زوجة
0: من زوجة أخرى. نعم.
2: طيب السؤال الثاني، سيدنا يوسف كم كان تقريبا عمره في هذا المشهد؟
0: الذي يظهر أنه كان غلاما، يعني واضح أنه لم يبلغ الحلم، يعني إحنا أنا أتصور أنه دون العشر سنوات، أنا أتصور ذلك. ما دليلك على هذا؟ ما عندي دليل، لكن هذا تصوري
1: من خلال
0: سياق الآيات العام، ليس هناك دليل حاسم على مثل هذا، لكن الذي نقطع به أنه لم يكن بالغا، والدليل على ذلك أنه لما ألقي في البئر فيما بعد واستخرج من البئر وجاءت سيارة الآية فأدلى دلوه قال هذا غلام، والغلام يعني بحدود العشر سنوات عادة، 10-11 سنة، يعني الغلام نطلق هذا الوصف على من لم يبلغ الحلم، فظاهر أنه إحنا بنتكلم عن صبي، طفل يعني بالمعنى المتداول الآن، هو طفل.
2: يا سلام. السؤال الأخير دكتور، والدته هل معروف عنها شيء، والد سيدنا يوسف؟
0: يعني أنت تنبهنا إلى بعض المسالك المنهجية في التعامل مع القصص القرآني. القصص القرآني كما ترون ليس فيه تفصيل شديد، التركيز فيه دائما على محل العبرة والعظة، أي شيء لا عبرة فيه ولا عظة فالقرآن يعرض عن ذكره، وكأن القرآن يعلمنا أن وقتك الذي ينبغي أن تبذله في أي شيء كان ينبغي أن ينصرف إلى المهم الذي تترتب عليه الفوائد، الفوائد العلمية أو الفوائد العملية. الآن لو عرفنا أين والدته، ما اسم والدته إلى آخره، كل هذا الكلام لا يعنينا في محل العبرة والعظة، أتوافقونني على ذلك؟
2: صحيح.
1: ولذلك هي أحسن القصص،
0: ولذلك هي أحسن القصص، وكل قصص القرآن كذلك
2: حسنة.
0: نعم كل قصص القرآن حسنة، لكن هذا كما قال محمد أحسن أفعل تفضيل، هذه أحسن القصص.
2: يعني اللي لفت انتباهي في الآية واضح أنه في علاقة بين سيدنا يوسف أثناء ما كان غلام وطفل مع والده مميزة. يعني اليوم بتشوف الآباء شوي لما ابنه يكون صغير بيحكي لك خليه مع أمه، بيوديه مع أمه، فبتشوف أنه ما فيش علاقة يوصل أنه الابن يجي يصارح أبوه في شغلات،
0: خصوصا إذا أبوه كان مشغول.
2: بالضبط.
0: ويعقوب عليه السلام نبي
2: ومشغول،
0: ومع ذلك فاضي أنه يجلس ويستمع لهذا الطفل ابنه ويستمع إليه وهو بيحكي له حلم، كمان مش بيحكي له كمان قصة. يعني في عرفنا كم من الآباء، ملاحظة عبد الله في غاية الجمال والدقة، كم من الآباء مش مستعد يجلس مع أولاده، وممكن حتى يكبر أولاده ويصيروا شباب والفجوة بينه وبينهم ما زالت كبيرة.
2: صحيح صحيح. عشان هيك احنا المتعارف عليه، المشهد المتعارف عليه انه الابن بيروح بيحكي لأمه وأمه بتحكي للأب، لأنه الابن بالغالب بيخاف من أبوه. بس ميزت العلاقة هاي انه بهذا العمر الصغير باني علاقة مع والده اللي هو زي ما حكيت نبي ومشغول، وهذا اللي راح يبين في الآيات القادمة انه كيف أبونا مفضل، معتبرين هم انه فضل يوسف عليه انه هو غلام وصغير، واحنا الكبار احنا المفروض اللي خاوينا ويصاحب، هم هيك متوقعين يعني.
0: نعم نعم.
2: فيبدو هاي العلاقة الجميلة جدا، يعني هي دعوة للآباء انه يعني تبنوا علاقة، اذا نبي ومشغول جدا يعني يعني مرتبة مسؤول في مكانه، ومع هيك باني علاقة طيبة مع اولاده لدرجة انه فاضي يحكي له حلم.
0: يا سلام.
1: مع حسن التربية،
0: مع يعني حسن
1: يعني مش بس انه فاضي يسمع منه وفاضي يربيه، لما يجي طفل ينادي أبوه بهذا اللفظ يا أبتي، يعني بتشعر أنه في عنده أساس متربي عليه في الخطاب مع والده.
0: هذا كلام جميل، سنعود إليه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل، لكن خلينا نطلع على فاصل قصير ثم نعود من بعد ذلك، فابقوا معنا حياكم الله على مائدة القرآن. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ما زلنا على مائدة القرآن. كنا نتكلم قبل الفاصل عن هذه العلاقة الحميمة بين يوسف وبين أبيه النبي يعقوب، وكيف يظهر من هذا الحوار القرآني الذي قصته علينا سورة يوسف مدى هذه العلاقة بالتعبير العام الحبية التي تسود بينهما. وآخر ما تكلم به محمد هذا النداء الحنون يا أبتي، كان يمكن أن يقول الولد يا أبي، لكن هناك فرقا ما بين يا أبي ويا أبتي، هناك فرقا، لكن هناك فرقا كذلك ما بين يا أبتي ويا والدي، هو يقول يا أبتي، وهذه الصيغة صيغة تحبب، الولد يشعر بهذا القرب من أبيه، ولذلك علاقته معه كما تفضل محمد عبد الله قبل شوي كمان علاقة منفتحة، هو يتكلم معه حتى بما رآه في الحلم. وكم هي الحواجز التي ننصبها بيننا وبين أولادنا في كثير من الأحيان، حتى إن الولد لا يتهيب من أن يتكلم ببعض المشكلات الكبرى مع والديه، لكن هذه القصة تعلمنا إن العلاقة لابد أن تكون بين الأب والأم بطبيعة الحال، وبين أولادهما علاقة دافئة ومفتوحة، لا يجد الولد فيها غضاضة من أنه يفتح أي موضوع بيخطر على باله مع الأب والأم، حتى يصير بما سماه محمد قبل شوي في تأثير تربوي، في تأثير تربوي. والتأثير التربوي واضح، هذا الولد يتكلم بكل أدب مع أبيه في الوقت، شوفوا التوازن، منفتح جدا يتكلم بأي شيء يقع له أو يخطر على باله، لكنه في الوقت نفسه في منتهى الأدب. إحنا الذي نريد أن نصل إليه هذا المقدار من التوازن. يا أبتي، طيب ما مضمون الرؤية، ما مضمون هذه الرؤية؟ يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مش ساجدين، رأيتهم لي ساجدين. طبعا بمجرد قص هذه الرؤيا في ذلك الظرف كان معلوما تأويلها، تأويلها ليس صعبا. شوفوا بعض الرؤى تأويلها واضح، وبعض الرؤى تحتاج إلى بصير بالتأويل حتى يؤولها، إذ رموزها تكون بعيدة. يعني شوف الرؤية التي جاءت على لسان الملك بعد شوي في سورة يوسف رؤية رمزية، حتى إن كل الناس لم يستطيعوا أن يؤولوها للملك إلا يوسف عليه السلام. هذه الرؤية ليست من ذلك الجنس، هذه الرؤية واضحة جدا،
1: واضحة عند نبي وهو يعقوب عليه السلام،
0: ولعلها كذلك واضحة عند أي واحد كان يمكن أن يكون مكان يعقوب، لأنه عنده 11 ولد وعنده الشمس والقمر مذكر ومؤنث، فكأن دلالتها على أنه سيكون سيدا لهذه العائلة فضلا عن غيرها واضح. والسجود طبعا بمعنى يعني
2: تعظيم،
0: التعظيم
2: نعم.
0: وإحنا طبعا هناك قد يقول قائل يعني أو يجوز السجود لغير الله تعالى، أو يجوز السجود لغير الله تعالى؟ طبعا أولا هذه رؤية، النقطة الأولى، صحيح أنهم يسجدون له في آخر القصة، لكن في هذا السياق الكلام عن سجود في الرؤية، والسجود الذي في آخر القصة سجود تحية وليس سجود عبادة، وكذلك كان سجود الملائكة لآدم. ما أمرنا به أمام الله تعالى وفي جنابه أن نسجده سجودا، أن نسجد له سجودا
2: تعظيم،
0: تعظيم وعبادة، لكن سجود التحية شيء آخر. لكن في الوقت نفسه هذا ليس مشروعا في شريعتنا، يعني دلتنا الآيات، دلتنا الأحاديث والسلوك النبوي وفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن السجود لا ينبغي أن يكون لله، لا سجود عبادة ولا سجود تحية، هذا العمل في شريعتنا لا ينصرف إلا لله تعالى. وهذا كذلك من إكرام الله تعالى لهذه الأمة، لا يضع المرء جبهته
1: إلا لله،
0: إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الرؤية بإيجاز واختصار، وهي رؤية واضحة. لذلك خلينا نشوف إيش جواب يعقوب عليه السلام. ما رأيك محمد لو تلوت لنا يعني هذا الإرشاد؟ الولد يتكلم مع أبيه ويقول له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
2: طيب دكتور بس قبل ما نروح للآية اللي بعدها، الآن لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، هل ممكن هاي الشغلات نربطها في الأمور العلمية فنتوقع مثلا، أنا بسأل إنه هل هذا بيجوز ولا يعني في له ضوابط، إنه نتوقع إنه في هذا الكون في الكواكب الشمسية الآن مكتشف 9 كواكب، هل ممكن من هاي الآية تدلنا على إنه في 11 كوكب مثلا؟ هل بيجوز إنه إحنا ننظر للقرآن بهاي الطريقة؟
0: والله سؤالك ذكي ولا مانع، يعني أنا يمكن أن أجيب بأن أقول لا مانع. هل يمكن أن يفتح لنا هذا إشارة ما نفكر فيها؟ نعم ينبغي أن يفتح لنا إشارة ما نفكر فيها. قد يكون هناك فعلا ما هو أكثر من ذلك، وقد يكون ما هو أقل من ذلك، والكلام في الكواكب هنا لا عن الكواكب، وإنما تأويل هذه الكواكب كما نعلم إخوة يوسف. لكن مقصود عبد الله، وهذا السؤال الجميل في منهجية النظر في القرآن، إحنا في كثير من الأحيان نستنى تصير اكتشافات علمية دائما حتى نقول شوفوا هاي القرآن
2: مطابق.
0: لكن ممكن أنه يكون هناك بعض الإشارات اللي بتعمل سبق علمي، سبق علمي، يعني هل هناك 11 كوكبا يربطهم شيء؟ طبعا الكواكب أكثر من ذلك بكثير، يمكن إحنا لعلك تكلمت عن كواكب المجموعة الشمسية، لكن ما يسمى بالكواكب أكثر من هذا بكثير. لكن طريقة التفكير هذه لا في هذا الموضع فحسب، وإنما في أي موضع من القرآن، أظن أنه طريقة جميلة، طريقة يمكن أن تفتح لنا بابا كذلك، لا من العلوم الكونية فقط، وإنما في أي شيء آخر، في قضايا التشريع، في قضايا الاجتماعات، الاجتماع، في قضايا العلاقات الدولية، في القضايا الأسرية، يمكن بهذه الطريقة أنه نفهم الرسائل القرآنية الخفية بين الطيات، ثم بعد ذلك يعني نوزن هذا الاستنباط، هذا يحتاج إلى وزن من بعد ذلك. لكن طريقة التفكير أعجبتني، جزاك الله خيرا كثيرا.
2: وإياكم برضو في الآية دكتور، يعني ببين أول شيء موضوع الرؤية، يعني سيدنا محمد برضو بدأت نبوته بالرؤية، فهذا الشيء يبدو مرتبط في النبوة. الشيء الثاني،
0: هذا كلامك صحيح ودلت عليه الآثار كذلك، أن النبوة عادة تبدأ بالرؤى.
2: بالرؤى.
0: وفي الحديث اللي في باب بدء الوحي في صحيح البخاري، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. وعندنا أحاديث فيها أن الرؤيا الصادقة جزء من كذا وكذا، من 46 جزءا إن لم تخن الذاكرة من النبوة. إذن هو شيء يلقيه الله تعالى في صدر الإنسان الصالح بالدرجة الأولى، وقد يرى الرؤى غير الصالحين كما سيأتي رؤيا الملك الذي كان في زمن يوسف عليه السلام.
2: الإشي اللفت انتباهي في موضوع سيدنا يوسف إنه غلام وطفل صغير، وطريقة إلقائه أو قص الرؤية اللي رآها لوالده غريب، اليوم ما بنشوفها. إيش يعني؟ يعني موجزة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أنا اليوم إذا من أي واحد فينا بيحلم حلم أو بسمع ناس بتروي عن حلم، حلمته حلم، بلاش نحكي رؤية، حلم بتخوض في تفاصيل كثيرة،
0: يعني بيقعد نص ساعة وهو
2: نص ساعة ودخلوا علينا وفات من هون وحكى هيك. بس الإيجاز هذا بيبين أنه هذا الطفل اللي هو سيدنا يوسف عنده شيء من الفصاحة والبلاغة والإيجاز في الكلام والعقلانية. يعني هو ما صرف لوالده صار يحكي له، مثلا كان بإمكانه يحكي له ندخل تفاصيل أكثر،
0: صحيح،
2: ولكن اختياره للعبرة مميز جدا، هو عرف عبرة الرؤية فنقلها لوالده.
0: يعني للأمانة كثير من كلامنا يمكن أن يقال عنه حشو،
1: صحيح،
0: يعني كلام فاضي. الإنسان البليغ ليس الذي يكثر من الكلام، نعم، يعني دائما نشوفه حتى قضية عدم الدخول على التفاصيل، لا في قصة الرؤية فقط بل في كل شيء. الآن لو تصورنا أن هناك راويا كاتبا روائيا، لو كان أن هناك روائيا يريد أن يكتب لنا قصة يوسف، ماذا تتصورون أن تبدأ القصة؟ دخل الصبي مثلا هو لابس كذا وعيونه لونهم كذا وشعره مشط على الطريقة الفلانية وبيمشي بالطريقة الفلانية، لكن أسلوب القرآن في قص القصص ليس على هذه الهيئة. أسلوب القرآن أسلوب إجمالي، ليش؟ لأنه يسلط الضوء
1: على العبرة،
0: على العبرة، وبالتالي الكلام الذي ليس له داع مما يؤنس النفس، وترى النفس تتشوف للتفاصيل. يعني حتى قبل شوي تكلمنا عن العودة إلى الإسرائيليات، يعني إلى كتب أهل الكتاب، وإلى لأنه مثل هذا القصص ذكر في كتب أهل الكتاب بطريقة قد يتشابه بعضها مع القرآن وقد يختلف من وجه ما. من الوجوه التي يحصل الاختلاف في مثل هذه القصص بين القرآن وبين غيره من الكتب، مثلا من التوراة أو الإنجيل، إنه بيكون في تفاصيل كثيرة في تلك الكتب، لكن في القرآن الكريم ليس هناك تفاصيل. الإجمال مع موضع العبرة هو المقصود. لكن في الوقت نفسه إحنا بنلاحظ إنه حتى منطق يوسف منطق مختصر، بيجي على الكلام الوازن الذي له أهمية وله دور في تأويل الرؤية من غير الكلام الذي لا علاقة له بذلك.
1: بتقول كأنه مش صبي،
0: وكأنه ليس صبي.
2: وبعدين يعني شغلة أخيرة لفتتني، إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر كان بإمكانه يكمل لي ساجدين، بس لما عادوا كضرها رأيتهم، شكله فاهم يعني موجز الموجز، يعني الشمس والقمر والكواكب، وموضوع السجود هو هذا اللي فاهم انه فيه تعظيم، فأكد عليه وكرر كلمة رأيتهم.
0: وكذلك من جهة أخرى، إذا طال الفاصل فيحسن أن تعيد الفعل لغة حتى يفهم السامع. يعني انظروا لو كانت الآية كالآتي: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين. صار في ما بين رأيت، هي أصل الكلام رأيتهم ساجدين، مش هيك؟ لكن صار في فاصل ما بين البداية الكلام مع آخره المتصل به، فلما صار الفاصل طويلا صار من الفصاحة أن تعيد الفعل بنسميها باللغة العامل في هذه الكلمة. فقال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: دكتور، طيب ذكرنا في البداية إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأن هذه القصة لم تكن أصلا باللغة العربية.
0: نعم.
1: فهل هذا الوصف في هذه الآية هو من كلام يوسف عليه السلام مترجما باللغة العربية، أم هذا من دقة هذا الكتاب العظيم ولعلكم تعقلون؟
0: نعم، انظروا أيها الكرام، إنه إحنا هذا السؤال ينسحب طبعا على معظم قصص القرآن. معظم قصص القرآن لم يكن في الواقع باللغة العربية، يعني لما كان يتكلم موسى وفرعون أكانا يتحاوران بالعربية؟ لا، لكن إحنا بنقول بعلم التفسير هذه حكاية الله تعالى لكلامهم، وحكاية الله تعالى لكلامهم ما بتكون باللفظ، ما بتكون ترجمة بمعنى كلمة ترجمة، لكنها حكاية لمكنونات المقاصد. يعني وهو بيحكي شو كان في صدره يجول من معاني، وشو كان يجول في صدره من مشاعر، القرآن يعبر عن هذه المشاعر التي كان يقصدها بأبلغ مما تكلم به. يعني هو تكلم أو بأبلغ مما تكلم به، هو تكلم بطريقته، لكن القرآن لما حكى ما تكلم به فرعون مثلا أو موسى عليه السلام تكلم بما يخرج مقصودات نفسه لا بما يتعلق بلفظه فقط. وهذه قصة لها ذيول وتنعكس في بعض الأحيان على التغير في نمط القصة، يعني مرة موسى وهارون، مرة هارون وموسى كما في سورة طه، مرات بتتغير بعض الألفاظ الصغيرة إذا تغير السياق. طيب لماذا يحصل ذلك؟ هي ليست ترجمة لكلامهم بمعنى ترجمة، وإنما هي حكاية لمقاصدهم ممزوجة هذه المقاصد بما تكلموا به من ألفاظ، والله أعلم. ننتقل إلى الآية التالية، تعليقات جميلة. أجاب يعقوب عليه السلام ابنه على هذا الموجز الذي أوجز فيه ما رآه في منامه، نستمع.

0: أحسن الله إليكم. ماذا ترون؟
1: بداية الجواب يعني يا أبتي، فرد عليه في يا بني.
0: يا سلام، يعني الصبي يتكلم مع أبيه بلغة التودد، لم يغفل الأب عن مقابلة ابنه بلغة التودد كذلك. هذا بيقول له يا أبتي، وهذا بيقول له مش يا ابني، ولو قال يا ابني جيد،
2: ولا يا يوسف،
0: ولا يا يوسف، وإنما قال يا بني، تصغير تصغير، والتصغير عادة للتحبب. أرأيتم يا قوم إنه إذا إجيت بدك تدلل حدا بتصغر له اسمه، هذا ضرب من التودد. ففعلا هناك جو ودي، وهذا الجو وحده هو الكفيل بعملية التأثير والتأثر التربوي. إذا ما كان في جو ود بين الأب والأم وأبنائهما وبناتهما، الأولاد يشملون الأب والابن والبنت، كلمة الأولاد تشمل الذكر والأنثى من الأولاد، إذا ما كان هذا الجو من الود يصعب صناعة التأثير. إذا ما كان هناك ود بين المدرس وطلابه والمدرسة وطالباتها، فأي جو يمكن أن يتأثر في هذا المربى بكلام المربي؟ هذا الجو مثل يعني الجو الناقل، مثل السلك الناقل. شوف للتيار الكهربائي سلك، بينقل التيار الكهربائي، ما في سلك إيش ما عملت لا يمكن أن تنتقل الكهرباء من جسم إلى آخر. السلك الذي ينقل التيار التربوي هو الجو الودي بين المربي والمربى. إذن فعلا كما تفضل عبد الله، إحنا عم بنلاحظ إنه الجو ودي بين الأبي وابنه،
1: مع العلم إنه الجواب اللي بعده هو أمر لا تقصص، فهو يعني كان يعني متعارف عليه إنه لما بدي أحكي له إشي مهم لا في ود ولا في إشي، أنا بحكي لك وبأمرك عشان خايف عليك.
0: جاءنا الآن ما يأتي.
1: بالضبط بالضبط. ولكن لما حكى يا بني فهو يعني ما بده يطلع سيدنا يوسف من جو الود هذا.
0: يعني شوفوا في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان إحنا مضطرين أن نأمر وننهى، واللي بيحكي لك غير هيك بيكون مش فاهم الواقع. إحنا في أسرنا ما بنأمر وما بننهى، إحنا في صفوفنا أو في قاعاتنا في التدريس، في علاقاتنا في الشغل، مدير مع موظفيه، ألا يحق له أن يأمر وأن ينهى؟ كل هؤلاء يحق لهم أن يأمروا وأن ينهوا حتى تستقيم الأسرة، تستقيم الشركة، يستقيم الصف، تمشي العملية التعليمية. نحن نحتاج إلى الأوامر والنواهي، لكن هناك فرقا في الأسلوب الذي يحمل الأمر والنهي. الآن كلمة لطيفة بتكسر حدة الأمر والنهي، والأمر والنهي ترى ثقيل شوي على النفس، مش هيك؟ يعني لو تصورنا فعلا كما قال عبد الله إنه قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، شوف مع هز الأصبع هاي، لا تقصص رؤياك على إخوتك، كيف حيكون الشعور؟ أنا أظن إنه يوسف
2: شيء من الخوف
0: رح يخاف، رح يشعر إنه الجو الودي انكسر انقطع. لكن لما قال له يا بني لا تقصص، يا سلام، فظهر أنه بهذا النهي مشفق عليه، يرجو مصلحته، إنما يأمره وينهى لأمر يتعلق به. طيب ممتاز جدا، إذن يا بني لا تقصص رؤياك التي ذكرتها لي على إخوتك الآخرين.
2: دكتور، في عند كلمة رؤياك عندما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، كمستمع يظن أنه رأى، لكن في الآية التي تليها وهذه الآية لا تقصص رؤياك، وكأنه تثبيت أن هذه رؤية وليست حقيقة.
0: ترى الأطفال مرات تختلط عندهم الحقائق بالأوهام. والله لطيفة ممتازة شيخ محمد، يعني فعلا في بعض الأحيان تختلط الحقائق بالأوهام لدى الولد، واللي يمكن يعني كثير منا جربوا ذلك، الولد بطل يميز هو هذا الحلم جزء من الواقع ولا هو حلم.
2: صحيح.
0: فكلامك جميل فعلا، ثبت انه هذه رؤية وليست رؤية. رؤية، الرؤية البصرية او القلبية، مرات بنقول انا ارى في هذه المسألة كذا وكذا، لكن الرؤية بالمد بمعنى ما يراه النائم ما يراه النائم أثناء نومه، هذه الرؤية. أحسنت، هذا تثبيت جيد. طيب لماذا لا تقصص رؤياك على إخوتك؟
1: يعني بده يحمي ابنه من الكيد، بس يعني هو في لفت انتباهي شغلة، ليش بدأ سيدنا يعقوب بالأمر بأنه يحمي ابنه لا تقصص رؤياك وما بدأ في التفسير؟ يعني هل إلها دلالة؟ هل مثلا هو خوف ابنه بدا على تفسير رؤيا الابن؟
0: يعني لعلك تقصد، حتى نبسط السؤال شوي، الآن لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إذن هو علل نهيه لابنه عن أن يقص الرؤيا على إخوته. وهذا قبل ما نروح للترتيب، مفيد ولا مش مفيد؟ دائما الأمر والنهي إذا لم يقترن بالسبب والعلة للأمر والنهي بيكون شاق على النفس. جرب تقول لأي واحد لا تعمل كذا، أول كلمة بيحكي لك إياها ابنك اللي في الأول ابتدائي شو بيحكي؟
2: ليش؟
1: صحيح.
0: النفس دائما متشوفة لمعرفة العلل، يعني أنت أمرتني أو نهيتني احكي لي ليش. الله سبحانه وتعالى يعني استعمل هذا الأسلوب معنا، أمرنا ونهانا وبين لنا العلل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
2: لعلكم
0: تتقون. أن تصيبوا قوما بجهل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش؟ أن تصيبوا قوما بجهل، دائما إذا يعني أتيت بالعلة بعد الأمر والنهي بخف الأمر والنهي على النفس. إذن هذه قضية كذلك تربوية، لا تستنكف أن تقول لابنك أو لبنتك أو لطالبك أو لطالبتك إنه اعمل عشان كذا، لا تعمل عشان كذا. دائما مثل هذا بيخلي الجو أنا بفهم إنه أنت والله لمصلحتي، لكن اعمل ولا تعمل وسكتت خلص قد جاءك الأمر. كثير مرات في بعض المسؤولين في بعض الأحيان اعمل وانتهت القصة، لا تناقش، وكأنه ليس من حق الموظف أو المواطن حتى في دولة ما إنه يفهم أنت بتشتغل هذا القرار ليش. هذا يحسن حتى على مستوى الحكومات إنه بس تطلع قرار وتصدر قرار أن تعلل ذلك للناس حتى يكون هذا أسهل على أنفسهم وأعون لهم على التطبيق.
1: بعدين فهم الغاية من الأمر بيؤدي إنه الوسيلة تكون واحدة، ولكن إذا اختلفت الغايات تختلف الوسائل،
0: التطبيق بيطلع صحيح.
1: بالضبط،
0: لأنه كلنا فاهمين إيش العلة.
1: بالضبط،
0: أحسنت.
2: يعني لما ذكرنا قبل قليل أحسن القصص، وذكرنا أن هذه القصة فيها جوانب تربوية وجوانب نفسية وفي الآخر جوانب إدارية، يعني ما خطر ببالي أبدا أنه يكون حتى الجوانب الإدارية في بداية السورة ونحن لسه في موضوع التربية.
0: أي والله صحيح، سبحان الله. النص القرآني يفور بالفوائد اللي ما بتخطر على البال إلا عند التدارس. ولذلك أنا أظن إنه نصيحتنا إحنا الثلاثة، أنا ومحمد وعبد الله، لمستمعينا ومستمعاتنا إنه يجعلوا من برامجهم اليومية أو شبه اليومية أو الأسبوعية مجالس لمدارسة القرآن على هذه الهيئة. خلينا نجيب المصحف ونجلس مع عائلاتنا ونأخذ بعض المواضع من القرآن ونبدأ نفكر فيها بهذا الشكل، نوقف مع كل كلمة شو بيطلع تحت هذه الكلمات. فعلا أيها الإخوة والأخوات، ما يتدفق من معان من هذه الآيات غزير جدا، وكم نحن بحاجة إليه كما ترون في كل محطة، على الصعيد الشخصي، على الصعيد الأسري، على الصعيد العام، على صعيد علاقة الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم وطريقة الخطاب بين هؤلاء جميعا. هذه الآيات على وجازتها، وما زلنا في أول السورة وما زلنا في أول مشهد، ويبدو أننا سنتوقف عند هذا القدر. كل هذا وزيادة عليه لعلها أدركها بعض السامعين ووقعت في أو المستمعين ووقعت في قلوبهم وما استطاع أنه يوصل لنا إياها، لكن إحنا نبذل جهدنا في هذا السياق ونحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الفوائد التي يسهل تداولها كذلك حتى ما نفوت في عمق التخصص فيشق ذلك على المتابعين. نستمع إلى هذه المداخلة وبعد ذلك نختم إن شاء الله.
1: بس تكملة النصيحة دكتور إذا سمحت لي، هو التدارس شيء جميل ممكن يطلع مع الواحد لو كان مش متخصص، مجرد تدارس القرآن بيطلع معه شغلات، ولكن أنا نصيحتي لهم إنه يكون في ضابط لهم، ضابط مثلا يكون نعم يكون مرجع، مثلا يكون في تفسير متفقين عليه إنه هذا التفسير هو مرجعنا، أو يكون في شيخ معروف متخصص يكون ضابط، زي إحنا في البرنامج هذا ضابطنا الدكتور رأفت،
2: هذا ما كان يجول في خاطر إني بدي أتكلم فيه سبحان الله.
0: أحسنتم جزاكم الله خيرا، نصيحة مهمة وضابط مهم، جيب لك تفسير مثلا ابن كثير وفي ضوء هذه المعاني الكلية بدأوا بالتفكر والتدبر، أو ارجع إلى متخصص ما واسأله عن مدى مطابقة هذه النتائج التدبرية للمقاييس العلمية. بارك الله فيكما وجزاكم الله خيرا، وجزى الله كذلك مستمعينا ومستمعاتنا خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق التي أمضيناها في موازين حسنات الجميع، إنه الكريم الرحيم. نلقاكم على مائدة القرآن في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، ورضي الله عن صحابة رسول الله وآل بيته الأطهار وبعد. فيظهر بين الفينة والأخرى فئام من الناس يطعنون بالقرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويزعمون أن القرآن كاف في بيان قضايا الدين وأحكام الشريعة، وأنه اشتمل على الدين كله بجملته وتفصيله بكلياته وجزئياته، ما ترك شيئا ولا فرط في شيء، فلم يكن إذ ذاك من حاجة إلى مصدر آخر للتشريع، فلا حاجة للسنة ولا مكان لها حسب زعمه. والله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول أيضا: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ويقول تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فقد ذكر الله تعالى كل شيء في القرآن، وإضافة أي مصدر ثان غير القرآن هو زيادة في شرع الله ما ليس منه، وخلط لشرع الله بشرع من عند غيره، ذلك أنه إذا كان القرآن قد فصل كل شيء فما حاجة غيره ليفصل؟ هذا ما يزعم الطاعنون بالسنة النبوية الشريفة التي يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والتي يقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحقيقة أن هذا الكلام الذي يقوله الطاعنون بالسنة والذين يقولون بأنه لا حاجة للسنة أمام القرآن كلام مردود بالكلية على قائليه، وهو دلالة على جهلهم بالقرآن وعلى عدم فهمهم لآياته، بل على سوء قصد وطوية كذلك. إن القرآن الكريم قد اشتمل الدين مجملا في كثير من جوانبه وأحكامه، ومفصلا في جوانب أخرى. أما السنة فقد جاءت مبينة ومفصلة لمجمله، مصداق ذلك قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيها المستمع الكريم، إن قضايا الدين وأصول الأحكام جاء بها القرآن، أما تفاصيل الشريعة وجزئياتها فقد فصل القرآن بعضها وأجمل جمهرتها، فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، وهذا ما عليه إجماع الأمة. ومعارضته ومغالطته أمر فادح وبهتان عظيم. ثم يقال للذين يقولون بالاستغناء بالقرآن عن السنة: هل ورد في القرآن أعداد الصلوات؟ هل ورد

أني أصلي والقائل خذوا عني مناسككم. أيها المستمع الكريم، إن حكمة الله تعالى في ترك تفصيل الأحكام وبيانها للنبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على علاقة السنة بالقرآن، وأن العمل بالسنة عمل بالقرآن، وأن تركها طعن وترك للقرآن. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لا يمكن حمل الآيات ما لا تحتمل، ولا يمكن توجيهها إلى ما لا يصح. صحيح أن القرآن يفسر بعضه بعضا ويفهم بعضه في إطار البعض الآخر، لكن الصحيح كذلك أن السنة النبوية الشريفة بينت مجمل القرآن، وأن أسباب النزول أوضحت علية تلك الآيات، ولذلك كان لابد من فهم آيات القرآن فهما صحيحا لا تعسف فيه، ولا لي لعنق النص ما لا يحتمل. فإن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ليس معناه كما يزعم الطاعنون أن القرآن احتوى تفصيل كل صغيرة وكبيرة وبيانها، وإنما المقصود بالكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم، لأن سياق الآية يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالكتاب هنا المقصود به هو اللوح المحفوظ. وكذلك قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الكتاب هنا كذلك هو اللوح المحفوظ. وعلى فرض أن الكتاب هنا هو القرآن، فقد ضمن القرآن كل ما يحتاج إليه المكلفون من أوامر ونواهٍ وعقائد وشرائع وبشارة ونذارة، وليس معنى ذلك عدم الاحتياج للسنة، لأنها وحي من الله، ولأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ذكر القرآن الكريم الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويقول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعلى فرض أن المقصود بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء هو القرآن، فقد وجه القرآن المؤمنين إلى الطريق الذي يجدون فيه تفصيل ذلك المجمل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون القرآن قد اشتمل على كل شيء. وصدق الله إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما السنة فهي البيان النبوي للبلاغ القرآني، هي التطبيق العملي للآيات القرآنية التي أشارت إلى فرائض وعبادات وتكاليف وشعائر ومناسك ومعاملات الإسلام. هذا التطبيق العملي الذي حول القرآن إلى حياة معيشة، إلى دولة وأمة ومجتمع ونظام وحضارة، فالذي أقام الدين بدأ بتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم للبلاغ القرآني، ليس تطوعا ولا تزيدا من الرسول، وإنما قياما بفريضة إلهية نص عليها القرآن الكريم بقوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

أيها المستمع الكريم، السنة ضرورة قرآنية وليست تزيدا عليه، بل هي من مقتضياته، اقتضاها القرآن ويستحيل أن نستغني عنها بالقرآن. يقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لذلك كان تطبيق الأمة سلفها وخلفها للعبادات

0: المعاملات والأحوال الشخصية والزكاة من خلال بيان السنة للقرآن. أيها المستمع الكريم، القرآن هو الذي تطلب السنة النبوية، والعلاقة بين البلاغ الإلهي القرآني والتطبيق النبوي لهذا البلاغ أشبه ما يكون بالعلاقة بين الدستور والقانون. الدستور مصدر ومرجع القانون، والقانون تفصيل وتطبيق للدستور، ولا حجة ولا دستورية لقانون يخالف أو يناقض الدستور، ولا غناء ولا اكتفاء بالدستور عن القانون. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا ومبينا للبلاغ ومطبقا له ومقيما للدين، تحول القرآن على يديه إلى حياة عملية وطريقة يحياها المسلمون. لذلك كان بيان القرآن وتفسيره وتفصيله فريضة إسلامية وحجة قائمة على الأمة إلى يوم الدين. إن هذه الفريضة أقامها حامل البلاغ ومنجز البيان ومقيم الإسلام صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تصور متصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجرد مبلغ فهذا انتقاص من قدره صلى الله عليه وسلم، إذ كيف ينكرون عليه البيان للبلاغ القرآني وهم يمارسونه تفسيرا وتطبيقا للقرآن الكريم؟ إن هذا أمر لا يستقيم شرعا ولا عقلا. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يمكن أن يستغنى بالسنة عن القرآن ولا بالقرآن عن السنة، لأن القرآن وحي الله المتلو وكتاب الله المسطور، ولأن السنة وحي الله غير المتلو، ولأنها بيان عملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن برحمتك يا حنان يا منان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234، أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 6 أغسطس لعام 2026. جنوب لبنان. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا هو الأوسع منذ التوصل إلى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بعدما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وهجمات مركزة طالت بلدات عدة، بالتزامن مع إنذارات بإخلاء مناطق مدنية في تطور يهدد بنسف الهدوء الهش على الحدود ويضع مفاوضات روما أمام اختبار صعب. وبدأت وتيرة التصعيد مع توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدة المنصوري الواقع جنوب الليطاني قرب مدينة صور، مطالبا إياهم بالابتعاد مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية، ما دفع عددا من الأهالي الذين كانوا قد عادوا إلى منازلهم القابلة للسكن بعد الحرب الأخيرة إلى مغادرتها مجددا وسط حركة نزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا. وأعقب الإنذار غارة إسرائيلية على البلدة، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من عدة مواقع داخلها في وقت استمر فيه القصف المدفعي على محيطها، ما أعاد إلى الأذهان مشاهد الدمار الواسع الذي لحق بالمنصوري خلال الحرب الأخيرة حين تعرضت لغارات متكررة أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من منازلها وبنيتها التحتية.

ووفق المراسلين فإن هذا التصعيد يعد الأبرز منذ توقيع اتفاق الإطار، ويعكس توجها إسرائيليا نحو رفع مستوى العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، رغم أن بلدة المنصور تقع ضمن نطاق انتشار الجيش اللبناني ولا تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية. وفي موازاة ذلك، شنت إسرائيل غارة بطائرة مسيرة استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل وسط أنباء عن وقوع إصابات، بينما سبقتها غارة بطائرة مقاتلة على المنصور في إطار سلسلة عمليات توسعت لتشمل مناطق عدة على امتداد الشريط الحدودي. وامتدت العمليات العسكرية أيضا إلى بلدات حداثة ودير سريان وأرنون وزوطر الشرقية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير للمنازل والبنية التحتية، في حين تحدث سكان زوطر الشرقية عن تدمير عدد كبير من المنازل نتيجة هذه التفجيرات التي طالت قرى تقع خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية المباشرة. وجاء هذا التصعيد عقب ما وصفته إسرائيل بالحدث الأمني في بلدة مجدل زون، بعدما أعلنت انفجار لغم استهدف قوة راجلة لها تابع داخل المنطقة التي تحتلها، واتهمت حزب الله بالوقوف وراء العملية، في حين لم يصدر أي تعليق من الحزب بشأن الاتهامات الإسرائيلية. وتعد مجدل زون من المناطق التي تواصل إسرائيل السيطرة عليها ضمن ما تسميه المنطقة العازلة أو المنطقة الصفراء، حيث تنتشر مواقع عسكرية إسرائيلية ودوريات بشكل دائم. ويشير الواقع الميداني إلى أن بلدة المنصور رغم إدراجها ضمن المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة نارية عليها، لا تزال تحت سيطرة الدولة اللبنانية وينتشر فيها الجيش اللبناني، وهو ما يفسر المخاوف من أن يكون التصعيد الحالي مقدمة لمحاولة توسيع نطاق المنطقة العازلة جنوب لبنان. سياسيا، يأتي هذا التصعيد بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، حيث اختتم الطرفان اليوم الثاني من الاجتماعات على أن تستأنف الجولة الثالثة في اليوم التالي. وكان لبنان يعول على هذه المفاوضات لدفع إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الإطار، وفي مقدمتها الانسحاب من مزيد من الأراضي اللبنانية ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، تمهيدا لبسط سلطة الدولة اللبنانية عليها. وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع اللبناني خلال زيارة إلى بلدة زوطر الغربية أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وأن الدولة اللبنانية متمسكة باستعادة كامل أراضيها وبسط سيادتها على جميع المناطق الجنوبية، إضافة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بحصر السلاح في الجنوب. طهران. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، والذي بات في مراحله النهائية، يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كان معمولا بها في 60 عاما الماضية. وأشار غريب أبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. وعلم من مصادر خاصة أن مشروع التفاهم أحيل إلى الجهات العليا في إيران للمصادقة النهائية، فيما تنتظر مسقط الرد الإيراني قبل الانتقال إلى مرحلة الإعلان الرسمي وإصدار بيان إيراني عماني مشترك إذا استكملت إجراءات المصادقة. وأضافت المصادر أن الاتصالات بين طهران ومسقط لا تزال مستمرة في أجواء وصفت بالإيران.

إيجابية، بما يعكس استمرار التنسيق خلال المرحلة الأخيرة من المفاوضات، مع ترقب الجانب العماني القرار النهائي من إيران. وأوضح غريب أبادي أن الجانبين بحثا أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن. وشدد المسؤول الإيراني على أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن فتحه له متطلبات خاصة، من بينها تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بشأن العقوبات والحصار والأصول المجمدة. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن أي تفاهمات تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تكون حصرا مع سلطنة عمان، مضيفا أن طهران لا تقر بأي حق لأي دولة أخرى في هذا الشأن. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق يراعي مستجدات أمنية حالية وترتيبات مستقبلية تحكم مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا يرتبط بتنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف أن التفاهم ينص على إغلاق المسار الشمالي القريب من جزيرة لارك، وكذلك المسار الجنوبي الواقع في المياه العمانية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المسار الجديد يقع في المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يقع الجزء الآخر في المياه العمانية. وأشار إلى أن المسار الجديد مصمم لمرور السفن التجارية بالمياه الإقليمية الإيرانية عند الدخول إلى المضيق، ثم تمر عبر أجزاء منها عند الخروج، موضحا أن إيران ستفرض سيادتها على المضيق في ظروف الحرب، بينما ستستمر الملاحة بصورة طبيعية في أوقات السلم. ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن المسار الجديد المتفق عليه مع عمان يعد ترتيبا مؤقتا، لكنه قد يستمر ما بين شهرين وأربعة أشهر أو أكثر. برلين. شهد مطار لايبزيغ شرقي ألمانيا اضطرابا في حركة الملاحة وسلسلة من الإجراءات الأمنية التي رفعت حالة التأهب الأمني إثر العثور الليلة الماضية على طائرة مسيرة مزودة بشحنة ناسفة قرب المدرج، وذلك تزامنا مع اصطدام طائرة شحن بجسم مشبوه أثناء محاولتها الهبوط. وعلى الفور علقت الشرطة الألمانية حركة الملاحة الجوية في المطار لساعات بعد اكتشاف المسيرة في منطقة شحن محظورة قرب المدرج الجنوبي، واستعانت بجهاز آلي لتعطيلها وإزالة الشحنة الناسفة. وأدى هذا الإغلاق المؤقت إلى تحويل مسار عدة طائرات، بينها طائرات تابعة لشركة DHL اللوجستية، إلى مدينة هانوفر، فيما أكدت السلطات عدم وجود خطر مباشر على الركاب أو موظفي المطار. وفي تفاصيل حادثة الاصطدام الموازية، يواصل المحققون فحص جسم مشبوه اصطدمت به طائرة شحن تابعة لDHL أثناء محاولتها الهبوط قبل أن تحول مسارها وتهبط بسلام في هانوفر، حيث أظهرت المعاينة وجود أضرار طفيفة أصابتها. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء رفع عقوبات عن ثلاثة كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني في ظل ترقب لتسوية سياسية تفضي إلى فتح مضيق هرمز. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلة بالحرس الثوري الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية قوله إن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن تجاه إيران أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري. بغداد. دعا ائتلاف إدارة الدولة بالعراق إلى منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.
وأعلن ائتلاف إدارة الدولة في العراق تأكيده منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار ومن يقومون بسلوك يهدد أمن البلاد خارجون عن القانون وتجب محاربتهم. وتدين الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية ويدعم حصر السلاح في يد الدولة وفق المنهج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. ودعا الائتلاف إلى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح بعد 30 من سبتمبر أيلول 2026. واشنطن. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي الأمريكي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد واصفا إياه برجل كراهية ومليء بالهراء، وذلك بعد ساعات من فوز الأخير بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية. وخلال فعالية في لاس فيغاس للترويج لبند عدم فرض ضرائب على الإكراميات ضمن قانون One Big Beautiful Bill، قال ترامب إن استطلاعات الرأي أخطأت مرة أخرى عندما توقعت فوزا كاسحا لمن وصفه بأنه يكره اليهود ويكره إسرائيل. وأضاف هذا الرجل يكره اليهود، قد يقول البعض إن هذا وصف قاس، لكنه يكره اليهود ويكره إسرائيل. وتابع ترامب مهاجما عبد الرحمن السيد قائلا هل تصدقون إنه رجل كراهية والآن يجول قائلا أحب الجميع لكنه لا يحب الجميع، إذا أوصلتموه إلى المنصب فستعرفون ماذا يحب حقا. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من فوز السيد بفارق ضئيل على النائبة الديمقراطية هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ في ميشيغان. ومن المقرر أن يواجه السيد المرشح الجمهوري مايك روجرز في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ويواجه السيد منذ سنوات مزاعم من خصومه بمعاداة السامية، لكنه يرفض هذه الاتهامات مؤكدا أن مواقفه تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية وليس اليهود. عمان. استضاف الأردن أمس اجتماعا وزاريا عربيا إسلاميا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، وسعيا حسب مراقبين لكسب زخم يدعم الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ويتصدى لخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف في دولة الاحتلال. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في كلمته أن إسرائيل تكرس احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، إذ تبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وأكد أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. الضفة الغربية المحتلة. شن الجيش الإسرائيلي فجر أمس حملة عسكرية واسعة استهدفت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين وإصابة 2. وقال محمد أصلان المتحدث باسم اللجنة الشعبية التي تدير شؤون مخيم قلنديا إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اجتاحت المخيم مع ساعات الفجر الأولى، واصفا الوضع بأنه صعب جدا. وأفاد أصلان بأن الجيش حول منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، وشن حملة اعتقالات طالت 20 شخصا على الأقل، فيما اعتلى جنود الجيش أسطح عدد من المنازل. من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابتين
جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على شخصين في مخيم قلنديا، احدهما لرجل يبلغ من

0: العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتكثيف الاقتحامات والاعتقالات في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. مسقط. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من اليوم الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمس قبالة سواحل عمان، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. وذكرت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في عمان، وأنه لم ترد تقارير عن أضرار بيئية. دمشق. تشهد العلاقات الأمنية بين لبنان وسوريا تحولات سريعة، وقد انتقلت من مرحلة الاتصالات الظرفية إلى وضع آلية تنسيق أمني أعلى انتظاما تفرضها التحديات المشتركة على جانبي الحدود. فبعد التعاون الجزئي والمتقطع في ملفات التهريب والمعابر غير الشرعية، جاءت الزيارة التي أجراها وفد أمني سوري رفيع إلى وزارة الداخلية اللبنانية أمس لتؤشر إلى توجه جديد يقوم على تبادل المعلومات الأمنية بشكل مباشر وتعزيز التنسيق الميداني لمواجهة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص، وذلك بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات السورية عقب إحباط محاولات تهريب أسلحة إلى الداخل اللبناني. وتصدرت الملفات الأمنية الحساسة جدول أعمال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار مع الوفد الأمني السوري، وفي مقدمتها ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وتطوير آليات التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة في البلدين. واجتمع الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت بحضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة ومسؤول الشؤون العربية المقدم علاء أبو سليم. وشارك عن الجانب اللبناني أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي نصيب إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 6 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. كامبرا. ستمنح الحكومة الأسترالية أولوية أكبر للمهاجرين المهرة الموجودين بالفعل داخل البلاد في معالجة طلباتهم للحصول على تأشيرات دائمة ومؤقتة، في خطوة تقول إنها ستساعد على تلبية احتياجات سوق العمل وخفض صافي الهجرة الخارجية. وأصدر وزير الشؤون الداخلية والهجرة توني بيرك التوجيه الوزاري رقم 119 والذي دخل حيز التنفيذ في 25 من يوليو تموز، وحدد ترتيبا جديدا لمعالجة مجموعة من تأشيرات العمالة الماهرة. وبموجب التوجيه الجديد تحظى الطلبات المرتبطة بوظائف تدعم مصالح أستراليا في مجالي إنفاذ القانون والدفاع بأعلى أولوية إذا كان مقدم الطلب موجودا داخل البلاد عند تقديمه. وتشمل الوظائف الدفاعية بعض المهن المرتبطة باتفاقية أوكوس إلى جانب أشخاص ترشحهم أو ترعاهم قوات الدفاع أو وزارة الدفاع. وتأتي في المرتبة الثانية الطلبات المرتبطة بالمصالح الدفاعية وإنفاذ القانون المقدمة من خارج أستراليا. تليها طلبات العاملين في قطاع البناء والرعايات الصحية والتعليم الموجودين داخل البلاد. أما سائر طلبات تأشيرات العمالة الماهرة المقدمة

قدم من داخل أستراليا فتأتي في المرتبة الرابعة، فيما تمنح الطلبات الأخرى المقدمة من الخارج أدنى أولوية في المعالجة. ويشمل التوجيه عددا من التأشيرات من بينها تأشيرات أصحاب العمل من الفئة 186 والمهارات المطلوبة من الفئة 482 والعمالة المستقلة من الفئة 189 والعمالة المرشحة من الولايات من الفئة 190 إضافة إلى بعض التأشيرات الإقليمية. وينطبق النظام الجديد على الطلبات المقدمة منذ بدء سريانه وكذلك على الطلبات السابقة التي لم يبت فيها نهائيا، غير أن وزارة الشؤون الداخلية شددت على أن إعطاء الأولوية لا يعني ضمان منح التأشيرة ولا يغير من شروط الأهلية أو قوائم المهن، وإنما يحدد ترتيب دراسة الطلبات. وكانت موازنة مايو أيار الماضي قد حددت عدد أماكن برنامج الهجرة الدائمة للعام المالي 2026-2027 عند 185,000، خصص منها أكثر من 132,000 لمسار العمالة الماهرة، كما خصصت الحكومة 129,590 مكانا لمهاجرين يقيمون بالفعل في أستراليا، مقابل 55,110 أماكن لمتقدمين من الخارج، وسيذهب معظمها إلى أصحاب المهارات العالية القادرين على تلبية احتياجات البلاد والطويلة الأمد. وتقول الحكومة إن هذه السياسة ستسهم في خفض صافي الهجرة، لأن منح الإقامة الدائمة لأشخاص يعيشون بالفعل في أستراليا لا يضيف وافدين جددا إلى عدد السكان. في المقابل يرى منتقدون إن هذه الخطوة قد تظهر انخفاضا في صافي الهجرة من دون أن تؤدي بالضرورة إلى تراجع فوري في عدد السكان الموجودين داخل أستراليا، كما أنها قد تطيل أوقات معالجة بعض الطلبات المتقدمة من الخارج. ويأتي هذا التحول وسط ضغوط سياسية متزايدة من الائتلاف وحزب أمة واحدة على الحكومة لخفض أعداد المهاجرين، وفي ظل جدل داخل حزب العمال بشأن حجم التخفيضات وتأثيرها على الاقتصاد ونقص العمالة. كامبرا، أثار ظهور إصابات بفيروس H5N1 في ولاية جنوب أستراليا أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة الطيور البرية والدواجن في المزارع التجارية، مع توقعات باستمرار المخاطر خلال الفترة المقبلة. وقال المدير التنفيذي لمنظمة أستراليان إيجز روبرت ماكمونيز إن قطاع إنتاج البيض يواجه بيئة تشغيلية أكثر خطورة في المستقبل المنظور، وأضاف إن انتقال الفيروس بين الطيور البرية في أستراليا يشير إلى أن إنفلونزا الطيور من نوع H5 أصبحت موجودة في أستراليا ومن المرجح أن تستمر على المدى المتوسط. وأوضح أن القضاء على الفيروس يبدو غير مرجح الآن، إلا أن القطاع استعد لسنوات لمواجهة مثل هذا السيناريو. وأشار إلى أن المزارع تطبق إجراءات أمن حيوي مشددة تشمل تعزيز التدابير الرامية إلى إبعاد الطيور البرية ومنع انتقال الفيروس إلى مزارع إنتاج البيض، كما عمل القطاع مع السلطات المختصة على تحسين آليات الاستجابة للاستفادة من التجارب الدولية والحد من أي تأثير محتمل في إمدادات البيض. ومنذ عام 2018 تفرض هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية معايير محددة لتسويق البيض على أنه فري رينج، من بينها أن تتمكن الدجاجات من الخروج إلى الأماكن المفتوحة للتهوية بصورة منتظمة خلال ساعات النهار، مع ألا تتجاوز كثافة التربية 10,000 دجاجة في الهكتار الواحد، وأن يذكر ذلك على عبوة المنتج. غير أن الهيئات أكدت في تموز يوليو الماضي إنها لن تتخذ إجراءات بحق المزارع التي تضطر إلى إبقاء الدجاج داخل الحظائر لأسباب تتعلق بالأمن الحيوي، حتى وإن خالفت بذلك معايير وضع عبارة بيض حر على المنتجات. وقال أستاذ الأحياء الدقيقة وخبير سلامة الغذاء البروفيسور المشارك جوليان كوكس إن النصيحة الحالية للمزارع هي إبقاء الدجاج داخل الحظائر.
وأوضح قائلا إن الدجاج الذي يتجول في الأماكن المفتوحة قد يلتقط الفيروس أو ينقله عبر احتكاكه بالطيور البرية، كما يمكن للطيور البرية أن تنقل العدوى إلى الدواجن التجارية. وأضاف إن هذه النصيحة لا تقتصر على المزارع التجارية، بل تشمل أيضا الأشخاص الذين يربون الدجاج في منازلهم، داعيا إلى إبقاء الطيور داخل الأقفاص أو الحظائر حفاظا على سلامتها. ورغم المخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور، شدد كوكس على أن لحوم الدواجن والبيض لا تزال آمنة للاستهلاك، وأوضح أن تناول الطعام ليس وسيلة لانتقال الفيروس، وإن الخطر يرتبط بالتعامل المباشر مع الطيور الحية. وأضاف إن سلاسل الإنتاج الغذائية في أستراليا طويلة وتخضع لرقابة مشددة، ما يعني إن أي قطيع مصاب سيتم التخلص منه قبل وصول منتجاته إلى المستهلكين. وأكد أن إنفلونزا الطيور لن تنتقل إلى المنازل عبر شراء البيض أو لحوم الدواجن من الأسواق. سيدني، ادعى رجل ألقي القبض عليه على خلفية حادثة إطلاق نار في منطقة ترفيهية رئيسية في سيدني، إنه كان في حفلة تنكرية مع زملائه قبل لحظات من إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. وشهد جاكوبو ماستروتشينك الذي كان يرتدي على ما يبدو أنه سترة واقية من الرصاص وعليها علم أمريكي، وكان يحمل مسدسا مقلدا ملصقا على صدره، وهو يدخل ويخرج من مطاعم في منطقة الترفيه في مور بارك بعد ظهر يوم الاثنين الماضي. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن جميع موارد الشرطة المتاحة استجابت بسرعة بعد أن اتصل العديد من الشهود وكانوا قلقين على رقم الطوارئ. وقال المشرف بيتا جرين إنه سيتم التعامل مع أي بلاغات للشرطة تتعلق بالسلامة العامة بجدية بالغة، وسيكون هناك رد فعل شرطي مناسب. وحاصر الضباط الرجل البالغ من العمر 35 عاما خارج مطعم أوبورتو قبل إلقاء القبض عليه وعلى رجل آخر يبلغ من العمر 39 عاما. وذكرت التقارير إن الشرطة ضبطت سلاحا مقلدا وسترة واقية من الرصاص وأصفادا بلاستيكية وشارة بعد عملية الاعتقال. وأظهرت صورة وزعتها الشرطة زوجا من الأحذية السوداء وصندوقا من الورق المقوى كتب عليه مخدرات قوية ومزينا بوجوه مبتسمة ونجوم، ونقلوا لاحقا إلى مركز شرطة ساري هيلز لاستجوابهم. ووجهت الشرطة إلى ماستروتشينك تهمة حيازة سلاح وتهمة السلوك المسيء في مكان عام، ورفض الإفراج عنه بكفالة ومثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أصر على أن الزي التنكري كان لحفلة تنكرية مع زملائه. ووجهت إلى الرجل البالغ من العمر 39 عاما تهمة حيازة مخدرات، وأفرج عنه بكفالة لحضور جلسة المحاكمة التي ستجرى في 20 أغسطس آب الجاري. وأخبر شهود عيان في المنطقة إن العديد من المطاعم والمراكز التجارية طلب منها إغلاق أبوابها ومنع الناس من الخروج. وقالت فتاة إن صديقي رأى رجلا يقترب من طرف عينه، ولم نرى شيئا، رأينا مسدسا على صدره، لكننا تساءلنا هل يرتدي زيا تنكريا، هل هو حقيقي؟ بدا وكأنه مسدس حقيقي. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتب

0: على الإطلاق مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بايمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 693 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 24 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وتدبرنا امبارح قول الله تعالى، اقرأ معايا الآية 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني يا مسلمين يا مؤمنين، بقى بعد كل ده وكل اللي انتوا سمعتوه من اول الآية 40 عن جحود بني اسرائيل، جحودهم للنعم دي كلها اللي ربنا انعم بيها عليهم، لسه برضو بتطمعوا انهم يؤمنوا لكم؟ يعني يؤمنوا بالله نتيجة دعوتكم لهم، يؤمنوا لكم يعني يؤمنوا بالله نتيجة دعوتكم لهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ دول كانوا بيسمعوا كلام الله من موسى وبعد كده يحرفوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني بعد ما فهموا كلام الله وعلموا أنه حق وأن الله يعني هو الذي أرسله برضو حرفوا. يعني بعد كل ده لسه طمعانين يؤمنوا؟ اقرا 76 معايا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قلنا كان بعض اليهود تظاهروا بالإسلام، فبقوا يقولوا آمنا في وش المسلمين لما يقابلوهم ويخشوا يصلوا معهم في المسجد وكل حاجة كانوا مسلمين، لكن لما يرجعوا يقعدوا مع قومهم يقولوا احنا آمنا بمحمد وبالقرآن بس كده، لكن يعني احنا معاكم انتوا. فقومهم بقى الكبار اللي فيهم هم الأحبار لموهم، قالوا لهم انتوا ازاي تقولوا للمسلمين على دلائل وبراهين نبوة محمد من التوراة عشان يبقى معهم حجة يوم القيامة ضدكم؟ فاللي مخوفهم قوي ان المسلمين كده يعرفوا الحجج دي فيحاجوهم بها عند الله، يعني يثبتوا ان اليهود كان لازم يؤمنوا فعلا بالنبي وبالقرآن ومش فارق معهم ولا خايفين من غضب الله برضو نفسه. اقرا معايا 77: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم مش عارفين أن الله مطلع على محادثتهم السرية دي وعلى إعلاناتهم برضو وإظهارهم للإسلام أمام الناس. نبدأ بقى آيات حلقة الليلة اللي هي من الآية 78 إلى الآية 80، ولاحظ معايا أن في إن ربنا تكلم عن فئتين، فئة العوام وفئة العلماء. تمام، اقرأ معايا من الآية 78 إلى الآية 80. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اقرا معايا 80: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فئة العلماء ذكرت قبل كده في الآية 75 لما ربنا قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني دول علماء وهم يعلمون قاموا بتحريف كلام الله، بتبديل الكلام وبتحريف المعاني. في طريقتين للتحريف، يشيلوا كلام ويحطوا كلام تاني، ده تحريف ايه يعني كلمي بيغير الكلام، وفي تحريف في التفسير وتحريف في المعاني، يعني يفسروا بطريقة خاطئة عمدا ويبدلوا الكلام نفسه ايضا مكان كلام. دول بقى فئة العلماء الفاسدين. دلوقتي بقى هيذكر العوام. تعال بقى للآية 78 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ودي منقصة، هذا نقص في الإنسان إلا في حالة إنسان واحد، النبي صلى الله عليه وسلم. أميته تعتبر نيشان على صدره، لأن أمية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هي من أكبر، إن ما كانتش هي أكبر دلائل صدقه ونبوته. إنسان لا يقرأ ولا يكتب يبقى مستحيل يؤلف العلم ده كله، قرآن وسنة وأسلوب مختلفين، إيه ده؟ ومليئين بالعلم ومليئين بالحكمة ومليئين بالتشريعات، هذا مستحيل. لو إنسان أمي لم يقرأ ولم يكتب من قبل، ده مستحيل يأتي بهذا الكلام. فالأمية دليل كمال في حالة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما في حالة الإنسان العادي فهي منقصة. يبقى ومنهم أميون، ده دليل نقص، يعني كلام عنهم بالإيه؟ بالسالب. ليه سميت أمية؟ ركز معايا. نسبة إلى الأم، لأن القراءة والكتابة قبل الإسلام كانت عادة ما تكون في الرجال فقط، نادرا ما كانت امرأة تعرف القراءة والكتابة في الجاهلية. فأصبح الرجل اللي لا يعرف القراءة والكتابة يسمى أمي، يعني زي أمه، ابن أمه، زي أمه كده، ما بيقراش ولا كده، زي أمه، لأنه متوقع أن الأم هتكون ما بتعرفش تقرا وتكتب. الإسلام هو الذي جعل تعليم المرأة فرض، طلب العلم ليس حقا من حقوق المرأة، طلب العلم فريضة على المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم يعني كل مسلم من الجنسين رجل أو امرأة، لو كان يقصد الرجال فقط كان قال على كل رجل مسلم أو على المسلم فقط. إذا طلب العلم زي ما قلنا كده ليس من حقوق المرأة، هو فريضة إسلامية على المرأة. الشفاء بنت عبد الله العدوية كانت أول مدرسة خصوصية في الإسلام، أوكل إليها النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصبيان والنساء، ومنهم أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، كان إحدى أمهات المؤمنين أمية، فلم يرضى النبي باستمرار هذا الوضع أبدا، وكان يجيب لها درس خصوصي في البيت. الشفاء بنت عبد الله العدوية كانت تيجي تعلمها القراءة والكتابة في البيت. نرجع للآية 78، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. طيب أماني جمع أمنية، في أماني جمع أمنية، وأمانية جمع أمنية، والإنسان يتمنى أمر غير موجود، يعني يطلب أمر، يعني مثلا أنا أتمنى أن تصبح عندي طائرة خاصة، ده معناه أنا ما عنديش طائرة خاصة، يبقى ده أمر غير موجود. وعادة الأمنية تبقى شيء بعيد المنال، مش مستحيل لكن بعيد المنال. فالتمني يكون للأمر الغير موجود. لذلك أيضا سمي الاختلاق والكذب تمني. فالأماني تطلق على المطالب الكبيرة العظيمة بعيدة المنال، والأماني أيضا تطلق على الكذب. يعني في حديث سيدنا يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ما تمنيت منذ أسلمت، يعني ما كذبت منذ أسلمت. طيب في بقى معنى الثالث للتمني. احنا خدنا معنيين، الأماني بمعنى المطالب العظيمة البعيدة المنال، والأماني بمعنى الكذبات أو الكذب. وهناك التمني بمعنى القراءة. تمنى داود الزبور على رسل، يعني تلا كتاب الله اللي هو الزبور مترسلا متمهلا، أراب الراحة بهدوء، زي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. السيدة أم سلمة تقريبا هي التي روت أنه كانت قراءته مسترسلة. يعني إذن تمنى داود الزبور يعني قرأ الزبور. يبقى التمني له ثلاث معاني: طلب أمر عظيم بعيد المنال، الكذب، والقراءة. العجيب أن الثلاث معاني واردين في الآية: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يعني منهم عوام جهلة بيتبعوا الأحبار المحرفين اللي حرفوا التوراة وما يعرفوش حاجة عن الكتاب الحقيقي اللي هو التوراة الحقيقية، ما يعرفوش عن التوراة إلا شوية أماني اللي بيحلموا بيها إنهم مثلا مش هيدخل أي يعني أقصى وقت يهودي ممكن يدخلوا النار هيدخل 7 أيام. هذه أماني بعيدة المنال. أيضا دي كذب، أماني بمعنى كذب أيضا. يعني بالنسبة للأميين العوام دي مجرد أماني بعيدة المنال، بس هي بالنسبة للأحبار اللي حرفوا التوراة هذه اختلاقات وكذبات دسوها في التوراة ودسوها في دينهم يعني. وهناك أماني بمعنى القراءة، اسمع بقى كده: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني بالنسبة لهم التوراة فقط للقراءة دون فهم. هنا أميون مش معناها ما بيقروش ويكتبوا، هنا أميون معناها عوام، ثقافتهم ضعيفة، علاقتهم بالكتاب بتاعهم يدوب يقروه لكن ما يفهموهوش ما يتدبروهوش. شفتوا بقى بدأنا ايه العيوب بتاعتنا احنا، ايه ابتدت تظهر برضو. الناس اللي بتقرأ القرآن ولا يجاوز حناجرها ما بيفهموش ما بيعقلوش ما بيتدبروهوش. طيب اقرا معايا 79: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. حوالي 17 سنة كده زكريا بطرس قال في إحدى حلقاته إن القرآن الكريم بيعترف بالكتاب المقدس، لأنه بيقول يا أهل الكتاب، وكلمة كتاب باليونانية بيبلوس يعني بايبل، اللي هو يعني كلمة بايبل the holy bible يعني الكتاب المقدس، فعلا معناه كتاب. سواء القرآن لم يعترف بكتاب اسمه البايبل اللي هو قال، يعني القرآن بيعترف بتوراة موسى، إنجيل عيسى، مزامير داود، لكن العلماء اللي جمعوا دول كلهم في كتاب واحد بيتكون من العهد القديم والعهد الجديد سموهم الكتاب البايبل. يبقى هما الناس بقى الاستاذ زكريا بطرس عايزين يثبتوا ان القرآن بيعترف بالبايبل، يقول لك ايه؟ يبقى لما القرآن قال يا اهل الكتاب وما حددش توراة ولا انجيل، ما يمكن يقصد الكتاب المجموع اللي هو البايبل، ويبقى ده اعتراف من القرآن بالبايبل. فرديت عليهم وقلت لهم وماله، خلاص ماشي، انتوا شايفين يعني ده اعتراف بالبايبل يعني اعتراف بصحة البايبل، انتوا احرار عايزين تاخدوا ان الكتاب يعني بايبل قوي قوي. تعالوا نشوف بقى الآية دي، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هتخلوا البايبل خلاص، يبقى القرآن بيقول ويل للي بيكتبوا البايبل بأيديهم. ربنا بيتوعد الناس اللي بيحرفوا الكتاب، بايبل بقى مش بايبل، هو محرف، القرآن بيقول انه محرف مكتوب بإيد بشر، ها لسه مصرين عايزين الكتاب هو اللي يبقى هو البايبل، قوي قوي مفيش مشاكل يعني. فالقرآن لم يعترف ب ب ب بمصداقية ما بقي من كتب سابقة إلى الآن، خلاص كلها ما نقدرش نقول إيه إيه المكذوب وإيه اللي أضيف، صعب يعني. ويل، الويل كلمة وعيد، ربنا بيتوعد بها من يفعل جريمة فظيعة، زي ويل للمكذبين اللي بيكذبوا النبي، ويل لكل همزة اللمزة اللي بيهمز وبيلمز الناس، ويل للمطففين الغشاشين. هنا ويل مضاعف، وعيد مضاعف، الآية فيها ويلين، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، أدي أول ويل، ويل من الكتابة، يبقى إيه أول ويل؟ من مسألة النصب وتبديل الوحي ونسبة ما كتبوه إلى الله، بيكتبوا حاجات وينسبوها إلى الله. الويل الثاني بقى، وويل لهم مما يكسبون، هما لما كتبوا وأضافوا للوحي عملوا كده ليه؟ ليحققوا مكاسب سياسية ومكاسب مالية، عشان يفرضوا سلطتهم وولايتهم على العوام وعلى الناس، وعشان يحققوا مكاسب مالية من هذه المناصب اللي أخدوها قاموا بالتحريف، تحريف دينهم. وده موجود عندنا، في ناس بتقول الحسين رضي الله عنه مدفون هنا ومدفون هنا، في 3-4 مدن في العالم الإسلامي بيدعوا انه مدفون عندهم، يعني هو استشهد في كربلاء في العراق، وبعد كده الفجرة المجرمين اللي قطعوا رأسه وأرسلوها قيل للشام وقيل للمدينة، وقيل بعد كده انتهى بها الأمر في مصر، وده ضعيف جدا، لكن دايما ستجد من يدافع عن وجود الرأس هنا، لأن ده بيزنس، في ناس بيروحوا يزوروا القبر الخالي دلوقتي، ده في قبر خالي فاضي، ويتبرعوا ويطلعوا وصناديق النذور تمتلئ. ففي ناس بيزودوا في الدين انك لما تزور الاولياء وتتصدق عندهم يتحقق ليك كل ما تريد، انت تتجوز وهي تخلف ومش عارف ايه، موضوع كله بيزنس، بيزودوا الترافيك.

0: على مساجد معينه فيها اضرحه وعشان الصدقات تزيد وصناديق النذور تمتلئ، والله اعلم مين اللي بياخد الفلوس دي. فلوس بيطلعها الاغبياء بدل ما يبحثوا عن الفقراء الحقيقيين اللي مقفول عليهم باب بيتهم وما عندهمش ولا حاجة في التلاجة وباعوا التلاجة. بدل ما نبحث عن الناس دي، الناس العفيفة المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافة، نروح ندي فلوس في صناديق نذور بتتسرق وكلام فارغ. ده حصل عند بني إسرائيل وحصل عندنا وحصل في كله. في سريلانكا أنا دخلت معبد هندوسي وشفت ناس فقيرة جدا جايبين قرابين للأصنام اللي بيعبدوها، اللي جايب موزتين واللي جايب شوية خضار، يعني تحس إن جايب كل حاجة في البيت عنده يا عين. كل ده بيتحط عند الآلهة، وإن كان بقى شوية فكة اللي معاهم فلوس بيحطوها ويمشوا، وبعد كده بيجوا الكهنة بتاعة المعبد ياخدوا الحاجة وياخدوا الفلوس خلص الموضوع. فالتجارة بالدين موجودة في كل الأديان، إن الإنسان يبيع دينه من أجل الدنيا ويستغل دينه لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية. لذلك دي مش أول مرة نسمع في البقرة تعبير ليشتروا به ثمنا قليلا. في الآية هي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لا سمعناها قبل كده، اقرأ كده معايا. أول ما ربنا خاطب بني إسرائيل في البقرة قال لهم إيه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اسمع بقى، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني آمنوا بالقرآن اللي أنزلته ليصدق التوراة اللي معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اللي فعلوه ده والتجارة بالدين دي عملها كثير من المسلمين. مثلا إذا مثلا المعارضة في دولة من الدول أعلنت مقاطعة الانتخابات لأنها بتزور، وإن الانتخابات دي مجرد ديكور ولا في عدل ولا في ديمقراطية ولا في بتاع، فتيجي الحكومة تضغط على المفتي بتاع البلد يفتي بتحريم مقاطعة الانتخابات. ليه؟ يقولك أصل ده إدلاء بالشهادة، وربنا قال في سورة البقرة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يا سلام، ده تحريف، هذا تحريف في معنى الآية، لأن الإدلاء بالصوت في الانتخابات تعبير عن موقف سياسي، ومقاطعة الانتخابات أيضا تعبير عن موقف سياسي. لكن الإنسان اللي ما يشاركش في الانتخابات بقى تكاسلا لأنه مكسل يروح يدلي بصوته، هو ده اللي فيه كلام. لكن المقاطعة كموقف تعتبر نوع من المشاركة، يبقى هو استغل الدين لدعم موقف سياسي معين ضد موقف سياسي آخر، يبقى استغل الدين لتحقيق مكاسب دنيوية. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. المحرم إن الإنسان يبيع دينه بهذه الطريقة بثمن قليل. طب افترض الثمن مش قليل، يعني افترض ان المفتي اللي هيفتي بالكلام ده لصالح اتجاه سياسي معين هيبيع دينه بمئة مليار دولار، ما تنطبقش عليه الآية بقى. اهو الآية قالت ليشتروا به ثمنا قليلا. هتقدر تقول لي 100 مليار دولار ثمن قليل؟ قليل طب ليه؟ لانه دنيوي. ولا مال الدنيا كله يساوي آية واحدة من آيات الله. تمام، هات الآية 80. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قلنا امبارح إن من ضمن هذه الأماني أو الأكاذيب اللي قالوها هو إن أقصى مدة سيدخلها يهود النار 7 أيام. ده اللي هو ارتكب أكبر ذنب وهو الشرك بالله، اللي عبدوا العجل عبدوه 7 أيام، بالتالي يدخلوا النار 7 أيام. ودي من الشبهات حول الإسلام على فكرة. من ضمن الاعتراضات بتاعت الملحدين هو ان الانسان ممكن يعصى ربنا او يكفر 60-70 سنة وبعد كده يدخل النار ويخلد فيها ابدا، ده مش عدل. المفروض يدخل النار قد المدة اللي قضاها في الكفر. كفر 60 سنة يدخل النار 60 سنة، كفر 70 سنة يدخل النار 70 سنة. صح ولا غلط؟ لا غلط. ايه ده كلام فارغ. احنا لو سمعنا ان في دولة طبقت النظام ده في العقوبات هنشعر انها دولة متخلفة عقليا. يعني عصابة دخلت سرقت بنك في ربع ساعة ندخلهم السجن ربع ساعة؟ ده ايه الهبل ده؟ العقوبة الاصل فيها انها تبقى رادعة علشان الناس ما ترتكبش الجريمة اصلا. المهم هو ان من ضمن الاماني والاكاذيب اللي ادخلوها في دينهم هو ان النار لن تمسهم الا اياما معدودة. مش مثلا لن تعذبهم الا اياما معدودة، لا، او لن تحرقهم الا اياما معدودة، لا، لن تمسهم بس، مجرد ناس ايام معدودة. ده حتى مش هيتعذبوا، ده مجرد ناس. طبعا عقوبات غير رادعة لمجرد ان الانسان ده من عرق معين او من فئة معينة. فاديني سبب يخليه يخاف من ربنا. طبعا خلاص مفيش بقى خوف من ربنا. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. بتقول له يا داود انت داخل تسرق بيتي. لا انا عارف، بس انا لو ما سرقتوش غيري هيسرقوا. كلنا شفنا الفيديو بتاع الشيخ جراح. المهم، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. قل لهم يا محمد هو ده عهد انتوا واخدينه على ربنا؟ لو كده خلاص يبقى اكيد ربنا لن يخلف عهده معاكم. ولا انتم بتدعوا على الله كلام بدون علم؟ عشان ده كده خطر قوي. ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ان الانسان يكذب على الله ويدعي ان الله قد قال شيئا وهو لم يقله، ده خطر جدا. ان يدعي الانسان ان ربنا بيحب شيء معين او يكره شيء معين وده غير حقيقي، ده كلام خطير. كلامكم ده بقى غير صحيح. اسمعوا بقى الرأي بتاعنا والرأي الإسلامي. اقرأ معايا 81 و 82. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون برضو. بلى يعني بلى حرف يجاب بي عن سؤال منفي فيبطل النفي. مثلا في سورة الملك احنا تدبرنا، سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير؟ السؤال منفي، السؤال بالنفي، لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. السؤال منفي، فالإجابة تيجي ببلى عشان تثبت اللي بعد النفي. انتوا ما جالكوش؟ بلى جالنا. تمام؟ طيب هنا بقى، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. بلى إجابة على إيه؟ إجابة على لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يبقى بلى ستمسكم كتير قوي. بلى، إيه الكلام ده؟ مش حقيقي. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار كم يوم هم فيها خالدون. اللي ارتكب السيئات والخطايا الضخمة دي، سيئاتهم وخطاياهم ايه؟ تحريف كتاب ربنا، كفر. ايه ده؟ دول بقى أصحاب النار. عارفين ايه أصحاب؟ أصحاب يعني هم والنار كده، مش هيسيبوا بعض في حالة من الصحبة. دول أصحاب النار، صاحب العمارة، صاحب المشافة، دول أصحاب النار هم فيها خالدون. مش 7 أيام، 7 يومين. نحن بنهزر. تعبير بقى من كسب سيئة بدلا من من ارتكب سيئة، لا، مناسب أكتر الحقيقة من كسب سيئة. ليه؟ لأن السيئة بتاعتهم كانت إيه؟ تحريف كلام الله
1: ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني كانوا عايزين يحققوا مكاسب
0: وكسبوا فلوس.

الكفر والجرأة على كتاب الله وتحريف معاني كتاب الله خطيئة كبيرة بتبتلع الإنسان، بيصبح محاط بيها من كل جانب. بس على الكفة الأخرى بقى، والذين آمنوا، بص بقى الكلام بالمنطق، منطق خطير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إلا يؤمن بالله وبرسله كلهم وبكتبه كلها ويعملوا الصالحات، لأن الإيمان بالله وحده لا يكفي في الإسلام. النجاة، مفهوم النجاة عبارة عن طير بيطير بجناحين، بجناح واحد هيقع، الجناح الأول الإيمان والجناح الثاني العمل الصالح، لازم الاثنين. والذين آمنوا أدي جناح، وعملوا الصالحات أدي جناح الثاني، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الملحدين اللي اعترضوا على العقوبة الأبدية نظير 60 سنة كفر، ما اعترضوش ليه على النعيم الأبدي في الجنة نظير 60 سنة إيمان وعمل صالح؟ يعني شمعنا دي ما ضايقتهمش؟ هي فرصة متساوية، ربنا حذرنا تحذير جيد وأبلغنا بالصح وأبلغنا بالغلط، ونزل أحسن ناس رسل وأنبياء، وبعت أحسن كتب من عنده، وترك لنا حرية الاختيار بعد كده لنختار دون تدخل في اختياراتنا. إذن في النهاية عايزين أقول عندنا في البلد كل واحد متعلق من عرجوبه. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه يا رب إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في كتاب التوبة من كتاب شرح كتاب رياض الصالحين، وقد بدأ الإمام النووي هذا الكتاب بباب في الإخلاص، ثم انتقل إلى باب في التوبة، ذلك لأن السالك إلى الله تعالى أول ما يحتاج إليه بعد أن يحرر نيته في هذا الدرب أنه يعمل كل عمل لله تعالى، يحتاج أن يتوب. والأصل في التوبة لغة هي الرجوع، والمراد هي الرجوع إلى درب الله تعالى، ذلك لأن الإنسان مفطور، خلق يوم خلق وفي قلبه محبة لله تعالى، وفي قلبه محبة للحق، وفي قلبه محبة للإيمان، وفي قلبه محبة للخير. لكن الذي يحدث أنه بسبب البيئة، بسبب الأصحاب السيئين أحيانا، بسبب التربية غير الجيدة أحيانا، بسبب تغلب الشيطان على الإنسان أحيانا، بسبب تسلط النفس الأمارة بالسوء على الإنسان أحيانا، فتراه يبتعد عن درب الله تعالى. فهو محتاج في سلوكه إلى الله إلى التوبة، يعني أن يرجع إلى ذلك الصراط المستقيم الذي فطر على محبته. وسبقت أحاديث في الدروس الماضية أن التوبة تحتاج إلى إقلاع عن الذنب، وتحتاج إلى ندم على ما فات، وتحتاج إلى عزم على أن لا تعود إلى الذنب. وإذا كان الذنب بينك وبين واحد من العباد، أن ترد الحق إلى أصحابه. وسبقت أحاديث تتحدث أن باب التوبة يبقى مفتوحا ما لم يغرغر العبد، وسبقت أحاديث أن باب التوبة يبقى مفتوحا ما لم تشرق الشمس من مغربها، وسبقت أحاديث بأن الناس جميعا يحتاجون إلى التوبة. والآن وصلنا إلى حديث يذكره الإمام النووي، فيه قصة عملية للتوبة، وكل واحد بين أيها الإخوة يقيس نفسه مع هذه القصة التي سيسمع. سيروي لنا الإمام، ينقل لنا الإمام النووي قصة توبة سيدنا كعب بن مالك مع اثنين من الصحابة كانوا قد أذنبوا ذنبا عظيما. فهو الحديث يرسم لنا الصورة النفسية والصورة العملية للتائب والعائد إلى الله تعالى. تفضل.
6: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب.
5: القصة هي قصة سيدنا كعب بن مالك. وكعب بن مالك هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة من الشعراء من الصحابة ينافحون عنه، كعب بن مالك واحد منهم، وحسان بن ثابت واحد منهم، وعبد الله بن رواحة واحد منهم. وها هنا فائدة، إذا أكرم الله تعالى أحدنا بموهبة فهنيئا لك إذا استخدمت موهبتك في خدمة هذا الدين. سيدنا حسان بن ثابت مثلا كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له منبرا في المسجد من أجل أن يلقي الشعر، ويقول إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، إن روح القدس مع حسان ما كان ينافح عن الله ورسوله. يعني طول ما حسان يستخدم هذه الموهبة التي أكرمه الله تعالى بها في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن القرآن، في الدفاع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يؤيده بجبريل عليه السلام. معناته كل واحد بيننا أيها الإخوة إذا أتاه الله موهبة، أحيانا واحد بيننا موهوب بكتابة القصة، واحد بيننا موهوب بالنثر، واحد بيننا موهوب بالشعر، واحد بيننا موهوب بالصلات الاجتماعية، تواصلات الاجتماعية عالية، واحد منا موهوب سبحان الله مفتوح عليه فتحا ماديا، واحد منا مفتوح عليه باللسان متكلم ما شاء الله. فإذا آتاك الله تعالى موهبة، واحد منا عنده شهادات علمية كثيرة، استخدم ما أنعم الله تعالى به عليك في خدمة هذا الدين يكون مدد من الله تعالى معك ما دمت على هذا الدرب. سيدنا كعب بن مالك وكان شاعرا للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه العمى في آخر حياته، فكان واحد من أولاده اسمه عبد الله كان هو الذي يعني يقود أباه من أجل أن يوصله إلى حاجاته. والقصة قصة توبة كعب بن مالك، تفضل. عن عبد الله بن كعب.
6: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك.
5: الآن الذنب الذي وقع فيه سيدنا كعب بن مالك كبيرة من الكبائر، معصية، والذي وقع في هذه المعصية صحابي. معناته أنت إذا وقعت في معصية لا تيأس ولا تقنط مما وقعت فيه، أنت بشر لسه معصوما. والتخلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع الصحابة، وإذا بكعب بن مالك يتخلف عنهم. تخلف ثلاثة من الصحابة، نزل في حقهم قرآن في سورة التوبة: كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة، وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة، كعب ومرارة وهلال، هؤلاء ثلاثة صحابة شهد الله تعالى لهم بالإيمان وتاب الله عليهم، لكنهم وقعوا في ذنب. بالمقابل حنسمع شيئا عن منافقين أيضا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبقاهم الله تعالى مع نفاقهم لأنهم بقوا على الكذب الذي هم فيه. أما هؤلاء الثلاثة الصحابة المؤمنين اعترفوا بخطائهم، تابوا توبة صادقة، ندموا على ما قصروا، عزموا على أن لا يعودوا، فتاب الله عليهم. فهلأ سيدنا كعب يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نعم.
6: قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد
5: طبعا يا أخوان التخلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ذنب كبير جدا، وهؤلاء صحابي تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكان أن أنزل الله تعالى فيهم قرآنا، فما قولكم في من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما؟ ما قولك بمسلم ما يعرف أصلا سنة رسوله؟ ما قولك بمسلم ما يعرف شريعة رسوله؟ ما قولك بمسلم لا يعرف أصلا ماذا يريد منه رسوله وهو متخلف دائما عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك مطلوب يا أخوان من كل منا وأيتها الأخوات أن نتعلم ماذا يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل حتى لا نكون من المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
5: إذن غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحدا تخلف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أصلا لم يخرجوا لقتال في بدر، خرجوا فقط من أجل أن يأخذوا القافلة وأن يعترضوا لعير قريش، لأن قريش كانت قد أخذت من المسلمين أموالهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش موجودة بالطريق الفلاني، فخرج إليهم لأخذ العير وليس لقتال. الذي حدث أن قريش قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلها. فالذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما عاتبهم، لأنه أصلا ما كان خارجا لقتال. أما غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة أنه خارج لقتال. نعم.
6: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين
5: الآن سيتكلم عن خبر تخلفه في غزوة تبوك.
6: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة.
5: يعني كنت لست مريضا. هلأ المريض الله عز وجل عذره ألا يخرج إلى قتال. الذي لا يجد راحلة ممكن أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو يقول كعب، يقول ترى أنا كنت في غزوة تبوك قوي جدا وغني جدا، لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. نعم.
6: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة.
5: أنا مو كان عندي بس يعني ناقة واحدة إنه أطلع فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندي تنتين. نعم.
6: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة

0: إلا ورى بغيرها.
1: ورى بغيرها يعني أظهر أنه ذاهب باتجاه آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي أخباره عن قريش، فإذا أراد غزوة مثلا باتجاه الشمال أول ما يخرج يمشي باتجاه الجنوب عشان توصل الأخبار لقريش بأن محمدا ذاهب إلى الجنوب، بعدين يلف النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج باتجاه الشمال. كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري بغيرها إلا غزوة تبوك. تفضل.
0: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا.
1: غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة لأن الحر شديد والسفر بعيد والزاد قليل والعدو عنيد، تسمى غزوة العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، صحراوات سيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. تبوك قريب الشام بالأردن، بده يمشي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من المدينة المنورة باتجاه تبوك. كل الغزوات السابقات كانت حول المدينة المنورة، حول مكة بهالدائرة، أما هلأ بده يمشي. وإما بده يمشي بتموز وآب والجيش سيخرج ماشيا، في من معه راحلة بس عددهم قليل. نعم.
0: واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم يتأهبوا أهبة غزوهم.
1: هو بالعادة كان ما يقول لهم وين رايحين، بس بغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نحن ذاهبون إلى تبوك، جهزوا حالكم.
0: فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ.
1: يعني من كتر كترتهم ما في دفتر يجمع أسماءهم.
0: يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله.
1: لكثرتهم إحنا ما نكون طانعين عشرة مع بعضنا البعض، إذا واحد غاب فورا بيبان، بس لما نحن نكون 10,000 إذا واحد غاب ما حيبين. قال قل أنه ممكن واحد يتغيب ويعرف إلا أن ينزل به وحي من السماء. نعم.
0: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال.
1: يا سلام. الآن هون يا أخوان جهاد المؤمن وتحدي المؤمن، السفر بعيد والحر شديد والزاد قليل، وبالمقابل بالمدينة المنورة في ظلال وفي ثمار. نفسك تقول لك اجلس في ظل الظلال والثمار، وإيمانك يناديك أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السفر البعيد والحر الشديد. نعم.
0: فأنا إليها أصعر،
1: يعني أنا نفسي تتمنى هذه الظلال وتتمنى هذه الثمار.
0: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا.
1: يعني الصحابة كلهم عم بيجهزوا حالهم، يعني بده يجيب الناقة تبعه اللي عنده ناقة، بده يساوي السرج يركزه، إذا مشقوق بده يقطبه ويسكره، إذا بده معه عنده شيء من الثياب بده يحملها معه لازم يغسلها، لازم ينشفها، لازم يضبضها. كلهم عم بيجهزوا، واحد يطلع يشتري له شيء شروي، عم يشتري شروي، عم بيودع أهله وعم بيودع أقاربه. الصحابة كلهم عم بيجهزوا حالهم لأنهم سيذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كعب بن مالك عم يحكي عن نفسه، أقول خير إن شاء الله، يلا بدي جهز حالي، روح أطلع بقلب هنهار، روح مشاوير سلم على هالناس، لكن أرجع ولا أصنع شيئا. شوف النفس الأمارة بالسوء، الشيطان هم بيقولك أي الله يلا هلأ هلأ، مثل لما نفسك بتقلك طول بالك هلأ بتصلي المغرب، هلأ أدن لسيلة 5 دقائق، هلأ ماشي الحال 10 دقائق ارتاح، قول هلأ كلك لقمة يا رجل بتصلي طول لي بالك شوي. كعب ابن مالك عم يحكي لنا الصورة النفسية كيف وقع بالذنب. تفضل.
0: وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت.
1: يعني حاكي يطول بالك شباك، يعني هلأ بتصلي طول بالك، هلأ بتجهز حالك نص ساعة زمان وبتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا قادر أصلا. نعم.
0: فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه.
1: لا يزال هذا حديث نفسي انه يلا هلا بجهز حالي وشوي بجهز حالي وبعد ساعتين بجهز حالي والمساء بجهز

0: حالي والصبح بجهز حالي. قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جهزوا وتجمعوا وغدوا مشيوا، وأنا كعب بن مالك لساعتني قاعد. نعم.
1: ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا.
0: ردها لأن مشيوا، مشيت القافلة، وعم بقول خير إن شاء الله، الله لا بالحاون أنا شو بعشر دقائق بكون وراهم. مرات نفسك بتحسك تقول لك أنت لو قعدت مع ناس سيئين ما بيأثروا عليك، مستحيل لك، أنت إيمانك، أنت أخلاقك، أنت دينك، أنت انضباطك، ما حدا بيقدر يأثر عليك، بس شوي عود معهم. قال ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. نعم.
1: فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو.
0: كل شوي حدث نفسي إن مشيت بأهل القافلة، كل شوي وكل يوم حدث حالي إنه يلا وهلأ بلحق، وشوي تاني بلحق، ونص ساعة بلحق، وبكرة بلحق. قال حتى تفارط الغزو، بعده صار في مسافة كبيرة بيني وبينهم.
1: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي.
0: رد نفسي قالت يلا ها حبحط هالغراض وأركض وراهم. كمان نفس أطول لي بالك، ليش مستعجل؟ على شو العجلة يا أخي؟ العجلة من الشيطان، في العجلة الندامة، عد لك شوي استريح تلحقهم. عم بيقول يا ليتني فعلت، بس ما فعلت. نعم.
1: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء.
0: هلا بعد ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عم بيقول كعب ابن مالك ما عاد صفي حدا بالمدينة، اطلع هيك امشي ما لاقي ولا واحد من الصحابة المعشهود لهم بالإيمان، يا لاقي واحد منافق قاعد بيعرفون كانوا المنافقين، يا أما إنسان ضعيف مريض أذن له بعدم الخروج للغزو، ما في غير أنا والمنافقين ومن عذرهم الله تعالى.
1: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك.
0: يعني خلال مسير لتبوك قريب 15 يوم، 15 يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكرني، ما قال له وينه كعب، يا جماعة حدا شاف كعب اركضوا جيبه. قال لم يذكرني إلا لما وصل بتبوك. قال
1: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه.
0: قال له يا رسول الله هذا جالس حبسه حبه لثيابه وتنعمه بطعامه وشرابه، مدور على هوى نفسه ومدور على راحته، حبسوه هذا الأكل والشرب والأواعي حبسوه عن اللحاق بك.
1: فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا.
0: دافع عنه سيدنا معاذ.
1: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب.
0: النبي صلى الله عليه وسلم جالس بتبوك عم يتحاكى مع الصحابة، لقى من بعيد واللي ماشي بالصحراء بيشوف سراب، وإذ بلاقي حركة فيها يثور فيها الغبار الأبيض ويزول بها السراب.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري.
0: أبو خيثمة الأنصاري صحابي لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم متأخرا،
1: وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون.
0: مر النبي صلى الله عليه وسلم أبو خيثمة، له قصة، مر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة والمسلمين والمؤمنين إلى الصدقات، فقام أبو خيثمة فقير راح جاب صاع يعني قريب شكيليين من التمر، فجعل المنافقون يهزؤون به ويلمزونه يعني يعيبون عليه أنه ما طلع معك إلا كيليين تمر. هذه قصة أبو خيثمة. نعم. قال كعب
1: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي.
0: هلأ النبي صلى الله عليه وسلم سافر 15 يوم باتجاه تبوك، قعد استنى العدو 10 أيام ما جاءوا، فرجع هلأ هو والصحابة راجعين من تبوك إلى المدينة المنورة قافلين. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد قافلا من تبوك، حضرني بثي كعب بن مالك. يا لطيف، بلش فقال يعني الجماعة راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا القتال والحمد لله ما صار قتال وعادوا، حضره حزنه، ماذا سأقول؟ نعم.
1: فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا.
0: شو بدي أقول له للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بكرة بس يجي النبي صلى الله عليه وسلم بدي أقول لي يا كعب ليش ما طلعت معنا؟ تعال نجهز لنا شيء كذبة إنه مشان نمرق فيها.
1: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي.
0: واستشير كمان، عندك شيء كذبة راكزة مثلا مشان أولى مشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب عليه.
1: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا حتى أجمعت صدقه.
0: نعم، عم بيقول لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة، الله ألقى بقلبي أنه أنا مستحيل بالكذب أن أنجو، خلاص أنا سأقول الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.
0: هي سنة يا أخوان، كل واحد عائد من السفر يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين.
1: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له.
0: هلأ في منافقين تخلفوا كمان، فبلشوا يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هن كذابين منافقون، يقول والله يا رسول الله كانت مرتي عم تولد ولازم وقف معه، والله يا رسول الله كان بطني عم يجعني ممغوص ضليت ما بعرف شو، افتكرت معي شيء ورم من الأورام فمشي، والله يا رسول الله ما عندي ناقة، والله يا رسول، كل واحد طلع له كذبة. بلشوا هؤلاء المتخلفون. نعم.
1: وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب.
0: أيوة، كعب بن مالك صحابي قال لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب،
1: ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟
0: ممكن تشاري ناقة مشان تطلع معنا يا كعب، ليش تخلفت؟
1: قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا.
0: إنه أنا متكلم، والله يا رسول الله لو غيرك عندي قدرة ومحاججة أن أخرج من ذنبي،
1: ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل.
0: ترى إذا بدي كذب عليك وأنت ترضى عني، بس الله بيعلم الأمر وسيغضبك علي، ولعلي أحدثك حديثا تغضب به علي أنت، لكن الله عز وجل يعلم صدقي فيعني تكون العاقبة خيرا.
1: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.
0: لا، هون الشاهد يا أخوان، العبد إذا أذنب ماشي الحال تزل قدمه، فليعترف لربه بذنبه، فليقر بين يدي الله تعالى بخطئه، ولا يجي يعمل هيك حيال وخطط ولسان إنه أنا شو بدي أعمل، طيب أنا شاب ومالي متزوج وهالبنات هنن عم يتحركشوا فيني، يعني شو بتريدوني أنا ساوي، شو أنا شايفيني جماد، يعني هي تحركشت فيني. يا أخي يا أخ، أنت أخطأت، بينك وبين ربك اعتذر لربك، ولا تكون يعني تبرر لنفسك الخطأ. يا أخي الدنيا فيها غلا وأنا معاشي قليل، يعني هلأ إذا أخذنا رشوة، هلأ هي اسمها رشوة، شلون أنا بدي أعيش، شلون مرتي أولادي بدون يعيشوا، يعني بتريدوا أنه إحنا نموت من الجوع؟ أنا يا أخي ما عم بأخذ حرام، ما أخذتهم إلا برضاته لهذا المراجع، أقسم بال شايف. هلأ بل كعب ابن مالك الذي نذكر حديثه، وهذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي ليرسم لنا الصورة الحقيقية للتائبين، أنا أخطأت، بيني وبين ربي دخيلك يا رب ما تأخذني، أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا علي الحق وأنت لك علي اليد الطولة. هلأ هذا الاعتراف بالذنب لله تعالى، هذا الإقرار بالذنب لله تعالى، هذا الندم على الذنب لله تعالى، هذا الجزء مهم من التوبة. أما أن تبرر نفسك الخطأ، هذا يدعوك إلى أن تبقى مستمرا في البعد عن الله تعالى. سنتابع إن شاء الله تعالى حديث كعب بن مالك في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة البنا.

0: ماكس بدولارين والمورنينج فريش بدولارين.
1: في عنده الدواء بالصيدلية؟
0: عم قال لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطوا لي وبينظموا لي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت زي بتحب وبيزبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
4: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد. وقد بسطت يدي بالذل أرفعها إليك، يا خير من مدت إليه يد. رباه غمرتني الأوحال وهاضتني الأثقال، وبت رهين شروري، أشتاق لمغفرة تغسلني ترفعني تبعث في يسروري. مع أشواق المغفرة نبحر في حلقتنا هذه بإذن الله.
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
0: عبر مسيرة الحياة الطويلة يتخبط الإنسان إلا من رحم الله يمنة ويسرة، وتتناوشه سهام المعاصي والذنوب حتى يرجع جريحا مثخنا كليلا. وعبر مسيرة الحياة الطويلة يسلك الإنسان كثيرا من بنيات الطريق زائغا عن المنهج الحق وعن طريق القصد. وعبر مسيرة الحياة الطويلة تتلوث صفحة الإنسان البيضاء بكثير من الآثام والذنوب والسيئات، حتى إذا كثر على الإنسان ذنبه، حتى إذا أظلمت عليه حياته، حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وأحس أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، حتى إذا أحس أنه من ذنوبه وآثامه في غابة موحشة تتناوشه فيها السباع، حتى إذا كان ذلك كذلك، تسلل إليه نداء الغفور الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتفتح له هذه الآية باب الأمل بعد أن كان مغلقا، وتنير له طريق العودة والإياب بعد أن ظن أنه لا سبيل له إلى العودة والإياب، وتسرج له سرج التوبة والإنابة في طريق كان مليئا بالمعصية والإعراض عن الله عز وجل. هذه الآية تشويق لهذا العبد ليتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى، ليكون من أهل أشواق المغفرة التي يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده. ومن قرأ القرآن الكريم متأملا متدبرا وجد أن الله سبحانه وتعالى بعدة طرق يحاول أن يرغب عباده في أن يتعرضوا لمغفرته، وهم المحتاجون إليها، ولكنه لطف من الله سبحانه وتعالى بعباده، وهو الغفور الرحيم الودود الحليم. فتارة نجد أن القرآن الكريم يأمر المؤمنين أمرا بأن يسارعوا إلى المغفرة ويتعرضوا لها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وتارة أخرى يبين لنا القرآن أن هذه المغفرة هي موعود الله عز وجل لعباده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل جلاله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. موعود الله بالمغفرة والرحمة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وتارة يبين القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كثير المغفرة لذنوب عباده، كثير الستر لعيوبهم، ليكون من ذلك أيضا تشويق لهم ليقبلوا على هذه المغفرة. يقول جل جلاله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكلها آيات شواهد نواطق على عظم مغفرة الله سبحانه وتعالى. وتارة يتعرض القرآن لعباد الله بذلك النداء الرباني الرقيق: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. غاية التشويق للمغفرة وغاية الحث على التعرض لها. هذا النداء الرقيق هو الذي نجده كذلك في الحديث القدسي العظيم الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، فأي تشويق للمغفرة أعظم من هذا؟
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
2: الرسول من قبل علم من الله أن الله قد

0: في ذلك أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة.
1: طبعا شعور لا يوصف بالسعادة، كل منا يطمع في مغفرة الله عز وجل، نسأل الله المغفرة.
2: أكون مسرورا جدا،
3: سيكون شعور يعني لا يوصف.
4: يا ريت الواحد يعلم أن الله غفر له، الواحد أصلا ما في الحياة يوجد ويعمل ويكد ويكدح إلا لينال مغفرة الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. يعني
5: طبعا كنت أقيم الليل على طول يعني، وهستمر في هذا القيام، لأن شعور بأن إن ربنا غفر لك وإن ربنا راضي عنك ده شعور عظيم جدا، ومش سهل إن الإنسان بيحس بيه.
6: ده تبقى قمة السعادة والفرح، ده يوم المنى إن الواحد يحس إن ربنا غفر لي سبحانه وتعالى. أشواق
7: المؤمن ما أحلى. أحبائي، إن من أعظم المشوقات لمغفرة الله سبحانه وتعالى تأمل ما ورد من النصوص في رحمته جل جلاله بعباده وفي مغفرته لذنوبهم مهما عظمت، فإن في ذلك أكبر حافز، وإن في ذلك أعظم مشوق إلى هذه المغفرة الربانية العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، فادخر 99 جزءا لعباده يوم القيامة، وأنزل جزءا واحدا به تتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها. كل ما في الدنيا من صور الرحمة في الإنسان وفي الحيوان هو 1 من 100، والأجزاء الباقية 99 جزءا ادخرها الله عز وجل رحمة لعباده يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد فتح بابا قبل المغرب عرضه 40 عاما أو 70 سنة على اختلاف الروايات، فتحه للتوبة فلا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم جئتم بملء الأرض ذنوبا ثم تبتم لتاب الله عز وجل عليكم. بل من رحمة الله ومغفرته وحبه للمغفرة لعباده أنه يفرح بتوبتهم، كما في الحديث الشهير الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فأضلها فأيس منها فأوى إلى ظل شجرة ينتظر أن يموت، فلما فتح عينيه بعد إغماض وجدها أمامه فاشتد فرحه بها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بتوبتنا أيها الإخوة والأخوات أعظم من فرحة هذا الرجل بناقته. بل روى الحارث بن شريح قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. وهذا فيه ما فيه من فرح الله عز وجل بتوبة العبد ورغبته في أن يغفر. يحب الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، ويحب الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من تأمل هذه الرحمة وهذه المغفرة امتلأ قلبه شوقا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لو فكرنا قليلا كيف سيكون حالنا لو أن الله عز وجل قد غفر لنا، حينها أي راحة ستملأ قلوبنا، وأي أنس ستضيء به حياتنا، وأي سرور ستفيض به جنباتنا. إذا غفر الله سبحانه وتعالى لنا فأي توفيق سيصيبنا في حياتنا الدنيا، إذا غفر الله عز وجل لنا فأي راحة سنجدها في قبورنا، إذا غفر الله عز وجل لنا فأي نعيم سنلقاه يوم القيامة. وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. إذا غفر الله لنا فكيف سيكون ما نحن فيه من حال في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة؟ هل ازداد شوقنا الآن إلى مغفرة الله عز وجل؟ أخي الكريم، هل تجد في قلبك الآن شوقا إلى أن يغفر الله عز وجل لك وتتمنى ذلك ومن ثم تأخذ بالأسباب؟ أختي الكريمة، هل تجدين في

قلبك الآن شوقا إلى هذه المغفرة الربانية التي يسمو بها الإنسان ويرتفع قدره؟ وهل آن لنا أن نردد مع الإمام الشافعي رحمه الله أبياته الغوالي التي يقول فيها: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة

0: ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا رب ألبسني في هذه الحياة الفانية ثوب العصمة، وحلني في تلك الدار الباقية بزينة الأمن، وافطم نفسي عن طلب العاجلة، وأجرني على العادة الفاضلة، ولا تجعلني ممن سهى عن باطن ما لك عليه بظاهر ما لك عنده. فالشقي من لم تأخذ بيده ولم تؤمنه من غده، والسعيد من آويته إلى كنف نعمتك ونقلته حميدا إلى منازل رحمتك. اللهم إنك بدأت بالصنيع وأنت أهله، فعد بالتوفيق فأنت أهله. اللهم إنا نتضاءل لك عند مشاهدة عظمتك، وندل عليك عند تواتر برك، ونذل لك عند ظهور آياتك، ونلح عليك عند علمنا بجودك. يا رب يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، نسألك دوام فضلك، ونتوسل إليك بتوحيد لا ينتمي إليه خلق ولا يفارقه حق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 6 من أغسطس لعام 2026. جنوب لبنان. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا هو الأوسع منذ التوصل إلى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بعدما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وهجمات مركزة طالت بلدات عدة، بالتزامن مع إنذارات بإخلاء مناطق مدنية في تطور يهدد بنسف الهدوء الهش على الحدود ويضع مفاوضات روما أمام اختبار صعب. وبدأت وتيرة التصعيد مع توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدة المنصوري الواقع جنوب الليطاني قرب مدينة صور، مطالبا إياهم بالابتعاد مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية، ما دفع عددا من الأهالي الذين كانوا قد عادوا إلى منازلهم القابلة للسكن بعد الحرب الأخيرة إلى مغادرتها مجددا وسط حركة نزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا. وأعقب الإنذار غارة إسرائيلية على البلدة، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من عدة مواقع داخلها في وقت استمر فيه القصف المدفعي على محيطها، ما أعاد إلى الأذهان مشاهد الدمار الواسع الذي لحق بالمنصوري خلال الحرب الأخيرة، حين تعرضت لغارات متكررة أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من منازلها وبنيتها التحتية. ووفق المراسلين فإن هذا التصعيد يعد الأبرز منذ توقيع اتفاق الإطار، ويعكس توجها إسرائيليا نحو رفع مستوى العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، رغم أن بلدة المنصوري تقع ضمن نطاق انتشار الجيش اللبناني ولا تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية. وفي موازاة ذلك شنت إسرائيل غارة بطائرة مسيرة استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل وسط أنباء عن وقوع إصابات، بينما سبقتها غارة بطائرة مقاتلة على المنصوري في إطار سلسلة عمليات توسعت لتشمل مناطق عدة على امتداد الشريط الحدودي. وامتدت العمليات العسكرية أيضا إلى بلدات حداثة ودير سريان وأرنون وزوطر الشرقية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير للمنازل والبنية التحتية، في حين تحدث سكان زوطر الشرقية عن تدمير عدد كبير من المنازل نتيجة هذه التفجيرات التي طالت قرى تقع خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية المباشرة. وجاء هذا التصعيد عقب ما وصفته إسرائيل بالحدث الأمني في بلدة مجدل زون، بعدما أعلنت انفجار لغم استهدف قوة راجلة لها تابع داخل المنطقة التي تحتلها، واتهمت حزب الله بالوقوف وراء العملية، في حين لم يصدر أي تعليق من الحزب بشأن الاتهامات الإسرائيلية. وتعد مجدل زون من المناطق التي تواصل إسرائيل السيطرة عليها ضمن ما تسميه المنطقة العازلة أو المنطقة الصفراء، حيث تنتشر مواقع عسكرية إسرائيلية ودوريات بشكل دائم. ويشير الواقع الميداني إلى أن بلدة المنصوري رغم إدراجها ضمن المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة نارية عليها لا تزال تحت سيطرة الدولة اللبنانية وينتشر فيها الجيش اللبناني، وهو ما يفسر المخاوف من أن يكون التصعيد الحالي مقدمة لمحاولة توسيع نطاق المنطقة العازلة جنوب لبنان. سياسيا يأتي هذا التصعيد بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، حيث اختتم الطرفان اليوم الثاني من الاجتماعات على أن تستأنف الجولة الثالثة في اليوم التالي.
وكان لبنان يعول على هذه المفاوضات لدفع إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الإطار، وفي مقدمتها الانسحاب من مزيد من الأراضي اللبنانية ضمن ما يعرف في المناطق التجريبية تمهيدا لبسط سلطة الدولة اللبنانية عليها. وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع اللبناني خلال زيارة إلى بلدة زوطر الغربية أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وأن الدولة اللبنانية متمسكة باستعادة كامل أراضيها وبسط سيادتها على جميع المناطق الجنوبية، إضافة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بحصر السلاح في الجنوب. طهران. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشان تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كان معمولا بها في 60 عاما الماضية. وأشار غريب أبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. وعلم من مصادر خاصة أن مشروع التفاهم أحيل إلى الجهات العليا في إيران للمصادقة النهائية، فيما تنتظر مسقط الرد الإيراني قبل الانتقال إلى مرحلة الإعلان الرسمي وإصدار بيان إيراني عماني مشترك إذا استكملت إجراءات المصادقة. وأضافت المصادر أن الاتصالات بين طهران ومسقط لا تزال مستمرة في أجواء وصفت بالإيجابية، بما يعكس استمرار التنسيق خلال المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع ترقب الجانب العماني القرار النهائي من إيران. وأوضح غريب أبادي أن الجانبين بحثا أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن. وشدد المسؤول الإيراني على أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن فتحه له متطلبات خاصة من بينها تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بشأن العقوبات والحصار والأصول المجمدة. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن أي تفاهمات تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تكون حصرا مع سلطنة عمان، مضيفا أن طهران لا تقر بأي حق لأي دولة أخرى في هذا الشأن. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق يراعي مستجدات أمنية حالية وترتيبات مستقبلية تحكم مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا يرتبط بتنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف أن التفاهم ينص على إغلاق المسار الشمالي القريب من جزيرة لارك وكذلك المسار الجنوبي الواقع في المياه العمانية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المسار الجديد يقع في المياه الإقليمية الإيرانية بينما يقع الجزء الآخر في المياه العمانية. وأشار إلى أن المسار الجديد مصمم لمرور السفن التجارية بالمياه الإقليمية الإيرانية عند الدخول إلى المضيق ثم تمر عبر أجزاء منها عند الخروج، موضحا أن إيران ستفرض سيادتها على المضيق في ظروف الحرب بينما ستستمر الملاحة بصورة طبيعية في أوقات السلم. ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن المسار الجديد المتفق عليه مع عمان يعد ترتيبا مؤقتا، لكنه قد يستمر ما بين 2 شهر و4 أشهر أو أكثر. برلين. شهد مطار لايبزيغ شرقي ألمانيا اضطرابا في حركة الملاحة وسلسلة من الإجراءات الأمنية التي رفعت حالة التأهب الأمني إثر العثور الليلة الماضية على طائرة مسيرة مزودة بشحنة ناسفة قرب المدرج، وذلك تزامنا مع اصطدام طائرة شحن بجسم مشبوه أثناء محاولتها الهبوط.
وعلى الفور علقت الشرطة الألمانية حركة الملاحة الجوية في المطار لساعات بعد اكتشاف المسيرة في منطقة شحن محظورة قرب المدرج الجنوبي، واستعانت بجهاز آلي لتعطيلها وإزالة الشحنة الناسفة. وأدى هذا الإغلاق المؤقت إلى تحويل مسار عدة طائرات بينها طائرات تابعة لشركة DHL اللوجستية إلى مدينة هانوفر، فيما أكدت السلطات عدم وجود خطر مباشر على الركاب أو موظفي المطار. وفي تفاصيل حادثة الاصطدام الموازية، يواصل المحققون فحص جسم مشبوه اصطدمت به طائرة شحن تابعة لDHL أثناء محاولتها الهبوط قبل أن تحول مسارها وتهبط بسلام في هانوفر، حيث أظهرت المعاينة وجود أضرار طفيفة أصابتها. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء رفع عقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني في ظل ترقب لتسوية سياسية تفضي إلى فتح مضيق هرمز. وأظهر التفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 شركات طيران لها صلة بالحرس الثوري الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية قوله إن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن تجاه إيران أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري. بغداد. دعا ائتلاف إدارة الدولة بالعراق إلى منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار. وأعلن ائتلاف إدارة الدولة في العراق تأكيده منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار ومن يقومون بسلوك يهدد أمن البلاد خارجون عن القانون وتجب محاربتهم. وتدين الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية ويدعم حصر السلاح في يد الدولة وفق المنهج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. ودعا الائتلاف إلى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر أيلول 2026. واشنطن. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي الأمريكي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفا إياه ربي رجل كراهية ومليء بالهراء، وذلك بعد ساعات من فوز الأخير بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية. وخلال فعالية في لاس فيغاس للترويج لبند عدم فرض ضرائب على الإكراميات ضمن قانون One Big Beautiful Bill، قال ترامب إن استطلاعات الرأي أخطأت مرة أخرى عندما توقعت فوزا كاسحا لمن وصفه بأنه يكره اليهود ويكره إسرائيل. وأضاف هذا الرجل يكره اليهود، قد يقول البعض إن هذا وصف قاس، لكنه يكره اليهود ويكره إسرائيل. وتابع ترامب مهاجما عبد الرحمن السيد قائلا هل تصدقون إنه رجل كراهية والآن يجول قائلا أحب الجميع لكنه لا يحب الجميع، إذا أوصلتموه إلى المنصب فستعرفون ماذا يحب حقا. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من فوز السيد بفارق ضئيل على النائبة الديمقراطية هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ في ميشيغان. ومن المقرر أن يواجه السيد المرشح الجمهوري مايك روجرز في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ويواجه السيد منذ سنوات مزاعم من خصومه بمعاداة السامية، لكنه يرفض هذه الاتهامات مؤكدا أن مواقفه تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية وليس اليهود. عمان. استضاف الأردن أمس اجتماعا وزاريا عربيا إسلاميا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، وسعيا حسب مراقبين
لكسب زخم يدعم الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ويتصدى لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف في دولة الاحتلال. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في كلمته أن إسرائيل تكرس احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، إذ تبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذا لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وأكد أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. الضفة الغربية المحتلة. شن الجيش الإسرائيلي فجر أمس حملة عسكرية واسعة استهدفت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين وإصابة 2. وقال محمد أصلان المتحدث باسم اللجنة الشعبية التي تدير شؤون مخيم قلنديا إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اجتاحت المخيم مع ساعات الفجر الأولى، واصفا الوضع بأنه صعب جدا. وأفاد أصلان بأن الجيش حول منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، وشن حملة اعتقالات طالت 20 شخصا على الأقل، فيما اعتلى جنود الجيش أسطح عدد من المنازل. من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على شخصين في مخيم قلنديا، أحدهما لرجل يبلغ من العمر 53 عاما. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على الحركة، إذ منعت التجول في شوارع كفر عقب بالتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية. وأضافت أن القوات أرسلت رسائل نصية إلى عدد من السكان تبلغهم ببدء حملة عسكرية واسعة في مخيم قلنديا، كما اعتقلت والد الشهيد ليث الشعاني. وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتكثيف الاقتحامات والاعتقالات في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. مسقط. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من اليوم الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. وذكرت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في عمان، وأنه لم ترد تقارير عن أضرار بيئية. دمشق. تشهد العلاقات الأمنية بين لبنان وسوريا تحولات سريعة، وقد انتقلت من مرحلة الاتصالات الظرفية إلى وضع آلية تنسيق أمني أعلى انتظاما تفرضها التحديات المشتركة على جميع

0: مقاولات تهريب أسلحة إلى الداخل اللبناني. وتصدرت الملفات الأمنية الحساسة جدول أعمال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار مع الوفد الأمن السوري، وفي مقدمتها ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وتطوير آليات التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة في البلدين. واجتمع الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت بحضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة ومسؤول الشؤون العربية المقدم علاء أبو سليم. وشارك عن الجانب اللبناني أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي نصيب إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 6 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. كامبرا: ستمنح الحكومة الأسترالية أولوية أكبر للمهاجرين المهرة الموجودين بالفعل داخل البلاد في معالجة طلباتهم للحصول على تأشيرات دائمة ومؤقتة، في خطوة تقول إنها ستساعد على تلبية احتياجات سوق العمل وخفض صافي الهجرة الخارجية. وأصدر وزير الشؤون الداخلية والهجرة توني بيرك التوجيه الوزاري رقم 119 والذي دخل حيز التنفيذ في 25 من يوليو تموز، وحدد ترتيبا جديدا لمعالجة مجموعة من تأشيرات العمالة الماهرة. وبموجب التوجيه الجديد تحظى الطلبات المرتبطة بوظائف تدعم مصالح أستراليا في مجالي إنفاذ القانون والدفاع بأعلى أولوية إذا كان مقدم الطلب موجودا داخل البلاد عند تقديمه. وتشمل الوظائف الدفاعية بعض المهن المرتبطة باتفاقية أوكوس إلى جانب أشخاص ترشحهم أو ترعاهم قوات الدفاع أو وزارة الدفاع. وتأتي في المرتبة الثانية الطلبات المرتبطة بالمصالح الدفاعية وإنفاذ القانون المقدمة من خارج أستراليا. تليها طلبات العاملين في قطاع البناء والرعايات الصحية والتعليم الموجودين داخل البلاد. أما سائر طلبات تأشيرات العمالة الماهرة المقدمة من داخل أستراليا فتأتي في المرتبة الرابعة، فيما تمنح الطلبات الأخرى المقدمة من الخارج أدنى أولوية في المعالجة. ويشمل التوجيه عددا من التأشيرات من بينها تأشيرات أصحاب العمل من الفئة 186 والمهارات المطلوبة من الفئة 482 والعمالة المستقلة من الفئة 189 والعمالة المرشحة من الولايات من الفئة 190 إضافة إلى بعض التأشيرات الإقليمية. وينطبق النظام الجديد على الطلبات المقدمة منذ بدء سريانه وكذلك على الطلبات السابقة التي لم يبت فيها نهائياً. غير أن وزارة الشؤون الداخلية شددت على أن إعطاء الأولوية لا يعني ضمان منح التأشيرة ولا يغير من شروط الأهلية أو قوائم المهن، وإنما يحدد ترتيب دراسة الطلبات. وكانت موازنة مايو أيار الماضي قد حددت عدد أماكن برنامج الهجرة الدائمة للعام المالي 2026-2027 عند 185,000، خصص منها أكثر من 132,000 لمسار العمالة الماهرة. كما خصصت الحكومة 129,590 مكانا لمهاجرين يقيمون بالفعل في أستراليا مقابل 55,110 أماكن لمتقدمين من الخارج، وسيذهب معظمها إلى أصحاب المهارات العالية القادرين على تلبية احتياجات البلاد

طويلة الأمد، وتقول الحكومة إن هذه السياسة ستسهم في خفض صافي الهجرة، لأن منح الإقامة الدائمة لأشخاص يعيشون بالفعل في أستراليا لا يضيف وافدين جدودا إلى عدد السكان. في المقابل يرى منتقدون إن هذه الخطوة قد تظهر انخفاضا في صافي الهجرة من دون أن تؤدي بالضرورة إلى تراجع فوري في عدد السكان الموجودين داخل أستراليا، كما أنها قد تطيل أوقات معالجة بعض الطلبات المتقدمة من الخارج. ويأتي هذا التحول وسط ضغوط سياسية متزايدة من الائتلاف وحزب أمة واحدة على الحكومة لخفض أعداد المهاجرين، وفي ظل جدل داخل حزب العمال بشأن حجم التخفيضات وتأثيرها على الاقتصاد ونقص العمالة. كامبرا. أثار ظهور إصابات بفيروس الـ H5N1 في ولاية جنوب أستراليا أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة الطيور البرية والدواجن في المزارع التجارية، مع توقعات باستمرار المخاطر خلال الفترة المقبلة. وقال المدير التنفيذي لمنظمة أستراليان إيجز روبرت ماكمونيز إن قطاع إنتاج البيض يواجه بيئة تشغيلية أكثر خطورة في المستقبل المنظور، وأضاف إن انتقال الفيروس بين الطيور البرية في أستراليا يشير إلى أن إنفلونزا الطيور من نوع H5 أصبحت موجودة في أستراليا ومن المرجح أن تستمر على المدى المتوسط. وأوضح أن القضاء على الفيروس يبدو غير مرجح الآن، إلا أن القطاع استعد لسنوات لمواجهة مثل هذا السيناريو. وأشار إلى أن المزارع تطبق إجراءات أمن حيوي مشددة تشمل تعزيز التدابير الرامية إلى إبعاد الطيور البرية ومنع انتقال الفيروس إلى مزارع إنتاج البيض، كما عمل القطاع مع السلطات المختصة على تحسين آليات الاستجابة للاستفادة من التجارب الدولية والحد من أي تأثير محتمل في إمدادات البيض. ومنذ عام 2018 تفرض هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية معايير محددة لتسويق البيض على أنه فري رينج، من بينها أن تتمكن الدجاجات من الخروج إلى الأماكن المفتوحة للتهوية بصورة منتظمة خلال ساعات النهار، مع ألا تتجاوز كثافة التربية 10,000 دجاجة في الهكتار الواحد، وأن يذكر ذلك على عبوة المنتج. غير أن الهيئة أكدت في تموز يوليو الماضي إنها لن تتخذ إجراءات بحق المزارع التي تضطر إلى إبقاء الدجاج داخل الحظائر لأسباب تتعلق بالأمن الحيوي، حتى وإن خالفت بذلك معايير وضع عبارة بيض حر على المنتجات. وقال أستاذ الأحياء الدقيقة وخبير سلامة الغذاء البروفيسور المشارك جوليان كوكس إن النصيحة الحالية للمزارع هي إبقاء الدجاج داخل الحظائر، وأوضح قائلا إن الدجاج الذي يتجول في الأماكن المفتوحة قد يلتقط الفيروس أو ينقله عبر احتكاكه بالطيور البرية، كما يمكن للطيور البرية أن تنقل العدوى إلى الدواجن التجارية. وأضاف إن هذه النصيحة لا تقتصر على المزارع التجارية بل تشمل أيضا الأشخاص الذين يربون الدجاج في منازلهم، داعيا إلى إبقاء الطيور داخل الأقفاص أو الحظائر حفاظا على سلامتها. ورغم المخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور، شدد كوكس على أن لحوم الدواجن والبيض لا تزال آمنة للاستهلاك، وأوضح أن تناول الطعام ليس وسيلة لانتقال الفيروس وإن الخطر يرتبط بالتعامل المباشر مع الطيور الحية. وأضاف إن سلاسل الإنتاج الغذائية في أستراليا طويلة وتخضع لرقابة مشددة، ما يعني إن أي قطيع مصاب سيتم التخلص منه قبل وصول منتجاته إلى المستهلكين. وأكد أن إنفلونزا الطيور لن تنتقل إلى المنازل عبر شراء البيض أو لحوم الدواجن من الأسواق. سيدني. ادعى رجل ألقي القبض عليه على خلفية حادثة إطلاق نار في منطقة ترفيهية رئيسية في سيدني إنه كان في حفلة تنكرية مع زملائه قبل لحظات من إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. وشهد جاكوبو ماستروتشينك الذي كان يرتدي على ما يبدو أنه سترة واقية من الرصاص وعليها علم أمريكي
وكان يحمل مسدسا مقلدا ملصقا على صدره، وهو يدخل ويخرج من مطاعم في منطقة الترفيه في مور بارك بعد ظهر يوم الاثنين الماضي. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن جميع موارد الشرطة المتاحة استجابت بسرعة بعد أن اتصل العديد من الشهود وكانوا قلقين على رقم الطوارئ. وقال المشرف بيتر جرين إنه سيتم التعامل مع أي بلاغات للشرطة تتعلق بالسلامة العامة بجدية بالغة، وسيكون هناك رد فعل شرطي مناسب. وحاصر الضباط الرجل البالغ من العمر 35 عاما خارج مطعم أوبورتو قبل إلقاء القبض عليه وعلى رجل آخر يبلغ من العمر 39 عاما. وذكرت التقارير إن الشرطة ضبطت سلاحا مقلدا وسترة واقية من الرصاص وأصفادا بلاستيكية وشارة بعد عملية الاعتقال. وأظهرت صورة وزعتها الشرطة زوجا من الأحذية السوداء وصندوقا من الورق المقوى كتب عليه مخدرات قوية ومزينا بوجوه مبتسمة ونجوم، ونقلوا لاحقا إلى مركز شرطة ساري هيلز لاستجوابهم. ووجهت الشرطة إلى ماسترو تشينك تهمة حيازة سلاح وتهمة السلوك المسيء في مكان عام، ورفض الإفراج عنه بكفالة. ومثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي حيث أصر على أن الزي التنكري كان لحفلة تنكرية مع زملائه. ووجهت إلى الرجل البالغ من العمر 39 عاما تهمة حيازة مخدرات، وأفرج عنه بكفالة لحضور جلسة المحاكمة التي ستجرى في 20 أغسطس آب الجاري. وأخبر شهود عيان في المنطقة إن العديد من المطاعم والمراكز التجارية طلب منها إغلاق أبوابها ومنع الناس من الخروج. وقالت فتاة إن صديقي رأى رجلا يقترب من طرف عينه، ولم نرى شيئا، رأينا مسدسا على صدره، لكننا تساءلنا هل يرتدي زيا تنكريا، هل هو حقيقي؟ بدا وكأنه مسدس حقيقي. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرة الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04 66 08 4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو، نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: هدى للناس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامج هدى للناس، وفي المرة الثانية اللي عايزين نكمل فيها إن شاء الله سورة قاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الفهم عنه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يهدينا لفعل ما يحب ويرضى. يعني عايزين يعني نستبارك كده بالاسم هدى للناس، فدايما عايزين نطلب من الله سبحانه وتعالى الهدى، ولا ننسى نحن نكرر هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، احنا هدفنا من القرآن ان احنا نتمسك بكلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله إلينا. عايزين ننجو سواء احنا في أنفسنا أو نساعد نفسنا ونساعد الناس ونساعد المجتمع ونساعد كل البشرية في أنها تخرج من الظلمات إلى النور بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة عن سورة قاف، وإزاي أنها بتخاطب شخص ممكن يكون معاند مستهزئ بيسخر في نوع من الطغيان، ممكن يقتل النبي كمان اللي جاله، وبالرغم من كده السورة بتفتح له باب الأمل، بتفتح له باب الأوبة والرجوع، وإزاي السورة بتحصره نفسيا عشان يرجع. مهم ان احنا نستبصر من القرآن. في جهود جميلة جدا في دعوة غير المسلمين وحتى ودعوة المسلمين لزيادة التمسك بالإسلام، لكن عايزين نستبصر القرآن عمل ايه. يعني نفترض مثلا القرآن نزل على النفس البشرية، ضغط على زراير معينة فالإنسان ده تغير. نفترض احنا عايزين نفهم هو القرآن بيضغط على ايه في النفس، ايه نقاط الضعف اللي لما وايه الآيات اللي لما ضغطت الإنسان بدأ يستجيب، وده بيدرسوه حتى في علم النفس وفي إعلام. يعني تلاقي المخرج بيعمل مشهد يقول لك هم هيعيطوا، هنعمل مشهد ده عشان الناس تعيط، ونزل لي بقى بالمزيكا الحزينه، ونزل لي هو قاعد بيضغط على مشاعر معينه عشان عايز يحدث نوع من التغيير العاطفي. فالقرآن هو خير الكلام، لان يعني كلام التاني كلام الشياطين في كل وادي يهيمون، لكن القرآن نزل بالحق. فالقرآن هو الحق الوقتي، رسالة الحق الأوحد الموجودة في هذه الأرض. فاحنا قاعدين بنفكر هو القرآن خاطب إيه في النفس المعارضة دي، فوقها إزاي، خلاها تبص للسماء، خلاها تبص للأرض، خلاها تبص للتاريخ كم أهلكنا، خلاها تشوف تقلبات التاريخ. كتب التاريخ اللي بنقراها ما بتجيبش سيرة ربنا والأنبياء، الأنبياء مش في محور التاريخ البشري المكتوب. التاريخ البشري الحقيقي القرآن لما بيقوله لنا بيخلي الأنبياء هي المحطات الرئيسية. يعني لما تيجي تقرأ كتب تاريخ اللي كتبها مش مسلمين ولا ملاحدة ما بيحطش طبعا أنبياء. القرآن لما بيكلمك عن التاريخ بيكلمك عن سيدنا آدم وعن سيدنا نوح وعن فرعون، بيحط لك محطات رئيسية فيه، فبتفهم التاريخ الحقيقي. كلمك قال لك بص كده للزمن، شوف الأقوام اللي كذبوا، وبعد كده فجأة ده شخص، خد بالك احنا قلنا شخص ايه، بيسخر من البعث وبيعجب وبيضغى وممكن يقتل النبي. فجأة الخطاب يوجه، وكان ممكن زي ما قلت لك لو سبت الصفحة دي زي ما قلنا المرة فاتت كم أهلكنا قبلهم من قرن، وإن يعني لو كملت الصفحة وربنا بقى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون، سيبك من كلامهم واستمر في دعوتك. فجأة القرآن يخترق ويكلمه عن اللي بيحصل جواه. ولقد خلقنا الإنسان، أنكرت أو ما أنكرتش، ونعلم ما توسوس به نفسه. تعب تناظر ومفيش إله ومفيش بعث ومفيش تشريع والإسلام، التفاصيل اللي جوه ربنا يعلم. سيبك من اللي ظاهر على الشاشة، ربنا يسترنا، سيبك من اللي ظاهر على الشاشة، التفاصيل اللي جوه ربنا يعلم. انت ممكن تقول بتقول الكلام ده الواحد مش مصدق الكلام، بس انت بتقوله له لان انت هنا بتربطه بالله مش بنفسك. زي ما قلت لك من وسائل الدعوة الناجحة انك تقلل تدخلك، تحيي نفسك شوية عشان ما يدخلش معاك في المنافسة، ودي مشكلة المناظرات، ربي عايز ينتصر. لكن الهداية والدعوة غير المناظرة، زي كمناظرة تكون في أضيق الحدود اختيارا وأمام الناس وفي كل حاجة تكون في أضيق الحدود. فهنا فجأة القرآن بقى بيعمل له إيه، القرآن اخترق المشهد وجاب واحد، هما كتير بقى وطغيان، واختار واحد كأنه بيختار واحد من المشهد يكلمه لوحده، لقد كنت في غفل، اختار واحد من المشهد ودخل جواه وهيمشيه خطوة بخطوة بخطوة في أمور هو بيثبتها زي الموت وأمور هو بينكرها زي البعث، لغاية لما يدخله النار ويقول له في أمل أنك تخش النار. شيء عجيب مش موجود غير في القرآن. القرآن بيخترق المشهد ويقول له ربنا يعلم اللي جواك، وفجأة هتموت، كل حاجة مكتوبة، وهتمر بالبعد، وبعد كده هتروح وهتقف قدام النار وهتترمى في النار. تخيل القرآن خده كده لوحده، وبعد كده انتهى المشهد ده ورجع خطاب المجموعة كما ألكنا قبله من قبل. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في الحبل الوريد ده شريان معين أو اللي في العنق أو اللي بيطلع من القلب، هو ده يعني شيء قريب منك وملاصق ليك وانت ممكن تكون مش حاسس بيه. علم الله وملائكته أقرب إليك من هذا الحبل، حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هو انت اللي بتعمله في الخفاء أو الخطط أو بتبعد لوحدك أو التساؤلات اللي جات لك عن الخلق وانت أنكرتها، ربنا ما يعلمهاش. الأزمات اللي انت مريت بيها وكنت بتبحث عن قوة عظمى تلجأ إليها ومريت بحالة من الضيق والضنك وكنت هتنتحر، تبصرنا ربنا ما يعلمهاش، تبصرنا ربنا ما دبرهاش. لقد خلقنا الإنسان ونعلم. مهم جدا انك تسيب الشخص مسلم أو غير مسلم يصطدم بالنص القرآني، سيبه مع القرآن. يعني كان من أحد التجارب العجيبة، كنت بقعد زمان مع بعض الشباب اللي بيقول عنده شبهات ويطلع مش ملحد في الآخر، عنده بعض بيقول إن هو ملحد، بعض شباب الشبهات الإلحادية كده، ومنهم اللي بيقول على نفسه ملحد ومنهم اللي بيعالم. أحد الناس من الحاجات الغريبة اللي رجعته للإسلام سورة الرعد، إنه قعد فترة يقرأ سورة الرعد. قلت له طب ادي لنفسك مساحة، يعني هو بيفاجأ إن السورة ضغطت جواه على حاجات معينة، ضغطته نفسيا وخلته يا إما يؤمن يا إما يجحد. لأن أنت بتطلع من المشهد ده ومعادش مشغول إنه عايز يرد عليك، تلاقي جايب أسئلة وأنت ترد وهو عايز ينظرك، لا تقول له أنا مالي. زي أقول لك ختام برضو الصورة غريب قوي، وما أنت عليهم بجبار، هتجبرهم على لا هتسيطر عليه ولا تقول توصل لهم رسالة. فذكر بالقرآن ما يخافوا عليه، هتعمل إيه أكتر من كده؟ في الآخر الأقوام المعاندة ولو جمعوا نفسهم أنت هتحاربهم برضو، هتعمل إيه يعني؟ لكن كإسلام يؤمن، ما تعرفش تكره حد على الدين، نعرف لأن الإيمان هو في القلب، هتكرهه على الدين إزاي؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. هنا بنتكلم في تفاصيل. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى إيه؟ قيل يتلقى الأعمال، متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يغادر، يعني ما وروش وظيفة تانية، مش قاعد مثلا بيكتب شوية ومش زي مذاكرتك كده تذاكر شوية وتبص على السوشيال ميديا، لا، هو عن اليمين حسنات عن الشمال سيئات قعيد. قيل عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، قاعدين ما وروش حاجة غير انه يكتب أعمالك. لدرجة العلماء اختلفوا، يكتب كل حاجة ولا يكتب الأعمال اللي هيترتب عليها ثواب أو سيئات؟ من العلماء قال يكتب كل حاجة وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. طبعا هم بيكتبوا كل حاجة، الأعمال والأقوال، وهم في الصورة قالوا هذا شيء عجيب، فده ناسب سياق الصورة. هم حاربوا الدين هنا بالقول، فناسب إن الكلمة اللي هتقولها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب معروفة رقابة، ولا يهمنا احنا برضو ماشيين نفك الغريب كده. عتيد جاء من العتاد، اعتد شيء، اعتد له يعني جهزه. زي بعض المفسرين يقول لك عتيد مهيئ، وبعضهم يقول لك عتيد حاضر، بعضهم يقول لك عتيد جاهز وقوي، فمعناها عدة جاهزة للشيء. ده جاي من لما عايز تبحث عنها في المعجم عتادة، تمام؟ فعتيد جاهز ومهيئ وحاضر وقوي ومركز يكتب الكلام. ما يلفظ من قول إلا لديه قول واحد، يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والآيات دي لينا زي ما قلنا، مش بس المشركين، يعني ربنا يعفو عنا. الواحد لما يجي تخيل كده، ارجع كده آخر كل يوم ويا أنا قلت إيه النهاردة، إيه المجالس اللي قعدتها وقلت فيها إيه، المنشورات اللي كتبتها النهاردة على السوشيال ميديا، التعليقات اللي عملتها. يعني انت متخيل سيدنا عبقمة من التابعين بيروي عن بلال بن الحارث من الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. الكلمة من سخط الله. في الجزء الثاني كلام بالكلمة من رضوان الله، في كلمة طلعت درجات عليين عند ربنا. فبيقول عبقمة كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن الحارث، كنت عايز اقول سافتكر الحديث. لا بلاش. شوف استحضرهم للاحاديث ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد. فجاه بقى اللي قاعد بتوسوس له نفسه سواء بيعمل معصيه او يقول كلام معصيه او توسوس له نفسه انه يعمل بدعه او يعمل شرك او يتكبر على الخلق او اي حاجه او اي وسوسه في الصدور ويترتب عليها كلام. وفجاه السياق خد نقله مختلفه تماما وجاءت سكره الموت بالحق. محدش بينكر الموت وده من جمال اللي عملته سوره قاف. بدايته بالحاجه اللي انت عارف ان هي هتحصل. وذلك بكرر يا جماعه الملحد مش شخص عايش في كون غير الكون بتاعنا. الملحد واحد بيشوف ناس بتموت ما بيعرفش ينقذها. الملحد بيشوف ناس معاها كل الاسباب وبيتخطف ونص كل الاسباب دي والاسباب ما بتنفعوش. بيشوف ناس بيتصبها في الاحتضار والمرض والازمات والزلازل بيشوف ده قدام. فالقران بيضغط له على نقاط الضعف دي. فبدا بالحاجه الذي لا يجادل فيها احد وبالرغم من ذلك الكل يفر منها. حضاره الغرب قائمه على الفرار من الموت وتقليل نسبه مش عارف ايه. وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تعال بقى انت كنت خايف وبتفر. تعال بقى شوف من الموت الذي تفرون منه انه ملاقيكم. وجاءت سكره الموت بالحق. هو في سكره وهيدخل في سكرة أخرى لكن السكرة الثانية هتطلعه على الحق. هو في سكرة لذلك احنا قلنا الجزء ده من قفل الواقعة بيفوق واحد من حالة الغمرة اللي هتجينا إن شاء الله في سورة الذاريات. من أسباب الوقوع في الغمرة دي الانشغال بفتن الدنيا والرزق اللي إن شاء الله في سورة الذاريات. الصور بتعالج الذاريات بتعالج حاجة الطور النجم قاعدة بتفوق الإنسان القمر لغاية خلاص مضطر للقتال في سورة الحديد. وجاءت سكرة الموت بالحق كررت هي الحق ذلك الحق أو الموت ما كنت وهنا الموت ذلك

أكثر من ذكر الموت وتغير الإنسان. فجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. النقلة بقى اللي هو كان رافضها، ونفخ في الصور. القرآن عمل إيه؟ القرآن بيقول لك أنت بتنكر البعث، فعجب رد عليه في مسألة العلم، أثبت له القدرة، جاب له أقوام قبل كده كذبه، اخترق في صدره وقال له ربنا يعلم ما توسوس في نفسك، كلامك ربنا يعلمه، هتموت واللي أنت كنت خايف منه يحصل. انتقلنا بقى للمنطقة اللي أنت كنت بتنكرها، ونفخ في الصور. الملك بقى اللي التقم القرن كما قال صلى الله عليه وسلم، وانحنى جبهته منتظر الأمر كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، منتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال قولوا للصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. نفخ بقى الثانية، الناس تبعث، ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد اللي انت كنت بتهرب منه من شوية، فحق وعيد. الوعيد اللي هو جاءهم منذر منهم اللي انتم مكذبين به، جاء هذا اليوم. ذلك يوم الوعيد، مشهد تفصيلي بنخاطب به شخص منكر. وجاءت كل نفس، هو زي ما قلت لك كده القرآن خطفه لوحده عشان وسط المجموع والدوشة وعايز يشوش على نفسه، لا لا لا انت هتبقى لوحدك. وده من جمال الأقدار اللي ربنا بيعملها للناس عشان يعيد تفكيره، انه يجيله مرض يخليه لوحده زي ازمات كورونا كده، انه ينام في اوقات يبقى لوحده تماما، فيعيد تجيله الخواطر والتساؤلات اللي في صدره. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هل السائق ملك بيقودها والشهيد اللي بيشهد عليها من الاعمال؟ يبقى ملك بيقودها وملك بيشهد، او الشهيد هي الاعمال نفسها او هو نفسه يشهد على نفسه، وكل هذا يشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق، ملك جايبها وشهيد بيشهد عليه ويقف مشهد. لقد كنت في غفلة من هذا، زي ما قلت لك الكلمة دي ممكن توجه لكل واحد. كلنا بتيجي علينا لحظات الغفلة دي، فالآية دي تفوقك. زي ما قلت لك الطبري وابن كثير وغيره يختار ان هي البر والفاجر، وان كان طبعا السياق هنا بيكلم فيها الكافر المعاند. انت كنت بتنكر، لقد كنت في غفلة من هذا، عملنا ايه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سورة قاف انا بعتبرها هي وبعض الصور بسميها صور نزع الغطاء عن العين. في يعني ايه، في صور كده بتقول لك خد بالك العين، كانت عينهم في غطاء عن ذكر. العين بيبقى عليها زي حركة الدجال كده، يخليك مش عارف تشوف الحقائق، فبيضع غشاوة ويقعد يزين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. يعش يعني يتعامل وقت ما عادش شايف الحقيقة، الحقائق قدامه ما عادش شايف، يدفن صاحبه بنفسه ويفكر في الموت. يبقى هو معرض لأحداث ضخمة والشيطان يخليه لك لا ده جات صدفة ده جات كده. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انت شايف كل حاجة حديد هنا بمعنى الحدة والوضوح. المؤمن بيصل الى هذه المرحلة في الدنيا من الايمان. سيدنا حنظلة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. المؤمن بيوصل للمرحلة دي، طبعا المؤمن بيطلع وينزل، الإيمان بيزيد وينقص، لكن بتجيله مرحلة من شدة يقينه كأنه يرى الجنة والنار رأي العين، وبعد كده إيمان ينزل، وبعد كده يسعى، وهكذا المؤمن تصيب الغفلة ويقوم، تصيب الغفلة ويقوم. الثاني اختار الغفلة، قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. تخيل يتوجه له تهمة الغفلة اللي هو فضل للأسف في الغفلة دي لغاية لما بعث. الشهود فين؟ وقال قرينه، من قرينه في قرينه مرتين، الأولانية هنا بمعنى الملك، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الأوراق جاهزة، كل حاجة مكتوبة وجاهزة. تخيل مشهد محاكمة تفصيلي لواحد منكر ليه وبيتعرض عليه، أثر القرآن في عرض المشهد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يا رب كل حاجة عملها مكتوبة. يفتح الكتاب، عتيد إذا قلنا إيه مكتوبة بالتفصيل. يبقى الإنسان جاي مع السائق والشهيد والملك، قال هذا سواء بقى الشهود وكتاب الأعمال، خالي يفتح يلاقي النظرة

ما يلفظ من قول. ايه ده؟ ده لما تقال نكتة على الدين انا ضحكت، ده الضحكة مكتوبة. القرطبي بيقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يقول لك التبسم. ايه ده؟ كل حاجة مكتوبة، الأعمال اللي أنا كنت أخفيها مكتوبة. هذا ما لدي عتيد. هو هنا ما عادش يعرف القرار، يصدر القرار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. اختيار بديع لكلمة عنيد هنا، مش بس كفار، سورية مبالغة. أنا قلت لك السورة يعني ممكن تخاطب بها طاغية مجرم كفار، سورية مبالغة عنيد للآيات، إنه كان لآياتنا عنيدا. سورة المدثر في واحد عنيد للآيات، سما فوق ويقول لك لا ما فيش بعث، ما فيش إله، ما فيش، مش هتوصل مع الحاجة. العنيد ده ما هو ما قدامهوش حل غير ان انت تخوفه والنار بس، هتعمل ايه تاني؟ القيا في جهنم كل كفار عنيد. مش بس اكتفى بكده، وده طبيعي، الكفر بيولد منع الخير، مناع للخير معتد مريب شاك، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدر الحكم، أول ما صدر الحكم إذا كان الشخص اللي ضل هيترمى في النار، أمال اللي أضله الشيطان هيتعمل فيه؟ وقال قرينه الشيطان بقى التاني اللي معه، وقال قرينه الجن، هنا ده الجن، ربنا ما أضغيته، أنا عدروش حاجة، ده هو أنا جيت لقيته فازل ولكن كان في ضلال بعيد. ودايما الشياطين يبيعوا الايه للانس يوم القيامة. قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. هنا الشيطان بيتبرأ هنا بعد ما كان ايه بيبصل بعض الشهوات واستمتع بعضنا ببعض وزين بعضهم لبعض ويوحي بعضهم لبعض ذكر في القول غرورا، ربنا ما اضغيت، ده هو ضال ولكن كان في ضلال بعيد. ربنا يقول ايه؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم للمرة الثالثة بالوعيد، تكرار الوعيد لانه هم مش عايزين يسمعوا الوعيد، حق وعيد وجاءت ايضا ذلك يوم الوعيد ودي الثالثة، وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. انت عارف ان ربنا ما ظلمكش، كل حاجة مكتوبة قدامك، الآيات كانت واضحة وانت كنت عارف من جواك انك عايز تفجر، وانت كنت عارف ان هو عند، انت عارف ده، وانت عارف ان كل الكلام اللي انت قلته ده انت كنت بتقول كلامه خلاص، وان بل يريد الانسان ليفجر امام. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. مشهد تخيل واحد بيتقال له كده وبعد كده في نهاية المشهد يوم نقول لجهنم هل امتلأت، تخيل يعني ده ترمى في النار خلاص. تخيل بقى انت واحد داخل يتحاسب بعد، يعني في واحد جه وتحط وتقال له انت في غفلة وصدر الشهود قالوا الشهادة بتاعتهم هذا ما لدي عتيد وصدر قرار المحكمة انه يترمى في النار، اللي بعده انت داخل بقى على الحساب هل امتلأت، تقول هل من مزيد النار، بتقول لا لسه، ربنا قال لهم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والنار قاعدة بتغلي، النار تكاد تميز من الغيظ، النار عايزة تنتقم لخالقها ولربها. فربنا يقول النار هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، خلبة اللي جاي بعده الحساب. يعني شيء مرهم لليمين اللي يعايش المشاهد دي، لذلك ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كأنه يشاهد هذه الأحداث. وأزلفت الجنة في مؤمن بقى، يعني أنا ما قداميش فرصة توب، لا قدامك فرصة توب. مشهد تاني، إذا كان ده في قمة الخوف والرعب والفزع، في مشهد في قمة الطمأنينة والأمان، لأن المسلم ياما صبر وياما تأذى وتعرض لظلم وتعرض لطغيان وترك شهوات وتعرض قدامه فرص وسابها عشان ربنا. المؤمن لابد أن يجد شيئا يصبره في الدنيا، لازم المؤمن يجد حاجة تصبره يا جماعة. المؤمن لما بيقعد يفتكر آيات الجنة والنار في الدنيا، ده مش بيخدع نفسه، ده مش أفيون زي ما الناس بتقول، ده دي حقائق، ذلك جيب بالتحقيق كده قد أفلح المؤمنون، دول هم اللي كسبوا. لذلك المؤمن من المعاني الموجودة كتير في القرآن استحضار المؤمن لقضية الوعد، إنه مصدق بالوعد،
اكتر حاجه بتصبره انه مصدق بالوعد والتانيين مش مصدقين بالوعيد. زي المؤمن لما يدخل الجنه يقول ايه؟ هذا ما وعدنا ربنا حق. فهل وجدتم؟ يقول وجدنا ما وعدنا ربنا حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ قضيه الوعد انت ممكن تعمل ختمه تبحث عن قضيه المؤمن والوعد، قضيه شغله لان هي بتصبره. ايه اللي يخليني اعفو عن حد؟ ايه اللي يخليني يبقى عندي حلم او احسن اخلاقي او يبقى قدامي شهوه واتركها او بقعد لوحدي قدامي اعمل حرام وسيبه؟ ان انا منتظر اللحظه دي. وازلفت الجنه، بدات بقى ايه؟ رائحه الجنه للمتقين غير بعيد. ياه بعد كل التعب ده. وهنا القران جايبها بتشويقه كده في الاول، يعني الاول بدات تشعر بالجنه. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. قالوا اواب كثير التوبه، وبعضهم قال اواب مسبح، وبعضهم قال اواب كثير الصلاه. ايا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثلا صلاه الضحى صلاه الاوابين. بعض العلماء قال اواب ما بيستحملش يبعد كتير عن ربنا حتى لو في المباحات، ذلك الضحى فتره الفجر والظهر فتره كبيره ما يقدرش يبعد، عايز يرجع كل شويه عايز يذكر ربنا سبحانه وتعالى. حفيظ قالوا قاعد بيحافظ على قلبه، بيحافظ على نفسه من الشهوات، بيحافظ على ذنوبه. خد بالك انا عملت ذنب انا فاكره اتوب. في واحد بيعمل ذنوبه وما لا يحفظها لا يحصيها. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. مش لازم يبقى قدام الناس او بالغيب دون ان يرى الله سبحانه وتعالى، يوقن به سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ده ممكن لما تسمع جاء بقلب سليم اللي في الشعراء، أو جاء ربه بقلب سليم اللي في الصفات، تحس إن القلب السليم صعبة. لأن سليم ده ربنا اداك لما اتولدت قلب على الفطرة، إحنا بهدلناه. تخيل ربنا اداك قلب أقول لك حافظ عليه وقابلني بيه نظيف. أنت خدت القلب ده واتولدت بيه على الفطرة، عرضته لشهوات واتفرجت على حاجات إباحية، وعرضته لفتن وعرضته لشبهات ودخلت في الخصومات واخدت مال حرام، القلب مع كل واحد عمال يبقى نقط نقط نقط. فانت عايز ترجعه سليم، على الاقل خليه كل شويه يرجع يحاول يرجع منيب. الانابه فيها عوده. في قلب بيجي ربنا يقول له يا رب انا المعاصي بهدلتني ونفسي ارجع لك وبحاول ارجع يا رب انا غلبان. ده هنا في معنى الاوبه والانابه، وده من جمال هنا سوره قاف ان هي اتكلمت على اواب ومنيب وخايف من ربنا، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لو قلنا الباء هنا باء المصاحبه يعني كانه فضل محافظ على قلبه لغايه لما وصل لربنا. وجاء بقلب منيب اجمل نداء ينتظره اهل الايمان، ادخلوها بسلام. احنا يبقى قاعد منتظر نتيجه او منتظر حاجه هتفتح، المطار هيسافر، مكان حلو هيخشه، قطع تذكره ومنتظر مكان جميل وقدامه طابور طويل، أول ما يجي له نداء يبقى في قمة سعادة. تخيل ده أجمل نداء لا شقاء بعده أبدا. ودخلوها بسلام. السلام مصاحبا لكم، إن هي دار السلام. خلاص النداء من السلام إلى دار السلام. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ما عدتش محتاج تحيد عن الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، لا ذلك يوم الخلود. لهم ما يا رب وعدنا يا رب، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد دي بقى انت عايزك ترجع انت بقى تعرف كلام العلماء في النظر لوجه الله والاحاديث والاثار الجميله اللي بيحكوا فيها تفاصيل النظر لوجه الله يوم. اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك يوم القيامه والشوق الى لقائك يا رب العالمين. ولدينا مزيد يعني عايزك كده تقوم تصلي بالسوره وتقعد تقف ودخلوها بسلام، تقعد بقى ايه تهدى كده شويه تستحضر المشهد وتقول يا رب ارزقني الجنه. يعني زي ما كنا نقرا في الحجرات ونقول اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لازم يبقى في تفاعل مع الايات. النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بايه فيها تسبيح سبح، فبالتالي ما تمر ايه فيها نار استعيذ بالله من النار، خلي في تفاعل مع الايه. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وتقول يا رب ارزقني يا رب الزيادة رزقنا المزيد. فجأة المشهد ينتهي، الصفحة اللي احنا بنقولها كأنها دخلت خطفته كده وفسحته ووريته، نرجع بقى وكم أهلكنا قبلهم من قرن
مش انتوا كنتوا بتقولوا ما فيش بعث؟ انتوا زيكم زي اللي قبلكم، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوانه، كل دول ربنا عمل فيهم ايه؟ وكم اهلكنا قبلهم من قرن. هو انت فاكر ان دول ما كانوش اقوى منكم؟ هم اشد منهم بطشا، كانوا اقوى منكم. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ يعني ايه؟ عايزين نفك الكلمات. نقبوا في البلاد، جمهور العلماء قالوا نقبوا في البلاد اي قبل الموت، يعني كانوا جايبين اخرهم في الارض، يحفر ويعمل اثار الارض وعمروها، ويعمل جهد بنياني ويعمل زخارف، وجاب اخره في الارض، عمل كل الاسباب، اخذ بكل الاسباب الدنيويه للرفاهيه والمتعه والزينه التي تمنعه عن الموت. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ فنقبوا، راحوا سافروا بعدوا وبنوا وعملوا اهرامات ولا عملوا كل حاجه. وبعدين افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وبعدين فنقبوا في البلاد، وبعدين هل من محيص؟ زي ما كنت منه تحيد، والفعلين قريبين من بعض، والحيص اعلى من الحيد شويه، الصوت اقوى. هل من محيص؟ وصلتوا الحاجة؟ الحاجات اللي انتوا عملتوها دي ابعدتكم، يعني عصمتكم من عذاب الله؟ هل من محيص؟ ان في ذلك لذكر. فين الملوك اللي قبلك؟ فين؟ فين الحضارات اللي قبلك؟ فين الطغيان اللي انت فيه واعي بتقتل فين اللي قبلك؟ قدر يمنع عن نفسه الموت؟ او في الاخر جيفة مرمية في الارض. وفين؟ فين يعني؟ محتاج تقف تفكر. ان في ذلك لذكرى، ان في ذلك سواء في اهلاك الامم السابقة او في سورة قاف او في القرآن او في المعاني اللي اتقالت، ان في ذلك لذكرى. السماء والارض في احداث يوم القيامة، في اهلاك الامم السابقة، في النظر في التاريخ، في تقلبات الايام وتلك الايام ودولها، ان في ذلك لذكرى. بس مش لاي حد، كما كان له قلب، في واحد له قلب منيب يسمع ويفكر ويرجع، في واحد مصر، في واحد عنيد. وقيل في جهنم كل كفار عنيد. يا جماعة القضية ليست في وضوح الآيات، القضية ليست في وضوح الآيات، القضية في هذا القلب، هل هو معاند ولا لا؟ ذلك ربنا قال له تعلم ما توسوس به نفس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب لسه قلبي مش جاهز أوي يتلقى معاني القرآن، أعمل إيه؟ في وسيلة تانية، أو ألقى السمع وهو شهيد. حاول لما تسمع القرآن، انت قلبك مشغول، كلنا قلوبنا مشغول، تنزل الصبح الشغل وتروح وتقعد على السوشيال ميديا وجالس ومجالس ونقاشات وبتاع ومنشورات ومش عارف، كل ده بيخلي القلب مشتت. يعني احنا في عصر الانسان يقول لك ايه الانسان المدهوش، مش عارف عارفين، الواحد دوشه حواليه في كل حاجه، يعني انت قاعد حياتك كلها سكرولينج. يعني كنت عايز اعمل مع الجلسه كده يا شباب، يعني اقول له ايه dont scroll your life، يعني بلاش تقعد حياتك انت قاعد بتعمل ايه. فالحياه عنده بقت كلها notifications، كل شويه اشعار هنا، فلا لا قلبك مدوش وكل حاجه. طب حاول تسمع، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع. لما تقعد تسمع قران كتير هتبدا تحاول تعيش المشهد، وهو شيء هيتبدأ كأنك شاهد للمشهد. تبدأ لما ربنا يقول في آخر السورة واستمع يوم ينادي المنادي، كأنك بتسمع البعث، كأنك بتشوفه وبيلقى في جهنم، بتعيش المشهد لغاية لما قلبك يلقط بقى خلاص بعد كده. وعشان كده قيمة التراويح 30 يوم في رمضان تدريب على ده، انك قاعد بتسمع القرآن، شلالات القرآن قاعدة بتصب على قلبك لغاية لما يبدأ عندك موهبة السماع. ذلك بعض السلف يقول لا يحدث نفسه بغير القرآن، يعني انت قاعد ركز قرآن بس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص الختام، استمر في دعوتك، ما تزعلش من اللي بيقولوه. انت زعلان من اللي هم بيتريقوا وبيسخروا منك وبيعجبوا من انت منذر لهم؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذا كان هم قالوا على ربنا أنه بعد ما خلق السماوات والأرض مسه التعب، اللغوب التعب والإعياء، فربنا بيقول أنا خلقت السماوات والأرض في ستة أيام وما مسني من لغوب، وهم قالوا عنه سبحانه وتعالى أنه مسله حشاه سبحانه وتعالى. فأنت كمان اصبر في الآية اللي بعدها، فاصبر على ما يقولون، يعني ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقه وهو عافيه.
انت كمان اصبر على دعوتك، فاصبر على ما يقولون. انا محتاج زاد يا رب وسبح. دايما التسبيح بيجي مع الصبر. ان شاء الله بقى محضر درس عن مقومات الصبر في القرآن، ازاي نصبر، ايه المعاني. الدنيا مليانة تبقى، ايه المعاني اللي القرآن قال هتساعدني على الصبر، وايه السياقات اللي جات فيه. دايما من المعاني الاساسية موجودة في القرآن الصبر مرتبط بالتسبيح. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل في كل وقت. وهنا قالوا سواء صلاة العصر او الفجر او من الليل فسبحوا المغرب والعشاء، صلي وسبح. الصلاة زاد، الصلاة زاد الصبر، التسبيح زاد الصبر. التسبيح تقعد تنزه الله، تنزه الله، تنزه الله سبحانه وتعالى، فتعرف ان كل شيء في الكون بقدره بامره سبحانه وتعالى، لا يعزو عنه مثقال ذره. فخلاص بتبدا مفوض امرك الى الله سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. كمان زود في النوافل وبعد السجود سبح واستمع. قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او لكل احد، انتظر اللحظه دي واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، دي اللحظه اللي هم بينكروها. يوم يسمعون الصيحه بالحق، انتم منكرون هتيجوا. ذلك يوم الخروج، انا نحن نحيي ونميت والينا المصير. هتروح لربنا ايها المنكر، ايها الغافل، ايها المؤمن، الى الله المصير، الينا المصير. يوم تشقق الارض عنهم سراعا، ذلك حشر. انت مستصعب ده على ربنا؟ ذلك حشر علينا يسير، نحن اعلم بما يقولون، نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار. هم بدات السوره بل عجبوا ان جاءهم منذ منهم فقال الكافر. السوره شيء مترابط، عيش انك داخل جنه تتفسح فيها. سور القران كده، احنا عشنا في سوره الحجرات الدخله والخاتمه والترابط، هنا نفس الفكره. قال الكافرون، ربنا قال لهم في النص ما يلفظ من قول، وقال لهم في الاخر نحن اعلم بما يقول. ربنا اعلم باللي الغرب بيعمله عشان يهاجم على الاسلام، ربنا اعلم باللي قاعدين بيكتبوا شبهات لهدم الاسلام، ربنا اعلم باللي بيهدموا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اعلم بكل حرب وكل ما يحاك قوه او شبهات او فتن ضد المسلمين. ربنا اعلم بذلك. لا بد ان نصبر على احد وان نصابر. اصبروا وصابروا ورابطوا. لازم الانسان يكون عنده هذه المصابه في دين الله سبحانه وتعالى، ويستمر على الطريق. وكان الطريق لسه في مكه ما فيش هذه القوه الجهاديه. نحن اعلم بما يقولون، وانت مش هتقدر تعمل حاجه، وما انت عليهم بجبار، لن تستطيع ان تجبرهم على الاسلام، ولست عليهم بمسيطر. اعمل ايه؟ استمر بدعوتك، فذكر بالقران. القران ممكن تجاهد بيه، وجاهدهم سوره الفرقان، وجاهدهم به اي بالقران جهادا كبيرا. الجهاد بالقران جهاد عظيم قد نغفل عنه. ان نجاهد بالقران في انفسنا وفي اولادنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا، لازم ننجح ان القران يبقى منتشر في المجتمع. لازم شعارات القران، انك انت عايز تصبر واحد قول له افتكر ادخلوها بسلام. انت عايز النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له في ختام السوره فذكر بالقران، فكان بالقران اللي هي سوره قاف دي كان بيقراها على المنبر. فبعض الروايات ذكرها الطبري وغير انه كان بعض الصحابه يقول له ذكرنا او يعني انذرنا، او كان يقص عليهم القران، يقرا عليهم القران، يقرا عليهم سوره قاف. لازم يبقى فيه زي ما بعض العلماء بيقول في تداول قران في المجتمع. ده جهاد كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. فبالتالي احنا عايزين نعيد القران لبيوتنا، عايزين نعيد القران لمجتمعنا، عايزين نعيد القران في وسط الناس كلها. ده يا جماعه الناس، في ناس كتير كانت شغلتها في دعوه غير المسلمين ان هي تدي ترجمه معاني القران، ناس كتير تسلم. امال بقى لو احنا طبقناه وعشناه وبيناه وشرحناه، انتوا شو متخيلين اثر القران؟ لان ده كلام الله. لو عشنا المعاني دي واختلطت بلحمنا ودمنا وبلغناها للناس، الدين هينتشر. صحيح هيجي من يقاتل ومن يحارب، فلا بد ان يحارب. وهنا تيجي الحديد، انزلنا الحديد فيه باس شديد. ذلك ربنا فذكر بالقران، من يخاف وعيد. في ناس هتخاف، الكلام ده هياثر فيها، وعيد للمره الرابعه موجوده. في ناس هتخاف، سوره قاف بالصور اللي جاية بتفكرك بالوعيد. في ناس هتخاف وهترجع، وده جزء كبير من الناس على فكرة. لكن في ناس هيصروا على العند، هنفضل نكمل نكمل نكمل في الدعوة لغاية اللي أصر ده يقاتل. إذن احنا لازم نجاهد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم في ختام السورة وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: طلت مثل نور الفجر، تذرف أمل ودموع، تحكي حكايا مسطرة في قلبها الموجوع. كيف العدا لما غزونا وأشعلوها النار، كيف انطفى الصبح وغفى من لوعة النوار. طلت تنادينا وعسى لبت عزايمنا، طلت ويعرفها البدر، هذه حكايتنا.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضون

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا.

رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني يا رب العالمين يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. رواه أحمد والبزار. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 6 من أغسطس لعام 2026. جنوب لبنان. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا هو الأوسع منذ التوصل إلى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بعدما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وهجمات مركزة طالت بلدات عدة، بالتزامن مع إنذارات بإخلاء مناطق مدنية في تطور يهدد بنسف الهدوء الهش على الحدود ويضع مفاوضات روما أمام اختبار صعب. وبدأت وتيرة التصعيد مع توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدة المنصوري الواقع جنوب الليطاني قرب مدينة صور، مطالبا إياهم بالابتعاد مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية، ما دفع عددا من الأهالي الذين كانوا قد عادوا إلى منازلهم القابلة للسكن بعد الحرب الأخيرة إلى مغادرتها مجددا وسط حركة نزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا. وأعقب الإنذار غارة إسرائيلية على البلدة، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من عدة مواقع داخلها في وقت استمر فيه القصف المدفعي على محيطها، ما أعاد إلى الأذهان مشاهد الدمار الواسع الذي لحق بالمنصوري خلال الحرب الأخيرة حين تعرضت لغارات متكررة أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من منازلها وبنيتها التحتية. ووفق المراسلين فإن هذا التصعيد يعد الأبرز منذ توقيع اتفاق الإطار، ويعكس توجها إسرائيليا نحو رفع مستوى العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، رغم أن بلدة المنصوري تقع ضمن نطاق انتشار الجيش اللبناني ولا تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية. وفي موازاة ذلك شنت إسرائيل غارة بطائرة مسيرة استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل وسط أنباء عن وقوع إصابات، بينما سبقتها غارة بطائرة مقاتلة على المنصوري في إطار سلسلة عمليات توسعت لتشمل مناطق عدة على امتداد الشريط الحدودي. وامتدت العمليات العسكرية أيضا إلى بلدات حداثة ودير سريان وأرنون وزوطر الشرقية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير للمنازل والبنية التحتية، في حين تحدث سكان زوطر الشرقية عن تدمير عدد كبير من المنازل نتيجة هذه التفجيرات التي طالت قرى تقع خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية المباشرة. وجاء هذا التصعيد عقب ما وصفته إسرائيل بالحدث الأمني في بلدة مجدل زون، بعدما أعلنت انفجار لغم استهدف قوة راجلة لها تابع داخل المنطقة التي تحتلها، واتهمت حزب الله بالوقوف وراء العملية، في حين لم يصدر أي تعليق من الحزب بشأن الاتهامات الإسرائيلية. وتعد مجدل زون من المناطق التي تواصل إسرائيل السيطرة عليها ضمن ما تسميه المنطقة العازلة أو المنطقة الصفراء، حيث تنتشر مواقع عسكرية إسرائيلية ودوريات بشكل دائم. ويشير الواقع الميداني إلى أن بلدة المنصوري رغم إدراجها ضمن المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة نارية عليها لا تزال تحت سيطرة الدولة اللبنانية وينتشر فيها الجيش اللبناني، وهو ما يفسر المخاوف من أن يكون التصعيد الحالي مقدمة لمحاولة توسيع نطاق المنطقة العازلة جنوب لبنان. سياسيا يأتي هذا التصعيد بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، حيث اختتم الطرفان اليوم الثاني من الاجتماعات على أن تستأنف الجولة الثالثة في اليوم التالي.
وكان لبنان يعول على هذه المفاوضات لدفع إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الإطار وفي مقدمتها الانسحاب من مزيد من الأراضي اللبنانية ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية تمهيدا لبسط سلطة الدولة اللبنانية عليها. وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع اللبناني خلال زيارة إلى بلدة زوطر الغربية أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وأن الدولة اللبنانية متمسكة باستعادة كامل أراضيها وبسط سيادتها على جميع المناطق الجنوبية، إضافة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بحصر السلاح في الجنوب. طهران. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كان معمولا بها في 60 عاما الماضية. وأشار غريب أبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. وعلم من مصادر خاصة أن مشروع التفاهم أحيل إلى الجهات العليا في إيران للمصادقة النهائية، فيما تنتظر مسقط الرد الإيراني قبل الانتقال إلى مرحلة الإعلان الرسمي وإصدار بيان إيراني عماني مشترك إذا استكملت إجراءات المصادقة. وأضافت المصادر أن الاتصالات بين طهران ومسقط لا تزال مستمرة في أجواء وصفت بالإيجابية، بما يعكس استمرار التنسيق خلال المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع ترقب الجانب العماني القرار النهائي من إيران. وأوضح غريب أبادي أن الجانبين بحثا أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن. وشدد المسؤول الإيراني على أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن فتحه له متطلبات خاصة من بينها تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بشأن العقوبات والحصار والأصول المجمدة. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن أي تفاهمات تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تكون حصرا مع سلطنة عمان، مضيفا أن طهران لا تقر بأي حق لأي دولة أخرى في هذا الشأن. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق يراعي مستجدات أمنية حالية وترتيبات مستقبلية تحكم مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا يرتبط بتنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف أن التفاهم ينص على إغلاق المسار الشمالي القريب من جزيرة لارك وكذلك المسار الجنوبي الواقع في المياه العمانية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المسار الجديد يقع في المياه الإقليمية الإيرانية بينما يقع الجزء الآخر في المياه العمانية. وأشار إلى أن المسار الجديد مصمم لمرور السفن التجارية بالمياه الإقليمية الإيرانية عند الدخول إلى المضيق ثم تمر عبر أجزاء منها عند الخروج، موضحا أن إيران ستفرض سيادتها على المضيق في ظروف الحرب بينما ستستمر الملاحة بصورة طبيعية في أوقات السلم. ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن المسار الجديد المتفق عليه مع عمان يعد ترتيبا مؤقتا، لكنه قد يستمر ما بين 2 شهر و4 أشهر أو أكثر. برلين. شهد مطار لايبزيغ شرقي ألمانيا اضطرابا في حركة الملاحة وسلسلة من الإجراءات الأمنية التي رفعت حالة التأهب الأمني إثر العثور الليلة الماضية على طائرة مسيرة مزودة بشحنة ناسفة قرب المدرج، وذلك تزامنا مع اصطدام طائرة شحن بجسم مشبوه أثناء محاولتها الهبوط.
وعلى الفور علقت الشرطة الألمانية حركة الملاحة الجوية في المطار لساعات بعد اكتشاف المسيرة في منطقة شحن محظورة قرب المدرج الجنوبي، واستعانت بجهاز آلي لتعطيلها وإزالة الشحنة الناسفة. وأدى هذا الإغلاق المؤقت إلى تحويل مسار عدة طائرات بينها طائرات تابعة لشركة DHL اللوجستية إلى مدينة هانوفر، فيما أكدت السلطات عدم وجود خطر مباشر على الركاب أو موظفي المطار. وفي تفاصيل حادثة الاصطدام الموازية، يواصل المحققون فحص جسم مشبوه اصطدمت به طائرة شحن تابعة لDHL أثناء محاولتها الهبوط قبل أن تحول مسارها وتهبط بسلام في هانوفر، حيث أظهرت المعاينة وجود أضرار طفيفة أصابتها. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء رفع عقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني في ظل ترقب لتسوية سياسية تفضي إلى فتح مضيق هرمز. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 شركات طيران لها صلة بالحرس الثوري الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية قوله إن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن تجاه إيران أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري. بغداد. دعا ائتلاف إدارة الدولة بالعراق إلى منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار. وأعلن ائتلاف إدارة الدولة في العراق تأكيده منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار ومن يقومون بسلوك يهدد أمن البلاد خارجون عن القانون وتجب محاربتهم. وتدين الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية ويدعم حصر السلاح في يد الدولة وفق المنهج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. ودعا الائتلاف إلى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر أيلول 2026. واشنطن. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي الأمريكي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفا إياه ربي رجل كراهية ومليء بالهراء، وذلك بعد ساعات من فوز الأخير بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية. وخلال فعالية في لاس فيغاس للترويج لبند عدم فرض ضرائب على الإكراميات ضمن قانون One Big Beautiful Bill، قال ترامب إن استطلاعات الرأي أخطأت مرة أخرى عندما توقعت فوزا كاسحا لمن وصفه بأنه يكره اليهود ويكره إسرائيل. وأضاف هذا الرجل يكره اليهود، قد يقول البعض إن هذا وصف قاس، لكنه يكره اليهود ويكره إسرائيل. وتابع ترامب مهاجما عبد الرحمن السيد قائلا هل تصدقون إنه رجل كراهية والآن يجول قائلا أحب الجميع لكنه لا يحب الجميع، إذا أوصلتموه إلى المنصب فستعرفون ماذا يحب حقا. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من فوز السيد بفارق ضئيل على النائبة الديمقراطية هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ في ميشيغان. ومن المقرر أن يواجه السيد المرشح الجمهوري مايك روجرز في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ويواجه السيد منذ سنوات مزاعم من خصومه بمعاداة السامية، لكنه يرفض هذه الاتهامات مؤكدا أن مواقفه تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية وليس اليهود. عمان. استضاف الأردن أمس اجتماعا وزاريا عربيا إسلاميا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة،
وسعيا حسب مراقبين لكسب زخم يدعم الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ويتصدى لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف في دولة الاحتلال. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في كلمته أن إسرائيل تكرس احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، إذ تبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذا لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وأكد أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. الضفة الغربية المحتلة. شن الجيش الإسرائيلي فجر أمس حملة عسكرية واسعة استهدفت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين وإصابة 2. وقال محمد أصلان المتحدث باسم اللجنة الشعبية التي تدير شؤون مخيم قلنديا إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اجتاحت المخيم مع ساعات الفجر الأولى، واصفا الوضع بأنه صعب جدا. وأفاد أصلان بأن الجيش حول منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، وشن حملة اعتقالات طالت 20 شخصا على الأقل، فيما اعتلى جنود الجيش أسطح عدد من المنازل. من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابات

0: كما اعتقلت والد الشهيد ليث الشعاني. وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتكثيف الاقتحامات والاعتقالات في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. مسقط. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من اليوم الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. وذكرت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في عمان، وأنه لم ترد تقارير عن أضرار بيئية. دمشق. تشهد العلاقات الأمنية بين لبنان وسوريا تحولات سريعة، وقد انتقلت من مرحلة الاتصالات الظرفية إلى وضع آلية تنسيق أمني أعلى انتظاما تفرضها التحديات المشتركة على جانبي الحدود. فبعد التعاون الجزئي والمتقطع في ملفات التهريب والمعابر غير الشرعية، جاءت الزيارة التي أجراها وفد أمني سوري رفيع إلى وزارة الداخلية اللبنانية أمس لتؤشر إلى توجه جديد يقوم على تبادل المعلومات الأمنية بشكل مباشر وتعزيز التنسيق الميداني لمواجهة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص، وذلك بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات السورية عقب إحباط محاولات تهريب أسلحة إلى الداخل اللبناني. وتصدرت الملفات الأمنية الحساسة جدول أعمال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار مع الوفد الأمني السوري، وفي مقدمتها ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وتطوير آليات التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة في البلدين. واجتمع الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت بحضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة ومسؤول الشؤون العربية المقدم علاء أبو سليم. وشارك عن الجانب اللبناني أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي نصيف، إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 6 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. كامبرا. ستمنح الحكومة الأسترالية أولوية أكبر للمهاجرين المهرة الموجودين بالفعل داخل البلاد في معالجة طلباتهم للحصول على تأشيرات دائمة ومؤقتة، في خطوة تقول إنها ستساعد على تلبية احتياجات سوق العمل وخفض صافي الهجرة الخارجية. وأصدر وزير الشؤون الداخلية والهجرة توني بيرك التوجيه الوزاري رقم 119، والذي دخل حيز التنفيذ في 25 يوليو تموز، وحدد ترتيبا جديدا لمعالجة مجموعة من تأشيرات العمالة الماهرة. وبموجب التوجيه الجديد تحظى الطلبات المرتبطة بوظائف تدعم مصالح أستراليا في مجالي إنفاذ القانون والدفاع بأعلى أولوية إذا كان مقدم الطلب موجودا داخل البلاد عند تقديمه. وتشمل الوظائف الدفاعية بعض المهن المرتبطة باتفاقية أوكوس إلى جانب أشخاص ترشحهم أو ترعاهم قوات الدفاع أو وزارة الدفاع. وتأتي في المرتبة الثانية الطلبات المرتبطة بالمصالح الدفاعية وإنفاذ القانون المقدمة من خارج أستراليا، تليها طلبات العاملين في قطاع

البناء والرعاية الصحية والتعليم الموجودين داخل البلاد. أما سائر طلبات تأشيرات العمالة الماهرة المقدمة من داخل أستراليا فتأتي في المرتبة الرابعة، فيما تمنح الطلبات الأخرى المقدمة من الخارج أدنى أولوية في المعالجة. ويشمل التوجيه عددا من التأشيرات من بينها تأشيرات أصحاب العمل من الفئة 186 والمهارات المطلوبة من الفئة 482 والعمالة المستقلة من الفئة 189 والعمالة المرشحة من الولايات من الفئة 190 إضافة إلى بعض التأشيرات الإقليمية. وينطبق النظام الجديد على الطلبات المقدمة منذ بدء سريانه وكذلك على الطلبات السابقة التي لم يبت فيها نهائيا. غير أن وزارة الشؤون الداخلية شددت على أن إعطاء الأولوية لا يعني ضمان منح التأشيرة ولا يغير من شروط الأهلية أو قوائم المهن، وإنما يحدد ترتيب دراسة الطلبات. وكانت موازنة مايو أيار الماضي قد حددت عدد أماكن برنامج الهجرة الدائمة للعام المالي 2026-2027 عند 185 ألفا، خصص منها أكثر من 132 ألفا لمسار العمالة الماهرة. كما خصصت الحكومة 129,590 مكانا لمهاجرين يقيمون بالفعل في أستراليا، مقابل 55,110 أماكن لمتقدمين من الخارج، وسيذهب معظمها إلى أصحاب المهارات العالية القادرين على تلبية احتياجات البلاد والطويلة الأمد. وتقول الحكومة إن هذه السياسة ستسهم في خفض صافي الهجرة، لأن منح الإقامة الدائمة لأشخاص يعيشون بالفعل في أستراليا لا يضيف وافدين جددا إلى عدد السكان. في المقابل يرى منتقدون إن هذه الخطوة قد تظهر انخفاضا في صافي الهجرة من دون أن تؤدي بالضرورة إلى تراجع فوري في عدد السكان الموجودين داخل أستراليا، كما أنها قد تطيل أوقات معالجة بعض الطلبات المتقدمة من الخارج. ويأتي هذا التحول وسط ضغوط سياسية متزايدة من الائتلاف وحزب أمة واحدة على الحكومة لخفض أعداد المهاجرين، وفي ظل جدل داخل حزب العمال بشأن حجم التخفيضات وتأثيرها على الاقتصاد ونقص العمالة. كامبرا. أثار ظهور إصابات بفيروس H5N1 في ولاية جنوب أستراليا أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة الطيور البرية والدواجن في المزارع التجارية، مع توقعات باستمرار المخاطر خلال الفترة المقبلة. وقال المدير التنفيذي لمنظمة أستراليان إيجز روبرت ماكمونيز إن قطاع إنتاج البيض يواجه بيئة تشغيلية أكثر خطورة في المستقبل المنظور، وأضاف إن انتقال الفيروس بين الطيور البرية في أستراليا يشير إلى أن إنفلونزا الطيور من نوع H5 أصبحت موجودة في أستراليا ومن المرجح أن تستمر على المدى المتوسط. وأوضح أن القضاء على الفيروس يبدو غير مرجح الآن، إلا أن القطاع استعد لسنوات لمواجهة مثل هذا السيناريو. وأشار إلى أن المزارع تطبق إجراءات أمن حيوي مشددة تشمل تعزيز التدابير الرامية إلى إبعاد الطيور البرية ومنع انتقال الفيروس إلى مزارع إنتاج البيض. كما عمل القطاع مع السلطات المختصة على تحسين آليات الاستجابة للاستفادة من التجارب الدولية والحد من أي تأثير محتمل في إمدادات البيض. ومنذ عام 2018 تفرض هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية معايير محددة لتسويق البيض على أنه فري رينج، من بينها أن تتمكن الدجاجات من الخروج إلى الأماكن المفتوحة للتهوية بصورة منتظمة خلال ساعات النهار، مع ألا تتجاوز كثافة التربية 10,000 دجاجة في الهكتار الواحد، وأن يذكر ذلك على عبوة المنتج. غير أن الهيئة أكدت في تموز يوليو الماضي إنها لن تتخذ إجراءات بحق المزارع التي تضطر إلى إبقاء الدجاج داخل الحظائر لأسباب تتعلق بالأمن الحيوي، حتى وإن خالفت بذلك معايير وضع عبارة بيض حر على المنتجات.
وقال أستاذ الأحياء الدقيقة وخبير سلامة الغذاء البروفيسور المشارك جوليان كوكس إن النصيحة الحالية للمزارع هي إبقاء الدجاج داخل الحظائر، وأوضح قائلا إن الدجاج الذي يتجول في الأماكن المفتوحة قد يلتقط الفيروس أو ينقله عبر احتكاكه بالطيور البرية، كما يمكن للطيور البرية أن تنقل العدوى إلى الدواجن التجارية. وأضاف إن هذه النصيحة لا تقتصر على المزارع التجارية بل تشمل أيضا الأشخاص الذين يربون الدجاج في منازلهم، داعيا إلى إبقاء الطيور داخل الأقفاص أو الحظائر حفاظا على سلامتها. ورغم المخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور، شدد كوكس على أن لحوم الدواجن والبيض لا تزال آمنة للاستهلاك، وأوضح أن تناول الطعام ليس وسيلة لانتقال الفيروس وإن الخطر يرتبط بالتعامل المباشر مع الطيور الحية. وأضاف إن سلاسل الإنتاج الغذائية في أستراليا طويلة وتخضع لرقابة مشددة، ما يعني إن أي قطيع مصاب سيتم التخلص منه قبل وصول منتجاته إلى المستهلكين. وأكد أن إنفلونزا الطيور لن تنتقل إلى المنازل عبر شراء البيض أو لحوم الدواجن من الأسواق. سيدني، ادعى رجل ألقي القبض عليه على خلفية حادثة إطلاق نار في منطقة ترفيهية رئيسية في سيدني إنه كان في حفلة تنكرية مع زملائه قبل لحظات من إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. وشهد جاكوبو ماستروتشينك الذي كان يرتدي على ما يبدو أنه سترة واقية من الرصاص وعليها علم أمريكي، وكان يحمل مسدسا مقلدا ملصقا على صدره، وهو يدخل ويخرج من مطاعم في منطقة الترفيه في مور بارك بعد ظهر يوم الاثنين الماضي. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن جميع موارد الشرطة المتاحة استجابت بسرعة بعد أن اتصل العديد من الشهود وكانوا قلقين على رقم الطوارئ. وقال المشرف بيتر جرين إنه سيتم التعامل مع أي بلاغات للشرطة تتعلق بالسلامة العامة بجدية بالغة، وسيكون هناك رد فعل شرطي مناسب. وحاصر الضباط الرجل البالغ من العمر 35 عاما خارج مطعم أوبورتو قبل إلقاء القبض عليه وعلى رجل آخر يبلغ من العمر 39 عاما. وذكرت التقارير إن الشرطة ضبطت سلاحا مقلدا وسترة واقية من الرصاص وأصفاضا بلاستيكية وشارة بعد عملية الاعتقال. وأظهرت صورة وزعتها الشرطة زوجا من الأحذية السوداء وصندوقا من الورق المقوى كتب عليه مخدرات قوية ومزينا بوجوه مبتسمة ونجوم، ونقلوا لاحقا إلى مركز شرطة ساري هيلز لاستجوابهم. ووجهت الشرطة إلى ماستروتشينك تهمة حيازة سلاح وتهمة السلوك المسيء في مكان عام، ورفض الإفراج عنه بكفالة ومثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أصر على أن الزي التنكري كان لحفلة تنكرية مع زملائه. ووجهت إلى الرجل البالغ من العمر 39 عاما تهمة حيازة مخدرات، وأفرج عنه بكفالة لحضور جلسة المحاكمة التي ستجرى في 20 أغسطس آب الجاري. وأخبر شهود عيان في المنطقة إن العديد من المطاعم والمراكز التجارية طلب منها إغلاق أبوابها ومنع الناس من الخروج. وقالت فتاة إن صديقي رأى رجلا يقترب من طرف عينه، ولم نرى شيئا، رأينا مسدسا على صدره، لكننا تساءلنا هل يرتدي زيا تنكريا، هل هو حقيقي؟ بدا وكأنه مسدس حقيقي. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهل الجنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. في هذه الحلقة بيننا وبينكم نجوى نتساءل فيها تساؤلا مفاده: هل تريدون أن تكونوا من أهل الجنة؟ إن لأهل الجنة مواصفات عدة، ولهم عدة طرق يسلكون منها إلى طريق الجنة ولأبوابها الثمانية، فمنهم من تفتح لهم كل الأبواب، ومنهم من يدخل من باب واحد، ولكن في نهاية المطاف نريد جميعنا أن نلتقي في الجنة. جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم من أهل الجنان وأهل رضوانه إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
1: مرحبا بفضيلتكم.
2: مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
1: واسمح لنا أن نزف هذا الخبر السعيد بانضمام فضيلتكم إلى مجمع علماء الفقه بالهند.
2: الله يرضى عليكم. بارك الله فيكم.
1: مبارك من هذا الانضمام، ونأمل أن تكون لكم جهود مشكورة هناك.
2: ربنا يبارك. هناك في الهند 200 مليون مسلم، وعلماؤهم أهل فضل كبير.
1: نعم.
2: ولهم باع طويل في الفقه، ويتصف الجميع كلهم يتصفون بالتواضع. هذا
1: ما شاء الله.
2: ربنا يبارك فيكم.
1: مبارك لفضلاتكم الانضمام، وهذا الله بكم ونفع ان شاء الله.
2: ربنا يرزقنا وياكم الاخلاص يا ابن ان شاء الله.
1: ربنا يبارك فضلاتكم، واهلا بكم وحلقه جديده في الوعد الحق. اليوم نكمل المسيره حول اهل الجنه. كنا بالحلقة المنصرمة نتحدث عن الطرق والأعمال التي توصل إلى الجنة من خلال استقراء فضيلتكم لآيات القرآن الكريم لله تبارك وتعالى. اليوم نكمل،
2: يعني أرى أن ابن احنا نريد أن يعني نتجول داخل أبواب الجنة، في نعيمها مرة، وفي لباسهم مرة، وفي شرابهم مرة، وفي صفاتهم مرة. يعني دعونا يعني نتأنق في هذه الرياض، كما كان ابن عباس يقول:
1: لا،
2: ما قرأت الحواميم إلا ورأيت أني كأني في رياض أتأنق فيهم. يعني داخل كده نشم زهرة من هنا، وردة من هنا، وطيب من هنا، ومنظر جميل من هنا، وكلها تنصب على الأعمال الصالحة. لأننا قلنا من قبل إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الرضا عن الله وبالله، رضي الله عنهم ورضوا عن الدعاء.
1: نعم. اللهم اجعلنا في زمرتهم
2: يا رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا أريد أن أقول إن المسلم والمؤمن الحقيقي يجب أن يدرك أمرا هاما، وإن الله سبحانه وتعالى أن الله ينغص عليه معيشته في الدنيا رحمة من الله به، ينغصها عليه بالابتلاءات، بالمرض، بتضييق الرزق، بإساءة الناس إليه، بخوض الناس في عرضه، إلى هذا التنغيص صورة من صور رحمة الله. يريد رب العباد عز وجل ألا تركن إلى شيء، ولا تركن إلى الدنيا، بل يريد أن يزعجك إليه. يعني يريد أن لا تركن إلى شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. يعني في كل ورطة تقول يا رب، في كل أزمة تقول يا رب. فتخيل أنت أن تفهم القضية أن أكثر الناس بلاء وأشد الناس بلاء هم الأنبياء والأولياء، فهم أكثر الناس صلة بالله. كلما يعني رأى ابتلاءات الدنيا رأى أنها دار منغصة.
1: يعني الابتلاء ليس مرهونا بالبعد عن الله سبحانه وتعالى،
2: لا، هذا قمع.
1: بل مع المسلم
2: هذا بلاء هذا بلاء يقمع الكافر قمعا ويحصده خيرا.
1: ذلك فرق بين البلاء والابتلاء.
2: الابتلاء هو اختبار المؤمن بالخير والشر.
1: جميل.
2: فهذا الابتلاء من باب تقويم حياة المؤمن، بحيث انه ينزعج عن كل شيء في الدنيا، فلا يعني فيفر الى الله. ففراره الى الله عز وجل كي لا يركن الى احد سوى الله. خلاص، يبقى هذا بابه. فدي هذه النقطه الاولى. فارى ان كثره الشكاية، يعني انت تشكو الذي يرحم الى الذي لا يرحم. فانا اهيب بكل المجتمعين والمجتمعات ان لنجعل يعني الانسان كما قلنا من قبل يعقوبي المذهب، إذا جاز التعبير.
1: إنما أشكو
2: بثي وحزني
1: إلى الله.
2: إلى الله. فلما يشكو العبد إلى الله خلاص ألقى شكاياته عند من لا يغفر ولا ينام.
1: ولكن يعني سيدنا يعقوب قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن القصة ربما له درجة عليا.
2: على كل هذا العلم الذي عند يعقوب يجوز أن يعطي رب العباد عز وجل جزءا من هذا العلم كلما اقترب العبد من رب العباد عز وجل. كلما اقترب واتقوا الله ويعلمكم الله. ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. يعني الإنسان يكتب من الرواية، أنا ليس هذا بعالم. العالم من يتقي الله، من إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه. هذا هو العلم. هذا الذي تراه سلوكا يتحرك، فنحن نريد أن نقعد قاعدة أن الدنيا يعني مبنية على هذه الابتلاءات. فلما تبنى على هذه الابتلاءات، لأن فيه ناس من محبة الله لها أن يعني بتعبير العصر أن يكون هناك خط ساخن ما بين قلب العبد وبين أبواب السماء.
0: بمعنى
2: هذا الخط الساخن لا يكون إلا بكثرة الابتلاءات، لأن العبد لو خل بينه وبين الدنيا ورفاهيتها وسعتها وعزها ومنظرها ومنظرتها، يعني إذا جاز التعبير، فينسى العبد، ينسى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما يستغني ينسى. وإذا قال واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أنك راحل إلى الله اذكر، إذا نسيت موضع الصلاة وقت الصلاة اذكر، إذا نسيت أنك يعني أذنبت ولم تتب اذكر، وهكذا واذكر ربك في كل حالة. ففيه ناس من رحمة الله مثلا ربنا يرزق بيت معين ببنت مريضة أو نزلت وهي ناقصة شيء مثلا في في في في في, في, في مثلا، يعني الناس يقولون معاق، أنا لا أقول هذا، لا يقال هذا، هذا إنسان مبتلى وهو كرم في هذا البيت، لأن هذا البيت سوف يصبح موصولا بالله عز وجل عن طريق الدعاء لهذه، وربما هي بركة في البيت سبحان الله. ولكن أنا أرى أن هذه التي نقصت سبحان الله أفضل عند الله عز وجل من هذا الذي أو من هذه التي تتلوى بجزاتها يمنة ناصرة على أنغام موسيقى أو هذه المعاقة.
0: صحيح،
2: هذه معاقة، أما هذه فهي موصولة بالله، هذه في قلبها خير كبير. جابر بن عبد الله لما جاء أبوه وأراد وله من الأبناء أربعة في أحد، خرج مع إلى أين أبت؟ قال إلى الجهاد. قال يا أبتي أنت أعرج، وكان رجل ناقصة، فأنت قال والله إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. قالوا نحن نكفيك. قال والله لأشكونكم لرسول الله
0: عليه الصلاة والسلام،
2: وذهب ودخل وأذن له الرسول طبعا، والمهم إيه يعني استشهد. فلما رأى الرسول جابر واقف على رأس أبيه يبكي، قال يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا، ما كلم أحد أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر. لما استشهد كلمه الله بدون حجاب وقال لو عبدي تمنى علي.
0: يا سلام،
2: إيه أمنيتك؟ قال يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى.
0: يا الله،
2: قال إني قضيت وقضائي لا يرد، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أبحت لك وجهي تنظر إليه بكرة وعشية.
0: الله الله،
2: فهذا المقياس، واحد داخل عشان يعني أن يطأ بعرجتي هذه الجنة، إيه كرم ده، فهذا رأى ما لم نرى، هذا أوتي من العلم الذي قلت أنت عنه وإنه الذي علم لما علمناه. ما هو العلم؟ أن ربنا سبحانه وتعالى أراه حقائق الأمور على حقيقتها.
0: إذن لأهل الجنة صفات محددة،
2: لابد، وأولها الصبر.
0: الصبر
2: لأنه نصف الإيمان، لأنه نصف الإيمان. تعالى نتجول مع كتاب الله عز وجل.
0: هيا.
2: وما أجمل كتاب الله.
0: سبحان
2: الله. نعم نعم، تعالى العجب اللي في سورة الإنسان.
0: نعم،
2: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. الأبرار جمع بار أو جمع بر، والبر هو الذي صدق في معاملته مع الله عز وجل، لأن إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم الذي يعني أبر قسمنا، الذي وعطانا من بره ومن فضله، الذي وعدنا فما أخلف وعده، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أوفى بعهده من الله. فالإنسان البار أو الأبرار هم أناس، يعني قال بعض الناس إما أنهم السابقون
0: يوفون بالعهود،
2: أيوة يعني
0: أولهم العهد مع الله سبحانه وتعالى
2: بطاعته، وعهد الله عز وجل أن بر عياله، أن بر خلقه، خلق عيال الله، الله يعولهم. فبالتالي نحن يجب أن نكون رحماء بالناس، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا. إن الأبرار يشربون من كأس، الكأس في اللغة تقال للكأس الممتلئ.
0: نعم،
2: صبنت الكأس عنا أم عمرو، عمرو بن كلثوم،
0: ابن كلثوم،
2: معلقة
0: الشيخ،
2: معلقة، نعم نعم. فالكأس تقال بأنها مليئة بالخمر.
0: صحيح،
2: يعني إذا قيل كأس عند لغة العرب،
0: صحيح،
2: عند العرب كأس مليئة بالخمر، بس خمر تختلف عن خمر. لذلك إيه كتب الله عز وجل في عن الجنة، قال وعزتي وجل لا يدخلك مدمن خمر، يعني لم يتب، ولا الديوث. قالوا يا رسول الله عرفنا من هو مدمن الخمر، فمن الديوث؟ الذي يعرف القبحة على أهله ويرضى به.
0: يعني
2: يعني زوجته ماشي عريانة في الشارع وهو راضي،
0: سلم يا رب،
2: طلع قدام الناس ويقول لك يا عم من الغطية ما شاء الله، هي في ايه ده شعرها ووجهها ورقبتها وذراعها ورجليها وفي حاجة من الغطية، الحمد لله عليك. هتقول ده يعني والموت يبعثهم الله، هتقول في ايه ده؟ طب كيف تعلموا الغيرة؟ سبحان الله. فالمصيبة وزوجها فرح او ماشي جنبها كده مبتسم ده بيستحي.
0: هذا بروتوكول يا فضيله الشيخ.
2: ربنا يهديهم ربنا يهديهم يا ابن الله سبحان الله. يعني ربنا يعني يغرس فيه الرجوله. بس اذا غرس فيه الرجوله غرست فيه الغيره العربيه. غيره بقى انا لا ناهيك عن الغيره في الاسلام.
0: العرب كان لديهم غيره.
2: الله اكبر.
0: قبل القران
2: ابني انا مره في محاضره قلت وددت ان تصل غيره بعض الناس الذين تبخرت غيرتهم الى مستوى ابي جهل وابي لهب. كيف؟ هل قرات في التاريخ؟ وانا اعرف بفضل الله ان قرات. هل بلغ ان ابا جهل قال مره لام جميل زوجة ابي لهب اذني لي بهذه الرقصه؟
0: لا.
2: طيب
0: ابدا.
2: احفاد ابي جهل في هذا القرن حدث منهم هذا ام لم يحدث؟
0: حدث.
2: فأينا اغير، ابو جهل فرعون الامه ام حفيده الذي جاء واذن لزوجة؟ سبحان الله. والله كان ابو لهب كان اطار رقبته. صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: اذا الغيره العربيه عمر بتاع عنترة وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي
0: مأواها.
2: الله سبحان الله. هذا هو المنطق العربي أصلا. ولذلك الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة العرب. ليه؟ عندهم أخلاقيات مش موجودة عند أي أقوام أخرى. الشهامة والنخوة والرجولة والشجاعة وحفظ الجار وحفظ الجوار وحفظ العهد. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأين الغير؟ سبحان الله. فإن الأبرار يشربون
0: نعم. والديوث لا يدخلان الجنة أبدا.
2: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها يعني مختلطة رائحتها
0: المزاج هو الطعم.
2: الطعم كافورة. الكافور لا يشرب، لكن الكافور في لينه وبياضه هو رائحة طيبة، رائحة زكية. فدي رائحة الكافور. لذلك ربنا قال بعدها إيه؟ عينا. يبقى الشرب من عين مش الكافور. الكافور ليس سائلة.
0: صحيح.
2: وإنما رائحة.
0: تشبيه.
2: تشبيه. شوف الأصوات. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله. يبقى إذن أول صفة في من دخل الجنة
0: عباد الله.
2: يبقى الأبرار
0: وبعدين
2: هم عباد الله الذي يفجرونها تفجيرا.
0: وتحت عباد الله سبحانه وتعالى هنالك كلام طيب وجميل. من هم عباد الله؟
2: في حلقة عن عباد الله وعباد الرحمن سوف نأتي لها خاصة.
0: إذن هنا الأبرار.
2: أيوة. وعباد الله. أبعثنا عليكم عبادا لنا مش عبادا للدنيا.
0: في الإسراء.
2: تمام كده.
0: فجاسوا خلال
2: الديار. أبعثنا عليكم عبادا لنا سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، أو تعس في رواية تعس عبد القطيفة، عبد الزي. وسبحان الله قال الرسول تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش.
0: معروف وإذا شيك فلانتقش
2: يعني لو دخلت شوكة في رجله الله ما يجع ما يرزقه بحد إيه يطلع بالشوكة.
0: لا إله إلا الله.
2: تنكش الشوكة
0: إذا شيك.
2: أيوة.
0: في شوكة
2: فلانتقى فلا يجب من ينزعها. يعني خلية تألك
0: الله أكبر.
2: هذا عليه لأنه همته دنية. والمؤمن همته عليا. المؤمن همته سبحان الله العظيم يعني هامة همتي في الثريا.
0: نعم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا
2: في تعميرها للآخرة.
0: يلبس.
2: في تعميرها للآخرة.
0: ليس مجرد
2: لا لا لا. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
0: يا رسول الله ربك عبد.
2: يا رسول الله إن العبد منا يريد أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر غمط الحق وبطر الناس. بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق إنكاره وغمط الناس ظلمه، هو ده الكبر. لكن تلبس تلبس يا أخي وتمتع، بس اعلم من أين.
0: لا تكن عبدا.
2: الله يرضى عليك. ما من عبد يلبس ثوبه فما بلغ إلى ركبتيه وهو يعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو من الله إلا وقد غفر الله ما قد سبق له من ذنوبه.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: بس تشعر
0: يا حنان.
2: رجع المسألة للرزاق
0: لأصلها.
2: لا بس خلاص تصلي. سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لكن العبد هو ماشي في الجنة معاه قضية كده من ذهب في زمرد وزبرجد وشغلانه كده ما شاء الله عز. يعني هو ماشي كده
0: صولجان
2: يضرب بالارض وارضها المسك الاكثر مش تراب. ارض الجنه يعني الحديد مسك. مسك الاكثر مسك خالص سبحان الله. فلما يضرب كده تطلع له عيون. العيون اللي عايزها العين اللي يطلع في ما هو ما هي
0: طبقه في نيته
2: اللي في نيته
0: سبحان الله.
2: يعني هي اصلا الجنه مش طبقه واحده، لا غرف من فوقها غرف مبنيه.
0: الجنة الواحدة؟
2: الجنة الواحدة درجات فوق. يعني ما بين أرضها وسقفها مسيرة 70 سنة. يعني تطلع كده 70 سنة سقفها
0: لا سقف. إذن الجنة فوق الأخرى هكذا.
2: بهذا المنطق سبحان الله. وبعدين سبحان الله العظيم هو ماشي حتى في الدور الثاني الثالث الفوق يلمس هذه
0: ويتجول.
2: يتجول ما هو
0: السلام.
2: وكان في الدنيا يتجول بفكره في ملكوت الله ويتجول بقلبه في محبة الله ويتجول في قلبه خوف الله. لما الخوف يتجول داخله والمحبة محبة الله عز وجل تتجول ويعيش في هذه المعية، خلاص قل تعالى عبد الله تجول كما كنت تتجول. لكن هذا تجول إكرام، الثاني كان تجول صبر ومصابرة واصطبار. الآن خلاص الصبر كان صعب عليك، خذ الثمرة تجول. يعني سبحان الله،
0: يعني لا يصبح مقصورا على درجة واحدة من الجنة فقط.
2: ده ربنا من كرم لما لما لما خلق الجنة فقال لها انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. المسكين اللي كان محد يعيره في الدنيا اهتمام، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، ده ملك في الدنيا في الآخرة وملكا كبيرا، سوف نأتي إلى الآية. وملك يعني مش ملك تمليك، ملك ملوك، هو ملك ملك الجنة.
0: لا لا لا،
2: ملكه الله لأنه ملك الله في قلبه في الدنيا، وملك الإسلام في قلوب الناس عملا وقدوة وسلوكا وصبرا واصطبارا. هكذا لا يضيع عند الله يا ابني. لا يضيع سبحان الله. عين يشرب بها عباد الله،
0: يشرب بها
2: يعني يشرب منها بالضبط كده، يشرب منها سبحان الله، وهو يعني يشرب بنفسه لكي يستشعر اللذة. يعني مصر يخدم يخدم يخدم وعايز يشرب مرة
0: يا سبحان
2: الله، سبحان الله باب الاستثناءات. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. مين عباد الله دول؟ يوفون بالنذر، هذه صفات. اول صفه لعباد الله يوفون بالنذر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اليوم القيامه ده اللي شره كان مستطير، هم كانوا في حاله خوف من الاخر، دي الصفه الايه الثانيه. يعني يوفون بالنذر
0: وعندهم
2: خوف من الاخره،
0: كان شره مستطير.
2: تمام.
0: ويطعمون
2: الطعام. ويطعمون الطعام على حبه. على حب ماذا؟ على حب الطعام. على حب الطعام. هو يعني اصلاح يقول لك ايه ده عم ملوش في الاكل، لأنه هو عايز يرمي الاكل اللي عنده. لا، ده هو يحب الطعام، هو يحبه، لكن رغم محبته يعطيه لمن ليس عنده.
0: هذا افضل طبعا من لا يحب
2: ويعطيه. لا طبعا، هو يحبه
0: ويؤثرون على انفسهم
2: ويؤتون المال على حبه برضه
0: مسكينا
2: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يعني انا اعطي المال والطعام لمن؟ للمسكين. من المسكين؟ الذي اسكنته الحاجه فلا يسال. الفرق بين المسكين
0: والفقير.
2: والفقير المسكين هو الذي اسكنته الحاجه فلا يسال، يعني فقير ولكن لا يسال، يحسبه الجاهل اغنيا من التعفف. اما الفقير هو الذي لا يملك ولكن يسال. والاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف.
0: تتعدد في عشرة. الفرق مرة ثانية بين الفقير والمسكين.
2: المسكين الذي أسكنته الحاجة، إما أنه ضعيف حتى لا يستطيع السؤال، أو أن عزته بنفسه وبالله تمنعه من أن تكون يده سفلى.
0: هذا المراد بقول
2: يحسبه الجاهل أغنياء من التعف، لا يسألون الناس أي حاجة.
0: يعني ليس عنده قوت يومه، ما عنده أي شيء.
2: ابن عباس قال بلغني سعد معجز كده أن فقراء أمتنا يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، وإن يوما عند رب كالف سنة لما يتعدون. فقالوا لما ابن عباس؟ قال لأن يعني الغني إلى أن يحاسب الفقير يحاسب عليه تعالى. سبحان الله،
0: لا أموال.
2: فقال قائل أنا مسكين يا ابن عباس، أنا فقير. قال إذا أفطرت صار عندك للغداء، وإن تغديت صار عندك للعشاء. قال بلى. قال ليس فقير، فقير عندك يعني. تعال هم سبحان. قال انا واحد تاني. قال انا مالك؟ قال انا ان افطرنا ما عندنا للغداء، وان تغدى ما عندنا للعشاء. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ قال له بلى. قال ما انت بفقير.
0: ان الله.
2: الثالث قال انا. قال له ماذا؟ قال له انا لا عندي، ان افطرنا ما عندنا الغداء، الغداء ما عندنا العشاء، وهو ما هو ده مفيش غيره. عامل زي سعيد بن زيد ما كان ياخذ الثوب ويستنى لما يجف وما يخرج عريان عليه. قال له انا فقير. قال له ماذا؟ أين ذهبت لتقترض من الناس أقرضوك؟ قال بلى. قال ما أقرضوك إلا لعلم أنك سوف ترد. لا، لست بفقير.
0: سبحان الله.
2: فالرابع قال أنا أروح أقترض الناس. قال تستطيع أن تعمل؟ قال بلى. نعم، لست بفقير. قال السادس أنا، ووقف وراح جاب شوط الفقر دي.
0: أيوة،
2: بتاع صندوق النقد ده وإيه وسرده.
0: يعني ليس عنده قوت اليوم.
2: أيوة،
0: ليس عنده ثوب
2: واحد. إن اقترض من الناس ليقرضوه لا يستطيع أن يعمل، لأنه ما لا يستطيع أن يعمل. قال وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا، يعني رغم كل ده. قال بلى. قال أنت من الذين يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم.
0: يا سلام.
2: بس سؤال الغني الشاكر هو سؤال تكريم.
0: يعني
2: هو مش هيسأله عشان يوبخه الله، لا،
3: يؤنبه؟
4: لا،
3: يسأله سؤال تكريم، أي من سوف يسأل عن مالي، من أين اكتسبه
4: وفيما أنفق،
3: بس لازم يسأله. لازم يسأله سبحانه اللي خلى يسأل الصادقين.
4: ليس ليس سؤال عذاب،
3: لا لا ليس سؤال عذاب، زي الابتلاء، ولازم ابتلاء تبقى مصيبة.
4: ده ممكن ربنا يبتليني بالغنى، لنقل لأصحاب الأموال أن يهدأوا يعني. الأمر فيه
3: الغني،
4: إذا اتقوا الله عز وجل.
3: الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. خلاص
4: لما
3: الفقير لا لا اصل الفقير الصبر لا لا اصل الفقير الصابر ما عندوش حاجه واحده
4: لا يملك الا الصبر
3: مصر من يملك الاعتراض تبقى مصيبه لكن الغني الشاكر عنده ابواب اخرى في غني مفتري
4: صحيح
3: ينفق امواله ثم تكون حصه على يوم القيامه
4: صحيح
3: ثم يغرب والعياذ بالله يعني وهكذا يبقى الاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف يعني الفقير المحترف اللي واقف في اشارات المرور اللي كل يوم يديله 30 سنه فقير يمد لا ما اعطيه لا اعطيه
4: الاسلام يقدر الفقير الحاجه
3: لا فقير الاحتراف الفقير ما فيش احتراف فقر في الاسلام
4: هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
3: ويتيما اليتيم الفقير اليتيم الفقير وفي يتيم غير اليتيم الذي مات ابوه دون سن البلوغ ولكن فقير في يتيم ابوه ساب له ثروه
4: صحيح صحيح
3: في يتيم غني وهذا اليتيم عليه زكاه عند بعض الفقهاء
4: لما لم تحدد الايه الكريمه هذا النوع من انواع اليتم
3: لا يعني
4: بمعنى حتى بها على الاطلاق ويتيما
3: لا اليتيم المحتاج
4: اليتيم المحتاج
3: طبيعي لانه يتيم غني امه او
4: وصيه يكفو اليتيم هذا له خير وثواب الاخره
3: الله كهم مع الرسول على طول
4: عليه السلام
3: انا وكافر اليتيم في الجنه يعني كافر اليتيم في الفردوس الاعلى وذلك انا اهيب بالاخوه يسالوا في مؤسسات كبيره ترعى اليتامى يجيب صور الاطفال اليتامى وخلي الاولاد كل ولد وبنت يختاروا اليتيم اللي يكفله من مصروفه ويؤخيه في الله ويستقبله في يوم العطله اذا كان في نفس البلد ويزوره في المناسبات تبقى اخوه في الله هكذا نفعل عمل الخير في المجتمع
4: يعني الولد عنده البيض استطراد جانبي
3: نعم.
4: اذا ارسلوا اموالهم للمؤسسات وكانت مؤسسات كاذبه
3: لا
4: ياخذ الاجر والثواب
3: بلا شك مجرد ان خرجت من جيبه فان شاء الله لكن ان شاء الله يعني باذن رب العالمين انا يعني اثق في كثير من المؤسسات بفضل الله عز وجل ان شاء الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الاسير هو الذي وقع في الاسر وليس له
4: في الحرب
3: يعني اي اسير يعني اخواننا في فلسطين اسرى اخواننا في العراق اسرى اخواننا في كل مكان فيه اضطهاد اسرى انا اعينه يا اخي ان لم اعينه بطعام اعينه بدعاء وعينه بحمل مشكلته وعينه سبحان الله بتقوية ظهره وعينه ان اشعره ان الدنيا ما زال فيها خير يشعر ان اخوانه ما زالوا يدعون له لكن ينفصل عن العالم المصيب
4: طب يعني ارى ان من يفعل هذا أيوة. يوفون بالنذر
3: أيوة.
4: ويخافون يوما كان شره مستطيرا
3: ويطعمون الطعام على حب مسكينة
4: هذه للاغنياء لان لديهم اموال اذا لم يكن لدي اموال وانا اريد ان اطعم الطعام لتتوفر في الدرجة الثالثة هذه
3: لما جاء الفقراء وقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما عند الأغنياء صلوا فصلينا حجوا فصاموا فصمنا ولكنهم أنفقوا الأموال ولم نستطع أن ننفق هنعمل إيه قال ألا أدلكم على خير على شيء إن فعلتموه سبقتم غيركم إلا إذا صنع صنيعكم قالوا ماذا رسول الله قال عقد كل صلاة سبحوا 33 احمدوا 33 كبروا 33 الفقراء فرحوا رجعوا البيت الاغنياء برسم الصبر فرجعوا الفقراء تاني يوم زعلانين ما يا رسول الله بلغ اخواننا الاغنياء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم خلاص يمكن ما تدري ما سبحان الله اين الخير يعني ما كلفت به
4: يعني يمكن ان نقوم بهذا العمل بالنية يعني نقول لو كان عندنا اموال وكذا وكذا
3: قلنا عن الرجل في اخبار بني اسرائيل لما كان بيسير في عام من المجاعه وقال ولم نظر فلان جبال حصى ورمال وحجاره قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه
4: صدقه يا سلام الله
3: قبل النية الله النية اوعى حد ينام ونيته انه يرفع قضيه على اخوه الصبح اوعى حد ينام
4: نية اطعام الطعام
3: نعم
4: يعني اذا كانت للانتخابات لغرض من اغراض الدنيا لسلطه لسلطان لكذا يعني شيء بجوار طاعه الله سبحانه وتعالى
3: قلنا ان الله عز وجل اغنى الاغنياء عن الشرك فمن اشرك في عمل مع الله شيء الله يدع نصيبه لشريكه
4: لله
3: حتى القتال الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل شجاعه ايها في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله غير كده
4: اذا امر مناطه كله على النيه
3: لا بد من تصحيح الناس مش فاهمه على النيه لذلك كل كتب الاحاديث تبدا بايه حديث عن عمر عن النيه انما الاعمال بالنيات دايما دايما مساله النيه وعدها ابن حجر في فتح الباري ان ده من اربعه عمد في الاحاديث عن النيه هذا احد الاعمده الاربعه انما الاعمال بالنيات
4: جميل.
3: نعم نعم.
4: فتح البراء الذي واعتني به.
3: لا إله إلا الله.
4: ولهذا قال ربنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
3: لا ده إيه؟ الأغنياء اللي بيعطوا دول مش عايزين من الفقراء شكر ولا غيره، ده هم الأغنياء اللي بيقولوا كده.
4: هذا كلام
3: الله. أو نيتهم. مش يقولوا الله يا ابني ده انا اللي ربيتك، ده انا اللي كبرتك، انا انت مش عارف
4: كده يعني معذره في عض الايد اللي اتمدت له.
3: طيب كويس، ما دي مصيبه، ما دي ما اصبر، لان يبقى مش لله، ان سعدت انا مش لله، صح ولا لا؟
4: طبعا الله.
3: وانا منتظر شكره.
4: ما ابو بكر غضب من مصطح.
3: لا، ولكن عندما ذكر بكر قال لا اريد ان يغفر الله لي، وعاد لا ده عاد لينفق على مصطح ويعطيه اكثر عشان يمحو الشيء اللي كان عالق في نفسه ناحيه مصطح.
4: ولكن هذا تلبيس ابليس يكون كثيرا الى حد ما.
3: ولازم يا ابني نغلق باب ابليس، امال احنا امال الابرار يعني هيشربوا كده؟ لازم يا ابني نصبروا شويه. جرعه الغيظ التي اشربها في الدنيا،
4: ايوه،
3: وجرعه الصبر التي اشربها في الدنيا، وجرعه الايذاء التي اشربها في الدنيا، وجرعه رد فعل الخير الذي اصنعه بسوء من الاخر، ها هذه تجعلني اشرب من كاس كان مزاجها زنجبيلا او مزاجها كافورا. شوف كما تصبر تعطى، كما تزرع تحصد. ماشي ماشي، لا شيء اسمه من الاخلاص.
4: اخلاص صحيح.
3: نعم، بارك الله.
4: بارك الله فيك. نكمل المسيره.
3: طيب، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
4: الخوف من يوم القيامه.
3: الخوف من يوم القيامه ده سبب مرعوب منه. احنا الان احنا مش احنا صحيح نتجول في الجنه في كتاب الله، لكن لابد من الخوف، لابد من الخوف الا نصل. نخاف من سوء الخاتمه، نخاف من اصحاب المظالم يهجموا علينا، نخاف من ملك الموت يهجم علي فجاه وانا ما تبت بعد.
4: من خاف سلم.
3: الله يرضى عليه.
4: يعمل ثم يسلم.
3: بس بس بس الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. قالت يا رسول الله يسرقون ويزنون؟ قال لا يا عائشه، يصلون ويصومون ولكن يخافون الا يتقبل رب العباد منهم.
4: مره ثانيه.
3: الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله.
4: نعم.
3: يعني قالت يا رسول الله، يعني يؤتون ما اتوا يعني يعملوا المعاصي يعني والكبائر. قال عائشه يصلون ويصومون ويخاف الواحد الا يتقبل منه.
4: الله اكبر.
3: الله اكبر. انا صحيح كده
4: نفهمه على الجانب
3: السلبي. لا لا لا الحمد لله العظيم. لما لما لما لما سهل بن عبد الله التستوري الله يرضى عليه قرا احد الحاضرين وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني صنع بشفتيه هكذا لسانه بشفتيه
4: وكان متحسس.
3: قالوا ماذا يا سهل؟ قال استشعر الايه عندي وانا اشرب.
4: سبحان الله يا رب.
3: شعر بالايه.
4: سبحان
3: الله. شعر بالايه يا اخي. سبحان الله. الله اكبر. يعني وبيعيش فيها.
4: صحيح. وياك هنا تكرار، يعني ما رأي فضلتكم في تكرار الخوف من يوم القيامة بوصفه المختلفين هذين؟
3: لأن يوم القيامة شديد.
4: يعني قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
3: ثم
4: وبعد إطعام
3: يوما عبوسا قمطريرا. لأن هو بين مخافتين. هو أصلا في الدنيا بين مخافتين.
4: أو يعني هل نعبد الله على خوف منه؟
3: لا، على خوف منا. على خوف منا أن أعمالنا لا ترقى لمستوى القبول. انت عايز تعمل ايه؟ رسالة ترسلها الى رجل حاكم او رجل كبير. نعم. او عالم كبير. نعم. مثلا يعني. فتحسن في خطك وتنظمها وتضعها في مظروف.

0: طيب وتعطرها، ربما يا ترى يقبلها لا يقبل، يقبل اسلوبها طبيعي يعني ينقد هذا الكلام في كلمة مش مضبوطة فتحسنها. الله يرضى عن ابي موسى الاشعري، دخل الرسول وهو يقرأ فبعد ما انهى الصلاة قال يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، قال او سمعتني يا رسول الله؟ قال من اول ما قرأ، قال والذي بعثك بالحق نبي، لو ادري انك تسمعني لحبرته لك تحبيره.
1: السلام
2: السلام،
0: حبره يعني
1: يجوده
0: ويحسنه ويحبره يعني سبحان الله
1: يؤنقه.
0: زي ما يكون واحد واقف امام واحد محترم يختار الكلمات الطيبه الالفاظ الجميله بيت الشعر الطيب، مش يبني المنخنقه والمنقوذه يقعد يلحن في الكلام ويقض السيبويه في مضجعه ويخلي الخليل بن احمد يستقيل والجرجاني ولا انا ماليش دعوه بالبلاغه والقوى.
1: وان كان هذا هو لغه العصر او سمه العصر الذي نحيا فيه،
0: لا لابد ان نعود مره اخرى.
1: يعني ماذا ترى انت من كبار الدعاء هنالك دعاء لغتهم هكذا يعني
0: ربنا
1: تخبرهم جيدا.
0: اتمنى يعني ان تسعنا كلنا اللغه العربيه.
1: صحيح.
0: اللغه العربيه لغه الدين يا ابني، لغه الدين. إن أحببناها أحببنا القرآن، كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن في عز المعركة في بدر، أم أيمن أعجمية من الحبشة، حبشية زي بلاد كده. وبعدين تقول إيه؟ قاتلوا ثبت الله أقدامك ولا تخرج لسانها في الثاء في الثاء. فيقول وصل المعركة يقول يا أم أيمن يا أم أيمن قولي نصركم الله، ثبت بالسين يعني قيد أقدام، أنت بتدعي على المسلمين سبحان الله. في عز المعركة والرسول أذن مع اللغة.
1: لا اله الا الله.
0: الله سبحانه وتعالى العظيم، فلا بد ان نقوم السنتين.
1: وهذا النداء نوجهه لجميع الساده
0: المسلمين. انا اوجهه واقول للقائمين على امر التربيه والتعليم ان يجعلوا يوما في كل اسبوع للغه العربيه لا ينطق فيها مدير المدرسه او مدير او العاملين فيها او الاداره او الطلاب او الموظفين الا باللغه العربيه الفصحى لتنتهي اللهجات الخائبه التي بيننا. فرقت بيننا اللهجات لتجمعنا لغه القران.
1: الله
0: سبحان الله. نقوم ألسنتنا.
1: إنا نخاف من ربنا
0: يوما عبوسا قمطريرا. لما خافوا مرتين إن العبد قلنا إيه بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل به
1: عمره
0: اللي فات.
1: نعم.
0: من الآن لغاية ما
1: مضى
0: وأنا لغاية ما بلغت انزل تحت.
1: نعم.
0: وبين أجل قد مضى قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه
1: فخذ هكذا منه. يكون المؤمن
0: هو كده. أنا يا ترى اللي فات قبل ولا لم يقبل؟
1: وكيف نعيش؟
0: نعم.
1: كيف نعيش؟
0: لا بالعكس. لا لا لا لا عارف كده؟ تحسن عملك، تجود عملك، لا تغتر بعملك، لأن الناس يعني شوف استكثر القليل من الله واستصغر الكثير من عملك.
1: يا سلام، حكمة بالغة. طيب صحيح.
0: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر خلاص وخافوا من يوم شره كان مستطيرا يعني زي الايه ألسنة اللهب.
1: نعم.
0: خلاص. وبعدين يوما عبوسا قمطريرا، تخيل اليوم نفسه اصبح عبوس.
1: وصف اليوم بالعبوس هذا شيء قاسي جدا.
0: ولذلك اكره العابسين. اول ما يعيش واحد عابس اقول يا ستار يعني يوم عبوس في الاخره وده في الدنيا
1: صعب
0: بين عبوسين.
1: انا
0: مصيبه يا اخي سبحان الله.
1: تكفينا مخافتين.
0: انت يعني انت لا تاخذ على التقطيب اجره لا حول ولا قوه الا بالله.
1: الي ابو ماضي.
0: يعني اقول لا تجعل حياتك مره ولا تجعل حياه الغير مره. الله سبحان الله. ولقاهم نظره وسرورا. يعني لقاهم نظره وسرورا؟ نظره في الوجه وسرورا في القلب.
1: في الدنيا ام في الاخره؟
0: الاخره.
1: فوقاهم ولقاهم في الاخره.
0: ويجوز ايضا انك لما تكون في معيه الله انك تكون اقول لك يا اخي فلان ده بيقفز من وجهه النور كده ما شاء الله مبتسم كده وهو راضي النفس
1: وجهه منير.
0: والله يعني ابن حنبل رضي الله عنه كانوا يعذبوه على قضية خلق القران، اربعه منهم الامراء ورا بعض خلفاء يضربوه يغش عليه وهو يبتسم والمريدين يفكوا انت الشيخ احمد بن حنبل امام اهل السنه. فلما يا شيخ يقول يا امام كنت تضرب وتبتسم وكنا لا نضرب ونبكي. قال كنتم انتم ترون يد الجلاد اما انا فارى يد رب العباد.
1: يا سلام.
0: بس يا كده يا عائشة لما تعطلين درهمك لا تقع في كف الفقير إنما هي تقع في كف الله عز وجل. صدقة. هذه المعية واحد عايش بحياته كده.
1: هل هذا وارد لنا الآن؟
0: وارد. ومن عاش نفسه رأيت علماء جبلانا رحمهم الله رأيت فيهم هذا.
1: الله سبحان الله.
0: رأيت حياتهم هكذا.
1: وعلى قدر أهل العزم
0: تأتي العزائم. نعم نعم. اللهم اجعلنا من أهل العزم. نعم.
1: ولقاهم
0: نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا.
1: الله
0: شوف يا
1: طب الصبر على ماذا وهم يوفون بالنذر ويخافون ويطعمون؟ الصبر على ماذا؟
0: فيه نوعين، اكبر نوعين من الصبر. صبر عن المعصيه واشد منه صبر على الطاعه.
1: صبر على الطاعه. الصبر على المعصية نعلمه.
0: يبقى احنا مش قلنا
1: الطاعة كده.
0: مش مش مش شقيق البلخي لما قال لحياته قال له انت قال له نحن اذا اعطينا شكرنا واذا ابتلينا صبرنا.
1: كذا تصنع كلاب بلخ.
0: تمام؟ طب انت وانتم يا اصحاب الكلاب تعملوا ايه؟ قال نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا ابتلينا شكرنا.
1: عكس الموضوع.
0: ليه؟ الابتلاء لما انا مؤمن وياتي الابتلاء اقول الله الحمد لله انا كده مؤمن. لو ما ابتلاش لو مرت علي يعني كان زمان كان زمان يقول 40 يوم الان اقول بل لم تمر عليه 3 أو 4 أيام دون ابتلاء يراجع حساباته مع الله
1: سبحان الله. ايوه قضيه ابتلاء المؤمن هذا قول فصل وما هو
0: لا نقاش فيه سبحان الله.
1: من لم يبتلى
0: لا بلا شك يبقى اما قلبه ميت يا اما نحس الايمان عنده ضعيف يا هو اما متكبر يا عنده رياء يا عنده غرور
1: لا حول ولا
0: قوه سبحان الله. فعند الابتلاء اصبر لان انا في معيه الصالحين خلاص.
1: طب ومع الطاعه
0: ومع الطاعه مع الابتلاء اشكر
2: من فضلك اقلب الشريط
0: مع الابتلاء اشكر ومع الطاعه اصبر. الصبر عايز الطاعه عايزه صبر. قال وامر اهلك بالصلاه
1: واصطبر.
0: ما قالش واصبر ليه؟
1: اصطبر عليك
0: عايز ان يصير الصبر لك عاده.
1: او قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
0: في البدايه. لا اصبر مع اهل الطاعه لابد ان تصبر. تصبر سبحان الله. قال لا ده مش اصبر بقى. قال ولا تعد عينك عنهم اوعى تزعل من ده. خليك يا سلام شوف الرجل الصالح شوف الشاب الصالح شوف الصبر اللي يحفظ القران الله اكبر. واصبر نفسك ولا تعد عينك عنهم
1: في غايه الجمال
0: تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره ملايين يعني كده مالك يا فلان. بنشوف المسلسل تقول يا حسرات على العباد ملايين قاعده تشوف مسلسل لا اله الا الله
1: لا حول ولا
0: قوه. ناس تضحك علينا وانت قاعد تتفرج عليه ضيع وقتك يا اخي. يسالني عن عمري عن شبابي فيما افنيته عن عمري فيما ابليته يضيع الوقت. هذا الوقت الذي هو اغلى. شوف حقوق في الاوقات حقوق في الاوقات
1: هل نحن محاسبون على هذا
0: الوقت؟ طبعا طبعا طبعا. حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها وحقوق الاوقات لا يمكن قضاؤها.
1: نود توضيح
0: حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها. انا علي شويه صلوات ما صليتهاش علي ايام كنت مريض في الصيام. حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها اما حقوق الاوقات التي ضاعت فلا يمكن قضاؤها. العمر الذي ولى من ذا الذي يرجع؟
1: لا
0: ذاك الرجل المسلم العزيز قال لرد امسي بالحبال يعني شيء مستحيل يعني ان ترد تعيد الامس لرد امسي بالحبال ونقل ماء البحر بالغربال
1: مستحيل
0: حرام. وهو ايه خير يعني اعمل لهذا العمل يعني احاول ايه يعني تديني اجر عشان ارجع امس وانقل ماء البحر الغرب وحجب عين وحجب عين الشمس بالعقالي خير واخد اجر على هذا يعني خير لي من ان اسال احدا ويدي سفلى والا اسال الا الكبير المتعالي.
1: الله
0: هكذا عزه الله. المؤمن كده المؤمن شوف المؤمن هو رزقه مضمون رزقه مضمون عند الله ما تقلقش من الغد. الناس كلها في حاله قلق
1: وفي السماء رزقكم
0: هو المساله والله لو توكلتم على الله حق التوكل رزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا.
1: القضيه ليست في رزق القضيه في الكم نريد الملايين والمليارات
0: لا انا اريد الكيف. انا اريد درهما حلالا فيه بركه الملايين انا لا اريد
1: أن... الان اصبح الكلام ماذا تركب من سياره فارهه اين تقطن ماذا تلبس ماذا تاكل
0: هذه
1: صبغه العصر.
0: شوف هذه موازين القوم ونحن والحمد لله عندنا ميزان اخر
1: او المفروض ان يكون هكذا
0: والا نحن قوم كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله.
1: كلمه سيدنا عمر
0: غير كده ده كيمياء السعاده.
1: نعم
0: يعني احطها كده كيمياء السعاده.
1: نعم بارك الله فيكم.
0: وجزاهم بما صبروا جنه وحريرة الملابس بس لانه حرم عليهم في الدنيا.
1: نعم
0: حرير سبحان الله. متكئين فيها على الارائك متكئين قاعد فاضي قاعد سبحان الله يعني قاعد ينعم.
1: معذره الاستطراد جانبي.
0: نعم.
1: الحرير حرم منها في الدنيا.
0: أيوه.
1: هنالك بعض الملابس فيها حرير عبايه مثلا عباءه كذا فيها خيوط حرير.
0: نعم.
1: هذه حرام؟
0: لا الحرير الطبيعي حرام على الرجال. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الطبيعي اللي هو من دوده القز الطبيعي حرام على الرجال المسلمين حلال للنساء
1: ايا كان حجمه.
0: يعني
1: بعض الخيوط
0: يقال ان صحابيا راى اخاه في الرؤيا قال كيف حالك بعد ما مات؟ قال حسبني على الاشياء ما خطرت لي على بال مزقت قلنسوتي فرتقتها بخيط حرير.
1: الله اكبر.
0: فقيل لي اما علمت انه حرام؟
1: خيط سلم يا
0: رب. المسلم حريص. وبعدين الحمد لله رب العالمين يعني ربنا اوجد لنا 100,000 انواع من الملبوسات سبحان الله العظيم.
1: وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا.
0: الله اكبر. نعم يا سيدي
1: متكئين
0: فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الحرارة الشمس، الشمس مش
1: الشمس الزمهرير هو
0: شدة البرد، البرد الشديد. لا لا لا لا في

0: المقعد له جوانب،
1: له جوانب،
0: لازم يكون له جوانب عشان هو متكئ. الفرش والطنافس
1: وصف جميل،
0: الله يرضى عليك. فبقى قاعد كده وايه، وبعدين الظلال من البعد الشهق ده دانية عليهم ظلالها، يعني ايه الظل نزلت عندك.
1: نعم.
0: قال ايه وذل قطوفها تذليل، شوف الشجره فين، قال الله ثمرها جميل تنزل الثمر ذليله
1: الله
0: عشان ما يتعبش وتقع في الدنيا، كد في الدنيا. مش جابوا الراجل اللي هو ما شافش هنا في الدنيا ابدا، شاف الويل والذل وعذب وسجد سبحان الله، وانتوا خير وهو ادخره، بعدين غمسوه غمسه في الجنه بس غطوه غطه. قال فخر لك القمر ليله التنام عدي، هل رايت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلت انا في النعيم منذ ان خلقتني، انا نسيت الامر بتاع الدنيا. ولذلك هو اول منازل الاخره في البرزخ، لما لما لما حكينا ولك الراجل قعدوه كده يدسوه الملكان، ولو كان مؤمن يقول أتحب أن تعود إلى الدنيا؟ الإدارة الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني، في إيه انتهت المهزلة؟
1: صحيح
0: انتهت،
1: سبحان الله،
0: الستر أزدل على هذه اللي. سبحان الله. نعم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة، شوف تذليلة يعني من سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة عشان محرمة في الدنيا،
1: سبحان الله،
0: أكواب الفضة وآنية الفضة والذهب ممنوع. طبعا الاخوه المشاهدين عارف طبعا يسالوا الصباح بالهواتف ده، طيب المغطى الطبقه المغطى بالذهب، المغطى الذهب الخالص والفضه الخالصه او كوب فيه اغلبه ذهب او اغلبه فضه يصير حرام، الملاعق السكاكين هذا حرام،
1: طبق هكذا لا بس.
0: لان بعض الاخواننا الاثرياء يقول لك احنا وضعينه في البيت وتحفر يا ابن الحلال، انت مش هتاكل فيه، لا اله الا الله، خليك عشان تاكل الاكل الحقيقي يا ابني، ده كل ده ممر مش مقر.
1: صحيح.
0: ويطاف عليه يعني
1: اتى بالفعل مبنيا للمجهول
0: عشان الله اعلم، هم ملائكه، هم الغلمان، هم من الذي يخدم عز
1: سبحان عز الله.
0: مش عطوبه لكن منزل الملوك، وقت لما تروح عند واحد ساري مش واحد يجي طرف طعام
1: واحد ثاني
0: واحد يقدم لك شيء، واحد يقبل، واحد ياخذ الطبق ويحط لك طبق اخر، سبحان عز سبحان الله. خير بقى لما يكون مش واحد ربما منكسر وبص على وبص على انت بتاكل، لا ثاني يقدر فقط ويمشي، ودي متعة ثانية سبحان الله. هذا شيء. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقدير. إيه الكلام ده؟
1: أكواب جمع كوب.
0: أيوة. والكوب
1: فارغ.
0: والكوب ما له يعني كده يقول على إيه يعني نمس ماسك زي إيه يقول على أذن. ده كوب ده كوب. أما الكأس
1: ليس له.
0: كمان الأبريق له إيه يد تمسكه. خلاص أكواب. بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير هذه
1: زجاج.
0: أيوة تمام. زجاج زجاجات طبعا زجاج خلقها ليه؟
1: يعني قوارير من فضة.
0: زجاج لا يعني زجاج الدنيا مصنوع من تربة الأرض.
1: نعم.
0: من السلك ومن السلك الرمح من الرمح.
1: وزجاج الآخرة
0: من المسك، لأن أرض الجنة إيه؟ لأن أرض الجنة مسك. دي صناعة ودي صناعة، كل شيء عنده أرض. منبت الصناعة المنجم.
1: يتشابهان في الاسم فقط.
0: رغبات. وآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة. تقول إزاي هو زجاج ولا فضة؟ لا، في نقاء الزجاج في ولون الفضة. تقول أنت نقاء عجيب. زجاج
1: عجيب.
0: ولون فضة. من أين تصنع هذه الصناعة إلا صانعها رب العباد؟
1: قدروها
0: تقديرا. يعني إيه قدروها تقديرا؟ يعني الخادم هو يضع لك يضع لك على قدر ما تشرب فقط. أنت أحيانا تدخل عند واحد يروح يجيب لك كل أكواب مليانة وخلاص، الله أنت مش عايز تشرب كوب مليء. الله عز وجل يشعر يد الذي يصب نيتك في الشرب، أنت عايز نصف الكوب، ثلاثة أربعة الكوب.
1: يعني حتى لا نطلب ماذا نحتاج؟
0: لا مش هطلب ماذا نحتاج، حتى يعطيك على قدر ما تشرب فقط، فلا تبكي في الكأس. أنت لما تشرب شيء وتبكي في الكأس تشعر صاحب البيت أن أنت شربك أي كلام، صح؟
1: ولكنه الآن من البروتوكول أن تترك بعض الكأس.
0: لا الطبق يصفر للعاق، أنت تعرف يمكن هو ده، يمكن ده اللي فيه الشفاء.
1: سبحان الله. لا تدرون أن تكون البركة.
0: أنت عارف البركة فين يا ابن الحلال. بعدين سبحان الله يعني قدروها تقدر، يعطيك على القدر. أنت عايز قد إيه؟ سبحان الله. من غير ما تطلب.
1: أديله سبحان الله.
0: مش فيه الآن استشعار عن بعد. بيعرف مش عارف الإيه قبل إيه والكلام. هذا ما صنعه البشر.
1: صحيح. فما بالنا برب البشر.
0: طيب يا سيدي. بآنية من فضة وأكواب. كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا. الله يعني فيه أباريق
1: وأكواب،
0: فيه أكواب وفيه كؤوس. جينا هنا للكأس. كأس ده مليء بالإيه؟
1: خمر.
0: بالخمر الذي لا تغتال العقول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني ده لا يصد عنها ولا إيه ولا تشجر ولا تتبع عقلها. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الزنجبيل

0: لان الزنجبيل في الدنيا بسرعه الهضم. الزنجبيل يلقى في الدنيا بسرعه الهضم مع رائحته مع ما يعمل في الحلق سبحان الله. بس ابن عباس قال ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء فقط بس، لكن هي ارقى من هذا طبعا.
1: هنا مزاجها زنجبيلة، كان هنالك مزاجها كافور.
0: كافور هنا زنجبيل انواع تنوين سبحان الله. ما هو شوف اي دار اي مكان في الدنيا انت فيه في يوم من الايام تزهق من عايز تمشي. نعيم الجنه اعظم نعيم لا يبغون عنها حولا، لان الانسان قد يمل من النعيم. كل يوم نعيم كل يوم نعيم، انا عايز شويه بؤس. لا
1: كل يوم لحوم نفضل ناكل فول
0: بعد كده. ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيله عينا فيها في عين مخصصه تسمى سلسبيله. السلسبيل من السلاسه، السلسبيل من السلاسه، والسلسبيل من تسلسل النعم ورا بعضها.
1: ولكن هو تحدث عن الكاس، والكاس مرتبطه بالخمر
0: تمام. والخمر هي تليها انهار وعيون مش زجاجه
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيله،
1: اسم العين هكذا،
0: اسم العين سلسبيله، اسم العين هكذا
1: سلسبيل.
0: والله كان ليا عمه رحمه الله عليها كان اسمها سلسبيله، وكنت احبها لاسمها
1: سلسبيل.
0: سلسبيل
1: على احد المشاهدين ينجب سلسبيله،
0: والله اسم جميل سلسبيله.
1: سقانا الله
0: منها. ويطوف عليهم ولدان مخلدون.
1: هنا النعم كثيره، ما زالت الايات في هذه السوره
0: سبحان الله. الله احنا ما نتعلمون احنا نعمل جوله
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. طيب. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ليه مخلدون؟ لما يكون عندك سائق امين او موظف امين في البيت او في العمل وتسكر في مدير مكتب او واحده تعمل طباخه في البيت وامينه واكلها طيب، تبقى قلقه انها لما تمشي الى بلدها نعمل ايه وتمشي ازاي، طب وده مين يوصل الاولاد للمدارس، تقلق.
1: صحيح.
0: لكن ربنا يقول لا، دول الخدم دول مخلدون، لا تقلق، الخدمات دي مستمره. ما فيش يوم من الايام لا انت خلاص اموالك انتهت احنا خلاص هنمشي لك الموظف. لا، ولدان مخلدون.
1: ولدان جمع ولد،
0: جمع ولد
1: صغير،
0: صغير صغار صغار هم صغار.
1: هل ملائكة ام من البشر؟
0: اما ان الله خلقهم بيد يكون فيكون، واما انهم ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا
1: سبحان الله.
0: عشان سبحان. ولكن اميل الى ان هؤلاء الولدان خلقهم رب العباد، لان ممكن يجي يخدمني ابني، انا مش عايز ابني يخدمني، انا عايز حد تاني، انا عايز ابني هو جنبي عشان ما فيش حزن.
1: صحيح.
0: سبحان الله. ويطوف عليهم ولدان، يطوف كل شيء، يطوف سبحان الله عليهم ولدان. اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، مش تصحي الساق الصبح من كلضه في وشك والعز ودام ولا تطار يا رب، لا اكود انا السياره احسن عشان كده شكله مش مريح. صح. بس لا والله يا ابني لابد انا عشان يا ابني والله سبحان الله
1: ادام الله
0: عليك. واذا شوف بعد ابن عندك كله يقول ايه،
1: واذا رايت
0: ثم، اذا رايت هناك
1: ثم بمعنى
0: هناك. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. خلى النعيم ايه، نكره. يقول لك ياه ده انا رحت في البتاع لقيت ناس، يعني ايه عدد ضخم
1: كتير،
0: النكره الايه التكسير.
1: التكسير.
0: واذا رايت، واذا رايت ثم هناك رايت نعيما
1: وملكا كبيرا.
0: الملك
1: وملكا
0: كبيرا، مش من باب التملك يعني، لا باب انك ملك، ملك بس ملك ايه، ملك كبير وملك ايه صادق. ليه؟ لان ربنا قال في مقعد الصدق عند ملك مختار، كل مقعد يزول فهو مقعد كاذب، وكل مقعد يدوم فهو الملك الحقيقي.
1: وهذا المقصود بقوله في مقعد الصدق
0: عند ملك،
1: هو المقعد الحقيقي،
0: الحقيقي الذي لا يزول، لا يزول. هارون الرشيد وهو ينازع قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه.
1: عليك
0: ادب مع الله
1: الذي شوه صورته
0: يعني سبحان الله. فبسي. واذا رايت
1: الخطاب لمن؟
0: انت مؤمن انت مؤمن سبحان الله. واذا رايت ثم رأيت بعد كله رايت نعيم، او واذا رايت يا محمد ان كلام له الطف في البدايه عشان هو مبلغ.
1: صحيح.
0: ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر
1: يستطرد ايضا في
0: الوسط. سبحان الله
1: سبحان الله عجيب.
0: سبحان الله عليهم يعني سبحان الله ثياب سندس خضر. السندس اللي هو ما رق من الحرير،
1: الحرير
0: سبحان. والاستبرق ما غلظ منه، فالملابس الداخليه لملك الجنه حرير، مش الياف صناعيه تعمل له حساسيه وتخلي جسمه عينه ويروح على المستشفى ويدي له كريمات ويضر بجسده سبحان الله. سندس خضر واستبرق بس
1: وحلوا
0: اساور من فضه. قال لك الفضه دي عشان الرجال، لكن الذهب للنساء. هذا قول هذا كان في كلام بعده وهني ان نفصل هذا اكثر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طهور من ايه؟
1: كيف سقاهم ربهم اولا قبل الطهور؟ يسقيهم الله سبحانه وتعالى
0: بيه. يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله وكرمه بعد ما ياخذوا الشراب اللي مزاجه كافور ومزاجه زنجبيل والعين اللي فيها سلسبيل كل ده
1: ويطوف
0: وربنا اعد لهم تحت العرش في يوم يساوي يوم الجمعه. ما احنا مفيش ايام، احنا نعرف الايام بايه؟ بشروق الشمس وايه
1: وغروبها.
0: طب ها من الخمس قال ايه؟ الظل يرد الرواح الى الغداة والغداة الى الرواح. سبحان الله الظل
1: لا يوم في الجنة
0: الظل مندوب. مفيش
1: ولا صلاة ولا
0: عبادة ولا غيره. لا لا مفيش.
1: سبحان الله
0: قال خلاص دردشة وعز وفسحة واكل وشرب. سبحان الله يوم يوازي زي المسلمين كانوا يجتمعوا من الجمعة يروحوا يجتمعوا في سوق الجنة ويدخل عليه ملك
1: عند السوق.
0: لا يدخل عليه في, في, في, في, في ملكه في قصوره.
1: نعم
0: قصوره ونوره وحوره ودوره. سبحان الله معه بطاقة
1: عضوية
0: دعوة ربك يستزيرك فزر.
1: الله أكبر لا إله إلا
0: الله. سنة الحديث
1: نعم
0: ولكن بس عجالة أنا أعود الكلام بتفصيل
1: سنة ناس.
0: فهم ماشيين تنطر عليهم الجنة مطر ينزل
1: مطر
0: إذا مسك وعنبر وروائح طيبة. يقول الله عز وجل يا ملائكتي هل طيبتم أهلي وعبادي وجيراني ووفدي؟ يقولون بلى يا ربنا. قال اطعموهم فتاتي انواع من الطعام ما اكلوها من قبل في الجنه ازيكم لدينا مزيد.
1: نعم
0: هل اطعمتوهم؟ اسقوهم فيسقوا شراب. سبحان الله اكسوهم تنزل ثمرات الـ الـ الـ الـ الـ الجنه تنعن حلتين ما راى الانسان احلى منهما يلبسهما. سبحان الله ويتوقع الرد يجتمع الجميع كما كانوا يجتمعون يوم الجمعه. تعويض. ولذلك يا بؤس عبد لا يصلي الجمعة من ترك جمعة دون عذر طبع على ثلث قلبه ومن ترك جمعتين دون عذر طبع على ثلثي قلبه ومن ترك جمعة ثلاث طبع على قلبه كله فران على قلبه وحجب عن نور الله.
1: لا إله إلا الله.
0: وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا إن شاء الله.
1: بس احنا مع بعضهم البعض هم يعرفون بعض
0: طبعا وأقبل بعضهم على بعض من ليه. سبحان الله لا إله إلا الله. لأن أنت تحب أناس ما رأيته. يعني بالله عليه أقول لك أبو هريرة
1: تحبه
0: شفته؟
1: لا
0: تعرف كيف صفته؟
1: لا
0: تقول عثمان بن عفان
1: نقابلهم في الجنان
0: بإذن الله. تقول أنت تقول أنا أريد أن أجلس مع خالد بن الوليد ليحكي لي قصة حرب اليمامة ينقلك الملائكة فورا.
1: ومن ممكن أن نرى المصطفى عليه الصلاة والسلام؟
0: لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا أريد أن أجالس الحبيب المصطفى
1: حبيبي يا رسول
0: الله. سبحان الله أن تحدثنا عن ليلة يوم الغار حدثنا عن إسراء المعراج حدثنا عن أول آية عن أصعب يوم في الحقيقة يتسامرون.
1: سبحان الله
0: سبحان الله العظيم. الله أكبر. لهم ما يشاؤون عند ربهم
1: لهم ما يشاؤون فيها ولدينا
0: بس سبحان الله. نعم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا في هذا اليوم. يعني اليوم اللي كنا بنجمع ده بجبل إيه للقصة دي
1: شرابا طهورا.
0: سبحان الله. طيب
1: طهورا من ماذا؟
0: أولا طهورا لأن سبحان الله إنما هو صناعة رب العباد عز وجل. ما سال في نهر ما لوثته يد انسان ما وضع انسان في شيء. سبحان الله
1: ما سال في نهر
0: ما سال في نهر.
1: لا اله الا الله.
0: انما خلقه الله كن فيكون فكان ماء طهور من ظلم الدنيا.
1: سبحان الله.
0: الناس سبحان الله بتفترع على بعض اللي يمنع الناس من الخير واللي يمنع الناس من الماء واللي سبحان الله العظيم قام ربهم طهورا من كل شيء. سبحان الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم
1: مشكورا.
0: سعيكم في
1: الدنيا
0: الله اكبر ساعة في الدين وعمل خير عمل صدقه جاريه اطعم الطعام الان الكلام صلى بالليل والناس تعب
1: ما فات من صفات يوفون بالنذر ويخافون كذا هذه الصفات
0: هذا سعيه لم يضع عند الله انما انما انما انما انما, إنما شكر.
1: نعم ما انها يعني اشياء ارى من السهل تنفيذها.
0: الله
1: الوفاء بالعهد والخوف
0: لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس عايز صبر عايز مصابره عايز استمراريه.
1: نعم
0: مش اطيع النهارده واليوم وبعدين اعصي اسبوعين مش على سطر وسيب سطر مش صفحه وصفحه لا يعني عايز مواظبه.
1: نعم
0: ولذلك ان ابن القيم يقول ايه يقول يعني اتترك هذه الجنات يعني اللي وعدك رب العباد وتركن الى دار فيها اصحاب العاهات والافات يعني الانسان شارب الخمر ده مش مش مش مش صنعها
1: صاحب
0: الانسان الظالم ده والعياذ بالله رب العالمين الذي يظلم الناس وهكذا وهكذا ما تنظر في وجهه كده وهذا يجي لك اكتئاب والعياذ بالله. النظر في وجه الفاسقين يضيق الصدور.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طوف بينا اكثر في مساله الجنه يا شيخ.
0: هل يا سيدي احنا سبحان الله الله عز وجل حصل بيع وشراء بيننا وبينه بس احنا نسينا البيع.
1: ان الله اشترى
0: التوبه
1: من المؤمنين.
0: نقف عند هذه الايه.
1: نعم.
0: من تجوال.
1: صحيح.
0: ان الله اشترى من المؤمنين
1: انفسهم واموالهم.
0: انفسهم واموالهم. طيب يبقى المشتري من؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: عظيم. والبائع
1: الانسان.
0: المؤمنين.
1: المؤمنين
0: مش اي انسان.
1: نعم.
0: ان الله اشترى
1: من المؤمنين,
0: من المؤمنين. اشترى ايه؟
1: انفسهم
0: واموالهم. يبقى شيء مبيع ايه؟
1: الانفس والاموال.
0: يعني ايه انا يعني انا بعت نفسي ومالي لله. هي ومن خلقها اساسا
1: الله سبحانه وتعالى.
0: عظيم.
1: كيف يشتري شيئا؟
0: الله يرضى عليك. من كرم الله علي ها اعطاني النفس والمال. هذان أمانة عندك إلى أن أقبضك بتدخل في عالم البرزخ ثم الآخرة. عظيم.
1: عظيم.
0: يا ربنا ليه حرم الانتحار؟ ليه؟
1: ليست النفس ملكا لي.
0: أرضى عليك. أنت تتخلص من شيء أنت تملكه. لكن أنا لا أملك هذا الشيء. تمام.
1: صحيح.
0: حرم الانتحار. طيب ليه حرم أن أشتري بالمال مخدرات أو خمر أو أغاني أو فوضى من هذه أشياء يعني لا ترضي الله عز وجل؟ ليه؟ لأن المال ماله من؟
1: مال الله سبحانه.
0: أنفقوا مما جعلكم إيه؟
1: مستخلفين فيه.
0: عظيم. يبقى أنا إيه؟ أمين خزنة. يقدر الراجل اللي قاعد على موظف الخزينة في البنك أو في الشركة ينفق مال إلا بإذن من صاحب المؤسسة ووفق القانون؟
1: لا. إذن ترانا فضيلة الشيخ نقطة حينما نقول نفسي وأنا حر فيها أو مالي وأنا حر فيها.
0: لا لا لا لا, لا. إنما المال مال الله.
1: والانفس
0: لله. والانفس لله.
1: نقول نفسي انا حر فيها.
0: لا لا مش نفسي. لا
1: كلام خاطئ.
0: لا خلاص خلاص. لان الله عز وجل. انا اقول لك شيء. انا اشتريت منك سياره.
1: نعم.
0: ولامانتك ولعلمي بسابق امانتك قلت لك ادي المبلغ اهو بتاع السياره.
1: نعم.
0: ولكن خليها عندك احفظها الى ان اخذها في الوقت المحدد.
1: نعم.
0: هل يجوز لك ان تؤجر السياره؟
1: لا.
0: هل يجوز ان تركبها وتستخدمها؟
1: لا.
0: ليه؟
1: امانه.
0: طيب يبقى النفس لما تعمل لغير الله.
1: أوه.
0: ها. والمال لما ينفق لغير وجه الله.
1: غير طاعة الله.
0: يبقى الحل ايه؟ ها.
1: مخالفة لله.
0: الله يرضى عليك.
1: ضيعنا الامان.
0: يبقى دي المخالفات اللي بتحصل. لان انا ظنيت ايه في الوقت طيب عشان مالي انا حر فيه وجسمي انا حر يروح يشتري ايه؟ سجاير. يدخن بيه. اضاع المال. واضاع النفس. هما امانتان. فدمر فخان العهد. فما وفى بالنذر.
1: قلنا بقى
0: فما وفى بالنذر. فما وفى بالنذر
1: يستثنى من هذه الطريقه.
0: ما ينفعش خلاص نضيع. لا ده ضيع الامانه. والذين هم لاماناتهم وعهدهم
1: راعون.
0: صح ولا لا؟
1: خرج من
0: هذه يراعي الامانه راع. انت الله سبحان الله انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشرقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما
1: جهولا.
0: ظلوما لمن؟
1: لنفسه
0: وللامانه.
1: يا سبحان الله.
0: جهولا بمدى اهميتها وبما
1: حملها.
0: خير. والجاهل لا ده جهول.
1: والامانه هنا يعني
0: امانه العقد والتحديث. فربنا سبحانه وتعالى ان الله اشترى المشتري هو
1: الله سبحانه وتعالى.
0: البائع من؟
1: المؤمن.
0: خلاص المؤمنون. وبعدين من الشيء المشترى؟
1: النفس والمال.
0: الثمن بان لهم الايه؟
1: الجنه.
0: عظيم عظيم. طيب عظيم. انا اشتري منك يعني نفسك ومالك. الله عز وجل هو الذي اشترى مني ومنكم من المؤمنين انفسنا واموالنا وهي ملك له اساس وهو الذي وهبنا اياها.
1: صحيح.
0: ولكن من كرمه ان استأمننا عليها. فقال ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. اشترى بفعل ايه؟
1: مض.
0: يبقى التسليم تم ولا ما تمش؟
1: تم.
0: تم.
1: صحيح.
0: يبقى ده يضيع يبقى ايه؟ خلاص. طيب
1: صحيح.
0: بان لهم الجنه. ها. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون
1: ويقتلون
0: وعدا عليه حقا
1: في التوراة والإنجيل.
0: في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول ومن أوفى بعهده من الله. احنا عطونه لا أحد. لا أحد. هو استفهام استنكاري.
1: استفهام انكاري صحيح.
0: هل, هل, هل, هل, هل هناك أوفى بعهده من الله؟
1: لا.
0: ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد يا رب. لا. شوف علماء القراءات مثلا يقولوا ايه؟ شو يعلمونا صغارا وما زلنا نتعلم يعني ما زلنا صغار. يقول ايه؟ يقول وقالوا اتخذ الله ولدا. كانك من يجب تخفض صوتك ادبا مع الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. تعرفه
1: يا سبحان الله.
0: هكذا تشعر ان ده فاهم. تشعر ان اللي يقرا ده فاهم القضيه. مش اقول له ده والتاني يقول له الله يفتح عليك. لا مش
1: كده.
0: انا مش بس. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.
1: الله
0: الله انت استبشر يا مؤمن انت بايعت خلاص. ابن تيمية قال ابنه الحق رجال السلطان بالباب وقد شرعوا أسلحتهم وسيوفهم. قال يا بني اخره قال يا بني ابوك اقل من ان يقتل في سبيل الله.
1: لا لا يا استاذ
0: ايه العز ده
1: سبحان الله
0: ايه العز ده. قالوا الحاكم يعني انت اذيته وكلمته في كان في ايران انت اذيته ابن تيميه فاذهب لتستسمحه. قال انا العلم يؤتى اليه هذا الرجل لو جاء ليقبل يدي لابيت.
1: عجيب
0: مش لما وجدوا عبد الله زين العابدين ابن الحسين والناس توسوس عداه عند الحجر
1: حجر نعم
0: وهشام بن عبد الملك الناس ألغت أمير المؤمنين وراحت توسع لابن الحسين رضي الله عنه. قال من هذا؟ فكانت قصيدة فرزدق المشهورة وليس قولك من هذا بضائره العرب يعرف من أنكرت والعجم
1: صحيح
0: هذا بجدي يعني رسول الله قد ختم إلى أن قال يعني ما قاله سبحانه. فقال هذا قال يا أمير المؤمنين قال هذا هو أمير المؤمنين للقضية يعني انا امين المؤمنين سبحان الله
1: انت تتحلق وتتجمع حوله.
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هل رأيت فوزا أجل من هذا الفوز؟
1: لا طيب. وحينما يوصف الفوز بالعظمة فهو خالص من الله سبحانه وتعالى.
0: لا
1: أما في فوز كبير وفي
0: لا لا فوز عظيم لا لا ومن الله العظيم ومن الله العظيم
1: سبحانه وتعالى
0: لا
1: طيب. والأمر فاستبشروا
0: الله اكبر لان انت ده استبشر في الدنيا الان انت احمد ربنا يا شيخ ان سبحان الله العظيم
1: وماذا ايضا زدنا يا شيخ
0: تعالى سيدي لسوره صاد
1: نعم
0: يقول ايه هذا ذكر كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الايه الصالحين من عباده بعض الانبياء يعني
1: نعم.
0: سوره صاد بعد ما ذكر قال هذا ذكر
1: يعني للمتقين
0: ايوه لاحظ
1: حسنا المتقين
0: يعني ايه يعني لا يعني ايه هذا ذكر يعني لما ذكر الصالحين بهذه الدرجه قال هذا ذكر هم دول
1: لا نتعلم منه
0: لا هذا ذكر يعني هذا هو
1: خالص
0: هذا هو الذكر الحقيقي. اصل الناس في التاريخ يقول لك ايه يا اخي دول هيلقوا في مزبله التاريخ وذنب مزبله التاريخ ايه يعني في ناس والعياذ بالله وضعوا بصمات سوء في التاريخ
1: لا
0: دول لا احنا عايزين ايه هؤلاء هم ايه المصطفين الاخيار خلاص دول المصطفين الاخيار. طب ربنا قال عليهم هذا ذكر هذا هو الذكر الحقيقي يقول ايه ربنا الف لام ذلك الكتاب يعني لا كتاب سواه ليس إلا هذا الكتاب
1: لا ريب فيه
0: لا سبحان الله
1: سبحان
0: البقر هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب المتقين عليهم حسن مرجع إلى الله أين ومتى في الدنيا وفي الآخرة المتقين عندهم حسن مآب
1: في الدنيا
0: يؤوب إلى الحق فلما يؤوب إلى الحق في الآخرة يؤوب إلى الجنة
1: وإن
0: الحق ثقيل كثقله يوم القيامة وإن الباطل لخفيف كخفته يوم القيامة فثقلوا موازينكم بالحق ولا تخفونها بالباطل. كيف تقال الحق ثقيل ثقيل طب على من يقول وعلى من يسمع
1: سبحان الله
0: يقول انت صديق والحق صديق فان اختلفت لا يبقى الحق صديق خلينا بالحق احق ان يتبع
1: صحيح
0: بس ولا الحق احق
1: قلت يعني لسيدنا عمر ما ترك لك الحق صاحبا يعني
0: بلا شك
1: الحق
0: لا لا, لا لا الحق ثقيل بس عليه بهاء والله عليه بهاء والانسان يقول الحق ويتق الله والله ربنا سبحانه وتعالى بس يقول بطريقة وفي عرض للحق بطريقة لطيفة وفي عرض للحق بطريقة تسيء إلى الحق وتسيء إلى من قال
1: يعني لا تجعله جدلا ولا تسيء جدلا
0: هكذا يعني لأنه صعب لأنه ضد هوى النفس ضد هوى النفس يعني الحق يعني سبحان الله خليه كده يعني سبحان الله. قال يا رسول الله قبلت جارتي قال هل صليت معنا الغداء قال مع الرجل محرج بالنفس كذا قال إن الحسنات يذهبن السيئات خلاص هتؤيس لي من رحمة الله
1: يا سلام
0: يا أخي افتح باب الرحمة الله يرضى عليك
1: يا سلام
0: سبحان الله العظيم نعم. الراحمون يرحمهم الرحمة
1: ونعم الله
0: هذا جنات عدن لحسن مآب جنات عدن
1: وصف
0: وده أول أجلنا وصف إيه هنجي بعد كده نسمى مسميات الجنة جنات عدن
1: هذه درجة منها
0: درجة منها جنات عدن دي عدن أي أقامة عدن في اللغة عدن فلان بالمكان يعني أقام فيه جنات عدن يعني إيه يعني إنسان يقيم فيها ويقال أن جنات عدن جنات عدن وجنة الفردوس التي غرسهما رب العباد بيديه سبحان الله
1: سبحان الله
0: جنات عدن الله أكبر إن المتقين هم ليه الله هو المتقي سهل هو
1: ما معنى التقوى يعني كيف أكون متقيا لله سبحانه وتعالى
0: السيدة مريم لما قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
1: في سورة مريم.
0: أيوة أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طيب يقال أن كان في رجل منحرف يعيش في بيت لحم في هذه الأونة يسمى تقي. ما في ناس لا تسمى أسماء عجيبة. سمع سان كريم يطلع بخيل، محسن يطلع والعياذ بالله. آه سبحان الله. النبي هو أغبى الأغبياء. سبحان الله. في ناس والعياذ بالله ما وضعت أيديها في في في خضراء إلا ويابس الأخضر، ولا وضعت يدها في في في شيء إلا وخرب، ويقال إنه عبقري. مصيبة. سبحان الله. فالتقي أو يقال أن إن كنت رجلا تقيا فاتق الله فيك. فالتقوى يعني زي بالضبط كلمة سيدنا عمر لما شرح التقوى قال له أما سرت في أرض ذات أشواك؟ قال بلى. قال أنا. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. شمرت واجتهدت يعني اجتهدت
1: يتحسس مواضع قدمه
0: أبلغ هذا التقوى.
1: أن يتحسس مواضعه في الحياة
0: راح فيه راح فيه. ما قال الحسن البصري كم خوفك من الله؟ تخيل أنك ركبت البحر سفينه في قارب وتحطم قاربك لم يبق منها الا لوح واحد وسط امواج هائجه، ما شعورك؟ قال خوف شديد. قال هكذا انا مع الله ليل نهار.
1: والمفروض ان نكون هكذا
0: ما غار. وهذا الخوف وهذا الخوف ينبت محبه. انا بخاف من ابويا، اخاف من الرجل الكبير، اخاف من العالم، ها مثلا في المنطقه احبه.
1: نعم.
0: الخوف يولد حبه.
1: نعم.
0: هذا ذكر ان للمتقين لحسن جنات عدن مفتحة لهم الابواب. وهذا هو العز، انت الابواب مفتحة.
1: لانه هنا جنات عدن خاصة بالمتقين.
0: اه طبعا
1: تحديد الله.
0: تمام كده. تمام. مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. المرة دي الفاكهة كثيرة.
1: طب مفتحة لهم الابواب، ابواب ماذا؟
0: ابواب الجنة
1: الثمانية.
0: اه كلها مفتوحة.
1: يعني هذه عدن لهم والسبع الاخريات لا بأس،
0: كلها مفتحه الابواب ولا تغلق. ليه لا تغلق؟ كل الابواب في الدنيا تفتح وتغلق.
1: نعم.
0: الا باب التوبه فهو مفتوح الليل نهار. فلما فتحت باب التوبه تفتح ابواب الرحمه. فلما تفتح ابواب الرحمه ينزل ربنا كل ليله في الثلث الاخير من الليل. فلما تفتح لك ابواب الدعاء فتدعو فيستجاب تفتح لك ابواب الجنه وتظل مفتوحه في الدخول. وبعد ان تدخل خلاص تفتح حتى تروح فيه اين تذهب.
1: يدعون فيها
0: بفاكهة كثيرة.
1: يدعون ماذا يعني؟
0: يدعون يعني يأمر.
1: يأمر
0: يا ولد يا غلام. سبحان الله. مالك ممكن في الدنيا ما يملك فلس ولا نقير ولا فتيل ولا قطمير، لكن مالك معزز. يدعون هكذا هكذا. وايه والدعوة بماذا؟ سبحانك اللهم. طلب سبحانك اللهم على طول
1: تأتي ما تشتهيه نفسك.
0: الله أكبر.
1: سبحانك اللهم
0: بس سبحانك اللهم بس دعواهم فيها سبحانك اللهم. ما فيش غير كده.
1: سبحان الله. تحياتهم فيها سلام.
0: نعم نعم تحياتهم فيها سلام. نعم.
1: يدعون فيها بفاكهة كثيرة
0: وشراب.
1: شراب ماذا؟
0: أي نوع من المشروبات. سبحان الله. شراب خمر، شراب لسه نيجي في سورة محمد، أنهار من عسل وأنهار من خمر وماء غير آسن. مش البحيرات اللي والعياذ بالله فيها بتاع التفجيرات النووية وفيها الطحالب وفيها ويقتل السمك بالتلوث. مش ممكن يا أخي. كرم الله عز وجل. نعم. وما أعظم كرم الله.
1: ونعم بالله.
0: نعم.
1: أود من فضيلتكم دعاء.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعل كل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، اشف كل مريض وارحم كل ميت وانصر كل مظلوم، وتوفنا على الاسلام يا رب العالمين. ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب. اللهم ارنا وجهك الكريم بكره وعشية، ومتعنا بالنظر اليه يا رب العالمين، ولا تحرمنا لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر، نشرب من يده الشريف شربة لا نضع بعدها ابدا، في ظل ممدود ونعمه وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه، انك على ما تشاء قدير، انت ولي ذلك والقادر عليه، ان لم نكن اهلا لرحمتك، ورحمتك اهل ان تصل الينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين.
0: يعني ربما هذا الدعاء أنا أقول أن بعض يتساءل هل هذا من السنة أن يطالبك محمد خالد الدعاء وتدعو؟ لعل وأنا أثق أن في المشاهدين والمشاهدات صالح أو صالح يستجيب لنا رب العباد دعاءنا.
1: يا رب يا رب ربنا يتقبل ان شاء الله رب العالمين رب العالمين. وفي الاخر وفي الختام نبارك لفضيلتكم مره اخرى على انضمام فضيلتكم الى مجمع علماء الفقه بالهند واعانكم الله على ثقل الدعوه وهمومها وهذا بكم نافع ان شاء الله يا رب. ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 73 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 5 والأخير من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، الشيء الذي يحير العقول في سيرة هؤلاء الأبطال أنهم كانوا قمما في التقوى، وقمما في الطاعة، وقمما في الإخلاص، وقمما في الحب، وكانوا مع ذلك يخافون من الله خوفا لو وزع على أهل بلد لكفاهم. يا أيها الإخوة الكرام، كلام دقيق أضعه بين أيديكم. رأس الحكمة مخافة الله، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. ممكن أن تعرف حجم عقلك من حجم حبك، ويمكن أن تعرف حجم عقلك من حجم خوفك. فكلما كنت أشد خوفا من الله كان عقلك أرجح، وكلما كنت أشد حبا لله عز وجل كان عقلك أرجح. فبإمكانك أن تمتحن حجم عقلك ورجاحة عقلك من حجم خوفك وحجم حبك. وقد ضربت لكم مثلا من قبل قد يبدو لكم مضحكا، لو أنه إنسان خيرنا بين قطرميز باللور وطني 28 ليرة سورية، وبين كأس كريستال 200 ليرة، بين قطعة ألماس حقها 200 ألف. هو حينما يختار القطرميز نحكم على عقله وعلى جهله وعلى حماقته، مع أنه أكبر بكثير. وحينما يختار الكأس نقول لعله أزكى من الذي اختار القطرميز، لكنه يبقى أقل عقلا من الذي اختار قطعة الألماس صغيرة جدا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. هذا الصحابي الجليل دائما كان يقول يا ليتني كنت شجرة تعبد. وسيدنا عمر كان دائما يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. ماذا رأى هذا الصحابي؟ لما لا يقول أحدنا هذا الكلام؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يخالط شعوري لثانية واحدة أن هذا الكلام يقال للاستهلاك، أو يقال تمثيلا كما يقول الناس اليوم. كانوا صادقين، الصدق فضيلة كبرى. كانوا صادقين مع أنفسهم ومع ربهم. يبدو أنهم رأوا عظم المسؤولية التي ألقيت عليهم. يبدو أنهم رأوا عظم الفضل الذي أنيط بهم، يبدو أنهم رأوا هذا التكليف العظيم الذي كلفهم الله إياه، يبدو أنهم رأوا أن الإنسان يحمل رسالة كبيرة جدا في الحياة. لذلك كما قال الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الإنسان كل ما صغر عقله بينبسط أكثر، بيقول لك بطن تلان كيف تمام، هي الشغلة، يعيش ليأكل، شيء جميل. هناك من يأكل ليعيش، هناك من يعيش ليأكل، كلاهما لا يعجبني. فالموضوع أكبر بكثير من أنه حضرنا درس وسمعنا درس لطيف. الموضوع رسالة. تعيش لماذا؟ من أجل أن تأكل؟ انظروا أيها الإخوة كيف أن الناس جميعا ماشيين بطريق اتجاه إجباري. بيولد يدخل ابتدائي، يأخذ شهادة، إعدادي، ثانوي، بده يشتغل يأخذ شهادة جامعية أو يتقن مصلحة أو حرفة، يتزوج، بينجب أولاد، بيزوجون، بيكبر شوي، بهمه صحته، بعدين تطلع نعوته على الحضر. هاي هي الحياة. شيء ممل والله، طريق سالك، طريق إجباري. لما الإنسان أعظم من ذلك يحمل رسالة، هذا النبي الكريم الذي جاء إلى الأرض وغادرها فهدى أمما، هؤلاء الصحابة الذين فتحوا بلادا نشروا فيها الإسلام والفضيلة والسعادة ومعرفة الله عز وجل. لذلك يا مقلب القلوب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنقل لكم ثلاث أقوال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. سيدنا الصديق يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد. سيدنا عمر يقول: ليت أم عمر لم ترد عمر. معناها هؤلاء الصحابة الكرام عرفوا خطورة المسؤولية. أيها الإخوة، سأضع بين أيديكم قصتين تتحدثان عن ورع هذا الخليفة العظيم. الربيع الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي كلمة كرهتها. ولعل هذه الكلمة لو قلناها نحن لافتخرنا بها، لكن كل ما ارتقى الإنسان بحاسب نفسه حساب دقيق، حساب بالمثاقيل، والله أحيانا ابتسامة ساخرة تهوي بها من عين الله. يبدو أنه تكلم كلمة سيدنا الصديق، فرأى في وجه أخيه ربيعة يعني جمود، ثم ندم عليها وقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قلت: لا أفعل، أعوذ بالله. إخواننا الكرام، كانوا أصحاب رسول الله يعرفوا قيمة بعضهم. هذا صحابي جليل، هذا أمين سر رسول الله، اللهم صل عليه. يعني بيجي واحد جديد من السهولة يتطاول عليه، قال له: والله لا أفعل. لازم يعرفوا قدر بعضهم، هذا أكبر سنا، هذا أقدم، هذا من 10 سنوات. لازم تعرف قيمة أخوك الأكبر منك، أكبر قدرا، أكبر علما، أقدم سنا، أقدم في انتمائه لهذه الحلقة الطيبة مثلا. قال: والله لا أفعل، أعوذ بالله. فقال لي: لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى رسول الله. قلت: ما أنا بفاعل، والله لا يعقل. أنا معجب بالأدب بين الصحابة، حتى أن أصحاب رسول الله يعني تحيروا في أدب رسول الله. فتلاقي المؤمن الله مأدبه ومأدبه حتى تراه كالملك، كل كلماته لطيفة، ما في عنده كلمة تنبو عن السمع. قال له: والله لا أفعل. قال: فذهب عني منطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلقت وراءه، فجاء ناس من أسلم فقالوا: يرحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك الرسول؟ هو لا يستعدي عليه الرسول، هو يريد أن يقتص منه حتى يرتاح، حتى يرتاح. شايفين حساب النفس ما أدقه؟ وهو الذي قال لك ما قال. قلت لهم: اسكتوا، هذا أبو بكر، هذا الذي قال الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، القرآن اسمه نازل. هذا الذي قال عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إياكم لا يلتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب. فإذا غضب أبو بكر غضب رسول الله لغضبه، وإذا غضب رسول الله غضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. عرفانين مقامات بعض تماما، عرفان من هو الصديق، هذا الصاحب الأمين، هذا الذي فد النبي بحياته، فداه بماله. وانطلقت وراء أبي بكر حتى أتى الرسول فحدثه بما كان، فرفع إلي الرسول رأسه وقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله إنه قال لي كلمة كرهتها ثم طلب إلي أن أردها عليه لتكون قصاصا فأبيت، ما فعلت شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام أحسنت يا ربيعة، هيك بدي أقول، أحسنت يا ربيعة لا تردها عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. مع أن هذا أسلوب، إذا أخوك حكى معك كلمة آسية قل له غفر الله لك. سمعت صحابي جليل أخوه تكلم معه كلمة قال له إن كنت صادقا فيما قلت فغفر الله لك، وإن كنت أنا الصادق فغفر الله لك، على الحالتين يغفر الله لنا. قال فولى أبو بكر وهو يبكي، عرف مقامه عند رسول الله ومقامه عند الصحابة، وعرف أدب الصحابي الجليل. يعني أيام الإنسان من موقف أديب بيهدي إنسان. يعني أنا بتمنى الإنسان يكون دقيق، لو عندك صانع بالمحل هذا صانع عندك، بس عند الله مو صانع، عند الله عبد لله، قد يكون عند الله أعظم منك، قد يكون أقرب إلى الله منك، أنت صاحب المحل، أنت عضو غرفة تجارة وطويل عريض ومستورد كبير وعندك معمل، قد يكون هذا الصانع اللي معاشه 2500 وليس يملك من الدنيا شيئا، قد يكون أقرب إلى الله منك، ما تعرف. فالإنسان كل ما ارتقى إيمانه بيحترم الآخرين ولا يتكبر عليهم. والدليل سيدنا الصديق قال وليت عليكم ولست بخيركم، ولست بخيركم. في قصة ثانية لا بأس من ذكرها. قال أبو الدرداء كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين عمر ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه نادما وسألته أن يغفر لي فأبى علي. لفظا سيدنا الصديق إنسان قليل النشاط، هذا المقام الذي حصله وهو أعلى مقام بين الصحابة، هذا المقام ثمن الورع الشديد، الخوف الشديد. يمكن مرة قلت لكم النبي سأل من عاد مريضا قال أنا، من سار في جنازي قال أنا، من تصدق على مسكين قال أنا، من وصل رحمه قال أنا. كان رجل قمة في العمل الصالح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجده، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا أيها الإخوة إلى إنصاف النبي، قال إن الله بعثني إليكم فقلتم جميعا كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت. أول من أسلم سيدنا الصديق، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له

أبوه إلا أخي أبا بكر لم يتلعثا. قال فقلتم لي كذبت، وقال أبو بكر لي صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إنه ما ساءني قط، فاعرفوا له ذلك. مقام كبير هذا. ومع ذلك لما النبي مات، اللهم صل عليه، ما اختل توازنه، ما اختل توحيده، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أخواننا الكرام، كان هذا الصحابي الجليل يفعل شيئا لا يصدق. قبل أن يكون خليفة كان له خدمات جلة لمن حوله، لأبناء حيه. من هذه الخدمات أن له جيرانا يتامى صغارا، وعلى رأسهم عجوز كبيرة في السن، فكان يحلب لهم الشياه كل يوم، يؤم هذه البيوت يحلب لهن الشياه، ويؤم بيوتا أخر فيطهو لهن الطعام. كان يقدم خدمات. كان هذا الصحابي الجليل يقوم بخدمات لجيرانه. قال ولما صار خليفة تناهى إلى سمعه حسرة العجائز، لأنهن سيحرمن من هذه الخدمة الجليلة لهذا الرجل الصالح. وذات يوم يقرع باب إحدى تلك الدور، وتسارع فتاة صغيرة لا تكاد تفتح الباب حتى تصيح جاء حالب الشاة يا أمه. إجا حالب الشاة. من هو حالب الشاة؟ سيدنا الصديق، خليفة رسول الله، خليفة المسلمين. لما عرفت أنه سيدنا الصديق خليفة وطرق الباب ليحلب الشياه، قالت ويحك يا بنيتي، ألا تقولين خليفة رسول الله؟ شو الكلام هذا؟ شو حالب الشاة؟ قال يقول كتاب السيرة ويطرق أبو بكر ويهمهم مع نفسه كلمات خافتة، لعله كان لسان حاله يقول دعيها، لقد وصفتني بأحب أعمالي إلى الله. هذا الوصف أحب إلي من كلمة خليفة المسلمين. دعيها، هذا الوصف أحب أعمالي إلى الله. قال لو قدر لأبي بكر بشمائله الفذة أن يكون في منصب الخلافة في عصرنا هذا، أكان منهجه سيتغير؟ يقول كاتب السيرة إنه لن يحلب الشياه، ما في شياه هلا، بس سيقدم خدمات أخرى تتناسب مع هذا العصر. يعني سيقدم خدمات أخرى تتناسب مع هذا العصر. لذلك وصف النبي هذا الصحابي الجليل وقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأرحم الخلق بالخلق رسول الله. وكلما ازدادت الرحمة بقلبك دليل أنك أقرب إلى الله. وأبعد قلب عن الله عز وجل القلب القاسي، والراحمون يرحمهم الله، وإذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. يعني تعرفوا أنه في امرأة بغي رأت كلبا يلهث من شدة العطش، يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت إلى بئر وملأت خفها ماء وارتقت وسقت هذا الكلب فغفر الله لها. سيدنا الصديق في بقلبه رحمة كبيرة، لما رأى بلال يعذب من قبل سيده صفوان بن أمية أراد أن يشتريه منه. لما اتفقا على بيع بلال لسيدنا الصديق كي ينقذه من العذاب، بيقول له صفوان تحقيرا لشأن بلال خذه، فلو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتكه بها. لك ما له قيمة، بلاش خده، خلصنا منه. بيقول له سيدنا الصديق والله لو أبيت إلا 100,000 لأعطيتكها. إذا ما بيسوى عندك أوقية واحدة بيسوى عندي 100,000. فاشترى منه ووضع يده تحت إبطه.

وقال هذا أخي حقا. كانوا أصحاب رسول الله إذا ذكر الصديق أصحاب رسول الله القرشيون الهاشميون الأحرار الذين هم من أرومة قريش، كانوا إذا ذكر الصديق يقولون هو سيدنا وأعتق سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. هيك الصحابة. سيدنا عمر خليفة المسلمين علم أن بلالا قدم المدينة فخرج لاستقباله، بحسب البروتوكولات الحديثة إذا كان الضيف رئيس دولة يستقبل رئيس الدولة، إذا الضيف رئيس وزارة يستقبل رئيس وزارة، إذا الضيف وزير خارجية يستقبل وزير خارجية. نفس المستوى. أما يطلع أعلى شخصية تستقبل عبد، هذا الإسلام. حتى في قصة تعرفوها، مرة وقف أبو سفيان ساعات طويلة في باب عمر لم يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، فتألم أبو سفيان، فلما دخل على عمر عاتبه، قال له أبو سفيان زعيم قريش يقف ببابك ساعات طويلة ولا يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان. قال له سيدنا عمر أنت مثلهما؟ وقد كانوا عم يتعذبوا وين كنت أنت؟ أنت خضت 3 حروب ضد رسول الله، هن كانوا عم يجاهدوا. قال له أنت مثلهما؟ من الطريف أن الناس تناقلوا في مكة ما كان من أبي بكر وشرائه بلالا، فصار إذا الإنسان دخل بضائقة مالية يعذب العبد تبعه حتى يشتري سيدنا الصديق منه، بده مصاري يعذب العبد اللي عنده يدرى سيدنا الصديق يشتري منه ويريحه. هي منه مما يروى من طرافة الأخبار. قال لم يعرف أنه مرة واحدة قاتل أو شاتم أو أساء أو تخلى عن مروءة أو بخل بماله أو جاهه. قال بعد وفاته ذهب عمر يسأل زوجته أسماء بنت عميس كيف كان أبو بكر يعبد ربه حين يخلو بنفسه، فأجابته قائلة كان إذا جاء وقت السحر قبيل الفجر قام فتوضأ وصلى، ثم يظل يصلي يتلو القرآن ويبكي ويسجد ويبكي ويدعو ويبكي، وكنت آنئذ أشم في البيت رائحة كبد تشوى، رائحة كبد تشوى. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أنى لابن الخطاب مثل هذا، يعني ما أنا إلا حسني، قال من حسنات أبي بكر، أنى لابن الخطاب مثل هذا. بعض كتاب السيرة يصفون شكله، لا نحن متشوقون إلى أن نعرف شكله، قال كان أبيض اللون نحيد الجسم خفيف العارضين أحنى الظهر معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة عاري الأشاجب. مرة قرأت وصف قال كان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو الليس عاديا، كان يرى أكثر دهره صامتا، فإذا تكلم بز القائلين. الحقيقة مرة مدح هذا الصحابي الجليل فقال اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، طموح أثنوا عليه. قال واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. كان إذا مدح هذا الصحابي الجليل يقول اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. والله الحديث عن هؤلاء الصحابة يعني حديث ممتع ومسعد

0: تقلد. نحن إذا فعلنا عمل طيب تقليد، لكن أفعال الصحابة الكرام كانت أفعالا أصيلة. الحقيقة ما القصد من تدريس سير صحابة رسول الله إلا أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم بالقرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وهؤلاء الصحابة الكرام نماذج بشرية بس راقية جدا. لا بد لواحد منا من أن يلتقي مع أحد الصحابة، إما في السن وإما في الدور الاجتماعي وإما في الموقف وإما في النموذج. لذلك كل إنسان من المؤمنين ينبغي أن يتخذ من أحد الصحابة الكرام الذي يتوافق مع مرتبته، مع دوره الاجتماعي، مع منشئه مثلا، ليكون هذا الصحابي الكريم قدوة لنا. فسيدنا الصديق هو التلميذ الأول لرسول الله، أصدقهم وأكملهم وأشدهم حبا، أشدهم وفاء، أشدهم تضحية، أشدهم فداء، أقربهم إلى الله عز وجل. بحب لكم كلمة قبل أن نختم هذا الدرس، أن أبواب البطولات مفتحة في كل العصور. أليس بإمكانك أن تصلي صلاة متقنة؟ أليس بإمكانك أن تكون دقيقا جدا في تعاملك مع إخوانك؟ أليس بإمكانك أن تضحي من أجل نشر هذا الحق؟ أبواب الخير مفتحة في كل العصور. فلذلك نحن حينما ندرس هذه الموضوعات القصد أن تترجم إلى وقائع، وأن تترجم إلى ممارسات، وأن يكون هؤلاء الصحابة الكرام في قلوبنا وفي حياتنا. هؤلاء أعلام الأمة الذين نقتدي بهم ونجعلهم قدوة لنا في توجهنا إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 693 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 24 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وتدبرنا امبارح قول الله تعالى، اقرأ معايا الآية 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني يا مسلمين يا مؤمنين، بقى بعد كل ده وكل اللي انتوا سمعتوه من أول الآية 40 عن جحود بني إسرائيل، جحودهم للنعم دي كلها اللي ربنا أنعم بها عليهم، لسه برضو بتطمعوا إنهم يؤمنوا لكم؟ يعني يؤمنوا بالله نتيجة دعوتكم لهم، يؤمنوا لكم يعني يؤمنوا بالله نتيجة دعوتكم لهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ دول كانوا بيسمعوا كلام الله من موسى وبعد كده يحرفوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني بعد ما فهموا كلام الله وعلموا أنه حق وأن الله يعني هو الذي أرسله برضو حرفوا. يعني بعد كل ده لسه طمعانين يؤمنوا؟ اقرأ 76 معايا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وقلنا كان بعض اليهود تظاهروا بالإسلام، فبقوا يقولوا آمنا في وش المسلمين لما يقابلوهم ويخشوا يصلوا معهم في المسجد وكل حاجة كانهم مسلمين، لكن لما يرجعوا يقعدوا مع قومهم يقولوا احنا آمنا بمحمد وبالقرآن بس كده، لكن يعني يعني احنا معاكم انتوا. فقومهم بقى الكبار اللي فيهم هم الأحبار لموهم، قالوا لهم انتوا ازاي تقولوا للمسلمين على دلائل وبراهين نبوة محمد من التوراة عشان يبقى معهم حجة يوم القيامة ضدكم؟ فاللي مخوفهم قوي ان المسلمين كده يعرفوا الحجج دي فيحاجوهم بها عند الله، يعني يثبتوا ان اليهود كان لازم يؤمنوا فعلا بالنبي وبالقرآن ومش فارق معهم ولا خايفين من غضب الله برضه نفسه. طيب اقرأ معايا 77: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم مش عارفين أن الله مطلع على محادثتهم السرية دي وعلى إعلاناتهم برضو وإظهارهم للإسلام أمام الناس. نبدأ بقى آيات حلقة الليلة اللي هي من الآية 78 إلى الآية 80، ولاحظ معايا أن في إن ربنا تكلم عن فئتين، فئة العوام وفئة العلماء. تمام، اقرأ معايا من الآية 78 إلى الآية 80: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اقرأ معايا 80: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فئة العلماء ذكرت قبل كده في الآية 75 لما ربنا قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني دول علماء وهم يعلمون قاموا بتحريف كلام الله، بتبديل الكلام وبتحريف المعاني. في طريقتين للتحريف، يشيلوا كلام ويحطوا كلام تاني، ده تحريف يعني كلمي بيغير الكلام، وفي تحريف في التفسير وتحريف في المعاني، يعني يفسروا بطريقة خاطئة عمدا ويبدلوا الكلام نفسه أيضا مكان كلام. دول بقى فئة العلماء الفاسدين. دلوقتي بقى هيذكر العوام. تعال بقى للآية 78 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ودي منقصة، هذا نقص في الإنسان إلا في حالة إنسان واحد، النبي صلى الله عليه وسلم. أميته تعتبر نيشان على صدره، لأن أمية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هي من أكبر، إن ما كانتش هي أكبر دلائل صدقه ونبوته. إنسان لا يقرأ ولا يكتب يبقى مستحيل يؤلف العلم ده كله، قرآن وسنة وأسلوب مختلفين، إيه ده؟ ومليئين بالعلم ومليئين بالحكمة ومليئين بالتشريعات، هذا مستحيل. لو إنسان أمي لم يقرأ ولم يكتب من قبل، ده مستحيل يأتي بهذا الكلام. فالأمية دليل كمال في حالة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما في حالة الإنسان العادي فهي منقصة. يبقى ومنهم أميون، ده دليل نقص، يعني كلام عنهم بالإيه؟ بالسالب. طيب ليه سميت أمية؟ ركز معايا. نسبة إلى الأم، لأن القراءة والكتابة قبل الإسلام كانت عادة ما تكون في الرجال فقط، نادرا ما كانت امرأة تعرف القراءة والكتابة في الجاهلية. فأصبح الرجل اللي لا يعرف القراءة والكتابة يسمى أمي، يعني زي أمه، ابن أمه، زي أمه كده، ما بيقراش غير كده، زي أمه، لأنه متوقع أن أمه تكون ما بتعرفش تقرأ وتكتب. الإسلام هو الذي جعل تعليم المرأة فرض، طلب العلم ليس حقا من حقوق المرأة، طلب العلم فريضة على المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم يعني كل مسلم من الجنسين رجل أو امرأة، لو كان يقصد الرجال فقط كان قال على كل رجل مسلم أو على المسلم فقط. إذا طلب العلم زي ما قلنا كده ليس من حقوق المرأة، هو فريضة إسلامية على المرأة. الشفاء بنت عبد الله العدوية كانت أول مدرسة خصوصية في الإسلام، أوكل إليها النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصبيان والنساء، ومنهم أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، كان إحدى أمهات المؤمنين أمية، فلم يرضى النبي باستمرار هذا الوضع أبدا، وكان بيجيب لها درس خصوصي في البيت. الشفاء بنت عبد الله العدوية كانت تيجي تعلمها القراءة والكتابة في البيت. نرجع للآية 78 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. طيب أماني جمع أمنية، في أماني جمع أمنية، وأمانية جمع أمنية، والإنسان يتمنى أمر غير موجود، يعني يطلب أمر، يعني مثلا أنا أتمنى أن تصبح عندي طائرة خاصة، ده معناه أنا ما عنديش طائرة خاصة، يبقى ده أمر غير موجود. وعادة الأمنية تبقى شيء بعيد المنال، مش مستحيل لكن بعيد المنال. فالتمني يكون للأمر الغير موجود. لذلك أيضا سمي الاختلاق والكذب تمني. فالأماني تطلق على المطالب الكبيرة العظيمة بعيدة المنال، والأماني أيضا تطلق على الكذب. يعني في حديث سيدنا يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ما تمنيت منذ أسلمت، يعني ما كذبت منذ أسلمت. طيب في بقى معنى الثالث للتمني. احنا خدنا معنيين، الأماني بمعنى المطالب العظيمة البعيدة المنال، والأماني بمعنى الكذبات أو الكذب، وهناك التمني بمعنى القراءة. تمنى داود الزبور على رسل، يعني تلا كتاب الله اللي هو الزبور مترسلا متمهلا، أراب الراحة بهدوء، زي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. السيدة أم سلمة تقريبا هي التي روت أنه كانت قراءته مسترسلة. يعني إذا تمنى داود الزبور يعني قرأ الزبور. يبقى التمني له ثلاث معاني: طلب أمر عظيم بعيد المنال، الكذب، والقراءة. العجيب أن الثلاث معاني واردين في الآية: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يعني منهم عوام جهلة بيتبعوا الأحبار المحرفين اللي حرفوا التوراة وما يعرفوش حاجة عن الكتاب الحقيقي اللي هو التوراة الحقيقية، ما يعرفوش عن التوراة إلا شوية أماني اللي بيحلموا بيها إنهم مثلا مش هيدخل أي يعني أقصى وقت يهودي ممكن يدخلوا النار هيدخل 7 أيام. هذه أماني بعيدة المنال. أيضا دي كذب، أماني بمعنى كذب أيضا. يعني بالنسبة للأميين العوام دي مجرد أماني بعيدة المنال، بس هي بالنسبة للأحبار اللي حرفوا التوراة هذه اختلاقات وكذبات دسوها في التوراة ودسوها في دينهم. يعني وهناك أماني بمعنى القراءة. اسمع بقى كده: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني بالنسبة لهم التوراة فقط للقراءة دون فهم. هنا أميون مش معناها ما بيقروش ويكتبوا، هنا أميون معناها عوام، ثقافتهم ضعيفة، علاقتهم بالكتاب بتاعهم يدوب يقروه لكن ما يفهموهوش ما يتدبروهوش. شفتوا بقى بدأنا ايه العيوب بتاعتنا احنا ايه ابتدت تظهر برضو. الناس اللي بتقرأ القرآن ولا يجاوز حناجرها ما بيفهموش ما بيعقلوش ما بيتدبروهوش. طيب اقرا معايا 79: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. حوالي 17 سنة كده زكريا بطرس قال في إحدى حلقاته إن القرآن الكريم بيعترف بالكتاب المقدس، لأنه بيقول يا أهل الكتاب، وكلمة كتاب باليونانية بيبلوس يعني بايبل، اللي هو يعني كلمة بايبل the holy bible يعني الكتاب المقدس، فعلا معناه كتاب. سواء القرآن لم يعترف بكتاب اسمه البايبل، اللي هو قال يعني القرآن بيعترف بتوراة موسى، إنجيل عيسى، مزامير داود. لكن العلماء اللي جمعوا دول كلهم في كتاب واحد بيتكون من العهد القديم والعهد الجديد سموهم الكتاب البايبل. يبقى هما الناس بقى زي زكريا بطرس عايزين يثبتوا ان القرآن بيعترف بالبابل، يقولك ايه؟ يبقى لما القرآن قال يا اهل الكتاب وما حددش توراة ولا انجيل، ما يمكن يقصد الكتاب المجموع اللي هو البايبل، ويبقى ده اعتراف من القرآن بالبايبل. فرديت عليهم وقلت لهم وماله؟ خلاص ماشي، انتوا شايفين يعني ده اعتراف بالبايبل يعني اعتراف بصحة البايبل؟ انتوا احرار عايزين تاخدوا ان الكتاب يعني بايبل؟ قوي قوي. تعالوا نشوف بقى الآية دي، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هتخلوا البايبل خلاص، يبقى القرآن بيقول ويل للي بيكتبوا البايبل بأيديهم. ربنا بيتوعد الناس اللي بيحرفوا الكتاب. بايبل بقى مش بايبل، هو محرف. القرآن بيقول انه محرف مكتوب بإيد بشر. ها لسه مصرين عايزين الكتاب هو اللي يبقى هو البايبل؟ قوي قوي مفيش مشاكل يعني. فالقرآن لم يعترف ب ب ب بمصداقية ما بقي من كتب سابقة إلى الآن. خلاص كلها ما نقدرش نقول إيه إيه المكذوب وإيه اللي أضيف، صعب يعني. ويل، الويل كلمة وعيد، ربنا بيتوعد بها من يفعل جريمة فظيعة زي ويل للمكذبين اللي بيكذبوا النبي. ويل لكل همزة اللمزة اللي بيهمز وبيلمز الناس. ويل للمطففين للغشاشين. هنا ويل مضاعف، وعيد مضاعف، الآية فيها ويلين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، أدي أول ويل، ويل من الكتابة. يبقى إيه أول ويل؟ من مسألة النصب وتبديل الوحي ونسبة ما كتبوه إلى الله، بيكتبوا حاجات وينسبوها إلى الله. الويل التاني بقى، وويل لهم مما يكسبون. هما لما كتبوا وأضافوا للوحي عملوا كده ليه؟ ليحققوا مكاسب سياسية ومكاسب مالية عشان يفرضوا سلطتهم وولايتهم على العوام وعلى الناس، وعشان يحققوا مكاسب مالية من هذه المناصب اللي أخدوها قاموا بالتحريف، تحريف دينهم. وده موجود عندنا، في ناس بتقول الحسين رضي الله عنه مدفون هنا ومدفون هنا، ده في 3-4 مدن في العالم الاسلامي بيدعوا ان هو مدفون عندهم. يعني هو استشهد في كربلاء في العراق، وبعد كده الفجرة المجرمين اللي قطعوا رأسه وارسلوها قيل للشام وقيل للمدينة، وقيل بعد كده انتهى بها الامر في مصر، وده ضعيف جدا. لكن دايما ستجد من يدافع عن وجود الرأس هنا لان ده بيزنس. في ناس بيروحوا يزوروا القبر الخالي دلوقتي، ده في قبر خالي فاضي، ويتبرعوا ويطلعوا وصناديق النذور تمتلئ. ففي ناس بيزودوا في الدين انك لما تزور الاولياء وتتصدق عندهم يتحقق ليك كل ما تريد، انت تتجوز وهي تخلف ومش عارف ايه، موضوع كله بيزنس. بيزودوا الترافيك على مساجد معينة فيها أضرحة وعشان الصدقات تزيد وصناديق النذور تمتلئ، والله أعلم مين اللي بياخد الفلوس دي. فلوس بيطلعها الأغبياء بدل ما يبحثوا عن الفقراء الحقيقيين اللي مقفول عليهم باب بيتهم وما عندهمش ولا حاجة في التلاجة وباعوا التلاجة. بدل ما نبحث عن الناس دي، الناس العفيفة المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافة، نروح ندي فلوس في صناديق نذور بتتسرق وكلام فارغ. ده حصل عند بني إسرائيل وحصل عندنا وحصل في كله. في سريلانكا أنا دخلت معبد هندوسي وشفت ناس فقيرة جدا جايبين قرابين للأصنام اللي بيعبدوها، اللي جايب مزدين واللي جايب شوية خضار، يعني تحس إن جايب كل حاجة في البيت عنده يا عين. كل ده بيتحط عند الآلهة، وإن كان بقى شوية فكة اللي معاهم فلوس بيحطوها ويمشوا، وبعد كده بيجوا الكهنة بتاعت المعبد ياخدوا الحاجة وياخدوا الفلوس خلص الموضوع. فالتجارة بالدين موجودة في كل الأديان، إن الإنسان يبيع دينه من أجل الدنيا ويستغل دينه لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية. لذلك دي مش أول مرة نسمع في البقرة تعبير ليشتروا به ثمنا قليلا في الآية اهي. ف فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لا سمعناها قبل كده، اقرأ كده معايا. أول ما ربنا خاطب بني إسرائيل في البقرة قال لهم إيه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اسمع بقى، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني آمنوا بالقرآن اللي أنزلته ليصدق التوراة اللي معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اللي فعلوه ده والتجارة بالدين دي عملها كثير من المسلمين. مثلا إذا مثلا المعارضة في دولة من الدول أعلنت مقاطعة الانتخابات لأنها بتزور، وإن الانتخابات دي مجرد ديكور، ولا في عدل ولا في ديمقراطية ولا في بتاع، فتيجي الحكومة تضغط على المفتي بتاع البلد يفتي بتحريم مقاطعة الانتخابات. ليه؟ يقولك أصل ده إدلاء بالشهادة، وربنا قال في سورة البقرة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يا سلام، ده تحريف، هذا تحريف في معنى الآية، لأن الإدلاء بالصوت في الانتخابات تعبير عن موقف سياسي، ومقاطعة الانتخابات أيضا تعبير عن موقف سياسي. لكن الإنسان اللي ما يشاركش في الانتخابات بقى تكاسلا لأنه مكسل يروح يدلي بصوته، هو ده اللي فيه كلام. لكن المقاطعة كموقف تعتبر نوع من المشاركة، يبقى هو استغل الدين لدعم موقف سياسي معين ضد موقف سياسي آخر، يبقى استغل الدين لتحقيق مكاسب دنيوية. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. المحرم إن الإنسان يبيع دينه بهذه الطريقة بثمن قليل. طب افترض الثمن مش قليل، يعني افترض ان المفتي اللي هيفتي بالكلام ده لصالح اتجاه سياسي معين هيبيع دينه بمئة مليار دولار، اه ما تنطبقش عليه الآية بقى. اهو الآية قالت ليشتروا به ثمنا قليلا. هتقدر تقول مئة مليار دولار ثمن قليل؟ اه قليل. طب ليه؟ لانه دنيوي، ولا مال الدنيا كله يساوي آية واحدة من آيات الله. تمام، هات الآية 80. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قلنا امبارح إن من ضمن هذه الأماني أو الأكاذيب اللي قالوها هو إن أقصى مدة سيدخلها يهود النار 7 أيام. ده اللي هو ارتكب أكبر ذنب وهو الشرك بالله، اللي عبدوا العجل عبدوه 7 أيام، بالتالي يدخلوا النار 7 أيام. ودي من الشبهات حول الإسلام على فكرة. من ضمن الاعتراضات بتاعة الملحدين هو إن الإنسان ممكن يعصى ربنا أو يكفر 60-70 سنة وبعد كده يدخل النار ويخلد فيها أبدا. ده مش عدل، المفروض يدخل النار قد المدة اللي قضاها في الكفر. كفر 60 سنة يدخل النار 60 سنة، كفر 70 سنة يدخل النار 70 سنة. صح ولا غلط؟ لا غلط، إيه ده كلام فارغ. احنا لو سمعنا ان في دولة طبقت النظام ده في العقوبات هنشعر انها دولة متخلفة عقليا. يعني عصابة دخلت سرقت بنك في ربع ساعة ندخلهم السجن ربع ساعة؟ ده ايه الهبل ده؟ العقوبة الاصل فيها انها تبقى رادعة علشان الناس ما ترتكبش الجريمة اصلا. المهم هو ان من ضمن الاماني والاكاذيب اللي ادخلوها في دينهم هو ان النار لن تمسهم الا اياما معدودة، مش مثلا لن تعذبهم الا اياما معدودة، لا، او لن تحرقهم الا اياما معدودة، لا، لن تمسهم بس، مجرد ناس أيام معدودة. ده حتى مش هيتعذبوا، ده مجرد ناس. طبعا عقوبات غير رادعة لمجرد ان الانسان ده من عرق معين او من فئة معينة. فاديني سبب يخليه يخاف من ربنا. طبعا خلاص مفيش بقى خوف من ربنا. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، بيقول لها بتقول له يا داود انت داخل تسرق بيتي. قال لها انا عارف بس انا لو ما سرقتوش غيري هيسرقوا. كلنا شفنا الفيديو بتاع شير جراح. المهم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. قل لهم يا محمد هو ده عهد انتوا واخدينه على ربنا؟ لو كده خلاص يبقى اكيد ربنا لن يخلف عهده معاكم. ولا انتم بتدعوا على الله كلام بدون علم؟ عشان ده كده خطر قوي. ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ان الانسان يكذب على الله ويدعي ان الله قد قال شيئا وهو لم يقله ده خطر جدا. ان يدعي الانسان ان ربنا بيحب شيء معين او يكره شيء معين وده غير حقيقي ده كلام خطير. كلامكم ده بقى غير صحيح. اسمعوا بقى الرأي بتاعنا والرأي الإسلامي. اقرا معايا 81 و82. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون برضو. بلى يعني بلى حرف يجاب بي عن سؤال منفي فيبطل النفي. مثلا في سورة الملك احنا تدبرنا سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير؟ السؤال منفي، السؤال بالنفي، لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. السؤال منفي فالإجابة تيجي ببلى عشان تثبت اللي بعد النفي. انتوا ما جالكوش؟ بلى جالنا. تمام؟ طيب هنا بقى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. بلى إجابة على إيه؟ إجابة على لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يبقى بلى ستمسكم كتير قوي. بلى إيه الكلام ده؟ مش حقيقي. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار كم يوم هم فيها خالدون. اللي ارتكب السيئات والخطايا الضخمة دي سيئاتهم وخطاياهم ايه؟ تحريف كتاب ربنا، كفر، ايه ده؟ دول بقى أصحاب النار. عارفين ايه أصحاب؟ أصحاب يعني هم والنار كده مش هيسيبوا بعض في حالة من الصحبة. دول أصحاب النار، صاحب العمارة، صاحب المشافة، دول أصحاب النار هم فيها خالدون. مش 7 أيام، 7 أيام. نحن بنهزر. تعبير بقى من كسب سيئة بدلا من من ارتكب سيئة، لا مناسب أكتر الحقيقة من كسب سيئة. ليه؟ لأن السيئة بتاعتهم كانت إيه؟ تحريف كلام الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني كانوا عايزين يحققوا مكاسب وكسبوا فلوس ومناصب بسبب التحريف، صح؟ فويل لهم، ارجع ل79، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى اللي هم كسبوه ده مش مكسب زي ما هم كانوا فاكرين. أمال ده إيه؟ لا ده خسارة. بلى من كسب سيئة، دول كسبوا سيئة، مش فلوس، مش مناصب، دي سيئات. ده خسارة. بس هم فاكرينها مكسب. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، خطيئة الكفر والجرأة على كتاب الله وتحريف معاني كتاب الله، خطيئة كبيرة بتبتلع الإنسان. بيصبح محاط بيها من كل جانب. بس على الكفة الأخرى بقى والذين آمنوا، بص بقى الكلام بالمنطق، منطق خطير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إلا يؤمن بالله وبرسله كلهم وبكتبه كلها ويعملوا الصالحات، لأن الإيمان بالله وحده لا يكفي في الإسلام. النجاة، مفهوم النجاة عبارة عن طير بيطير بجناحين، بجناح واحد هيقع، الجناح الأول الإيمان والجناح الثاني العمل الصالح، لازم الاثنين. والذين آمنوا، آمنوا أدي جناح، وعملوا الصالحات، أدي الجناح الثاني، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الملحدين اللي اعترضوا على العقوبة الأبدية نظير 60 سنة كفر، ما اعترضوش ليه على النعيم الأبدي في الجنة نظير 60 سنة إيمان وعمل صالح؟ يعني شمعنا دي ما ضايقتهمش؟ هي فرصة متساوية، ربنا حذرنا تحذير جيد وأبلغنا بالصح وأبلغنا بالغلط، ونزل أحسن ناس رسل وأنبياء، وبعت أحسن كتب من عنده، وترك لنا حرية الاختيار بعد كده لنختار دون تدخل في اختياراتنا. إذن في النهاية عايزين نقول عندنا في البلد كل واحد متعلق من عرجوبه. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه يا ربي إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان. لا.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في كتاب التوبة من كتاب شرح كتاب رياض الصالحين، وقد بدأ الإمام النووي هذا الكتاب بباب في الإخلاص، ثم انتقل إلى باب في التوبة، ذلك لأن السالك إلى الله تعالى أول ما يحتاج إليه بعد أن يحرر نيته في هذا الدرب أنه يعمل كل عمل لله تعالى، يحتاج أن يتوب. والأصل في التوبة لغة هي الرجوع، والمراد هي الرجوع إلى درب الله تعالى، ذلك لأن الإنسان مفطور، خلق يوم خلق، وفي قلبه محبة لله تعالى، وفي قلبه محبة للحق، وفي قلبه محبة للإيمان، وفي قلبه محبة للخير. لكن الذي يحدث أنه بسبب البيئة، بسبب الأصحاب السيئين أحيانا، بسبب التربية غير الجيدة أحيانا، بسبب تغلب الشيطان على الإنسان أحيانا، بسبب تسلط النفس الأمارة بالسوء على الإنسان أحيانا، فتراه يبتعد عن درب الله تعالى، فهو محتاج في سلوكه إلى الله إلى التوبة، يعني أن يرجع إلى ذلك الصراط المستقيم الذي فطر على محبته. وسبقت أحاديث في الدروس الماضية أن التوبة تحتاج إلى إقلاع عن الذنب، وتحتاج إلى ندم على ما فات، وتحتاج إلى عزم على أن لا تعود إلى الذنب. وإذا كان الذنب بينك وبين واحد من العباد، أن ترد الحق إلى أصحابه. وسبقت أحاديث تتحدث أن باب التوبة يبقى مفتوحا ما لم يغرغر العبد، وسبقت أحاديث أن باب التوبة يبقى مفتوحا ما لم تشرق الشمس من مغربها، وسبقت أحاديث بأن الناس جميعا يحتاجون إلى التوبة. والآن وصلنا إلى حديث يذكره الإمام النووي فيه

0: قصة عملية للتوبة، وكل واحد بين أيها الإخوة يقيس نفسه مع هذه القصة التي سيسمع. سيروي لنا الإمام، ينقل لنا الإمام النووي قصة توبة سيدنا كعب بن مالك مع 2 من الصحابة كانوا قد أذنبوا ذنبا عظيما، فهو الحديث يرسم لنا الصورة النفسية والصورة العملية للتائب والعائد إلى الله تعالى. تفضل.
1: وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب.
0: القصة هي قصة سيدنا كعب بن مالك. وكعب بن مالك هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 3 من الشعراء من الصحابة ينافحون عنه، كعب بن مالك واحد منهم، وحسان بن ثابت واحد منهم، وعبد الله بن رواحة واحد منهم. وها هنا فائدة: إذا أكرم الله تعالى أحدنا بموهبة فهنيئا لك إذا استخدمت موهبتك في خدمة هذا الدين. سيدنا حسان بن ثابت مثلا كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له منبرا في المسجد من أجل أن يلقي الشعر، ويقول إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، إن روح القدس مع حسان ما كان ينافح عن الله ورسوله. يعني طول ما حسان يستخدم هذه الموهبة التي أكرمه الله تعالى بها في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن القرآن، في الدفاع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يؤيده بجبريل عليه السلام. معناته كل واحد بيننا أيها الإخوة إذا أتاه الله موهبة، أحيانا واحد بيننا موهوب بكتابة القصة، واحد بيننا موهوب بالنثر، واحد بيننا موهوب بالشعر، واحد بيننا موهوب بالصلات الاجتماعية، تواصلات الاجتماعية عالية، واحد منا موهوب سبحان الله مفتوح عليه فتحا ماديا، واحد منا مفتوح عليه باللسان متكلم ما شاء الله. فإذا آتاك الله تعالى موهبة، واحد منا عنده شهادات علمية كثيرة، استخدم ما أنعم الله تعالى به عليك في خدمة هذا الدين، يكون مدد من الله تعالى معك ما دمت على هذا الدرب. سيدنا كعب بن مالك وكان شاعرا للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه العمى في آخر حياته، فكان واحد من أولاده اسمه عبد الله كان هو الذي يعني يقود أباه من أجل أن يوصله إلى حاجاته. والقصة قصة توبة كعب بن مالك. تفضل. عن عبد الله بن كعب.
1: وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك.
0: الآن الذنب الذي وقع فيه سيدنا كعب بن مالك كبيرة من الكبائر، معصية، والذي وقع في هذه المعصية صحابي. معناته أنت إذا وقعت في معصية لا تيأس ولا تقنط مما وقعت فيه، أنت بشر لسه معصوما. والتخلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع الصحابة، وإذا بكعب بن مالك يتخلف عنهم. تخلف 3 من الصحابة، نزل في حقهم قرآن في سورة التوبة: كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة، وهلال بن أمية. هؤلاء 3، كعب ومرارة وهلال، هؤلاء 3 صحابة شهد الله تعالى لهم بالإيمان وتاب الله عليهم، لكنهم وقعوا في ذنب. بالمقابل حنسمع شيئا عن منافقين أيضا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبقاهم الله تعالى مع نفاقهم لأنهم بقوا على الكذب الذي هم فيه. أما هؤلاء 3 الصحابة المؤمنين اعترفوا بخطائهم، تابوا توبة صادقة، ندموا على ما قصروا، عزموا على أن لا يعودوا، فتاب الله عليهم. فهلأ سيدنا كعب يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نعم.
1: قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد
0: طبعا يا أخوان، التخلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ذنب كبير جدا، وهؤلاء صحابي تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكان أن أنزل الله تعالى فيهم قرآنا. فما قولكم في من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما؟ ما قولك بمسلم ما يعرف أصلا سنة رسوله؟ ما قولك بمسلم ما يعرف شريعة رسوله؟ ما قولك بمسلم لا يعرف أصلا ماذا يريد منه رسوله وهو متخلف دائما عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك مطلوب يا أخوان من كل منا وأيتها الأخوات أن نتعلم ماذا يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل حتى لا نكون من المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
0: إذن غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحدا تخلف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أصلا لم يخرجوا لقتال في بدر، خرجوا فقط من أجل أن يأخذوا القافلة وأن يعترضوا لعير قريش، لأن قريش كانت قد أخذت من المسلمين أموالهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش موجودة بالطريق الفلاني، فخرج إليهم لأخذ العير وليس لقتال. الذي حدث أن قريش قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلها. فالذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما عاتبهم، لأنه أصلا ما كان خارجا لقتال. أما غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة أنه خارج لقتال. نعم.
1: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين
0: الآن سيتكلم عن خبر تخلفه في غزوة تبوك.
1: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة.
0: يعني كنت لست مريضا. هلأ المريض الله عز وجل عذره أن لا يخرج إلى قتال. الذي لا يجد راحلة ممكن أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو يقول كعب، يقول ترى أنا كنت في غزوة تبوك قوي جدا وغني جدا، لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. نعم.
1: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة.
0: أنا مو كان عندي بس يعني ناقة واحدة إنه أطلع فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندي تنتين. نعم.
1: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها.
0: ورى بغيرها يعني أظهر أنه ذاهب باتجاه آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي أخباره عن قريش، فإذا أراد غزوة مثلا باتجاه الشمال أول ما يخرج يمشي باتجاه الجنوب مشان توصل الأخبار لقريش بأن محمدا ذاهب إلى الجنوب، بعدين يلف النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج باتجاه الشمال. كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري بغيرها إلا غزوة تبوك. تفضل.
1: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا.
0: غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة لأن الحر شديد والسفر بعيد والزاد قليل والعدو عنيد، تسمى غزوة العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. صحراوات سيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. تبوك قريب الشام بالأردن، بده يمشي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من المدينة المنورة باتجاه تبوك. كل الغزوات السابقات كانت حول المدينة المنورة، حول مكة بهالدائرة. أما هلأ بده يمشي، وإما بده يمشي بتموز وآب، والجيش سيخرج ماشيا، في من معه راحلة.

0: الآن. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله.
1: لكثرتهم احنا ما بنكون طالعين 10 مع بعضنا البعض، إذا واحد غاب فورا بيبان، بس لما نحن بنكون 10,000 إذا واحد غاب ما حيبين. قال قل إنه ممكن واحد يتغيب ويعرف إلا أن ينزل به وحي من السماء. نعم.
0: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال.
1: يا سلام. الآن هون يا أخوان جهاد المؤمن وتحدي المؤمن. السفر بعيد والحر شديد والزاد قليل، وبالمقابل بالمدينة المنورة في ظلال وفي ثمار. نفسك تقول لك اجلس في ظل الظلال والثمار، وإيمانك يناديك أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السفر البعيد والحر الشديد. نعم.
0: فأنا إليها أصعر،
1: يعني أنا نفسي تتمنى هذه الظلال وتتمنى هذه الثمار.
0: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا.
1: يعني الصحابة كلهم عم بيجهزوا حالهم، يعني بده يجيب الناقة تبعه، اللي عنده ناقة بده يساوي السرج يركزه، إذا مشقوق بده يقطبه ويسكره، إذا بده معه عنده شيء من الثياب بده يحملها معه، لازم يغسلها، لازم ينشفها، لازم يضبضها. كلهم عم بيجهزوا، واحد يطلع يشتري له شيء شروي، عم يشتري شروي، عم بيودع أهله وعم بيودع أقاربه. الصحابة كلهم عم بيجهزوا حالهم لأنهم سيذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كعب بن مالك عم يحكي عن نفسي، أقول خير إن شاء الله، يلا بدي جهز حالي، روح أطلع بقلب هنهار، روح مشاوير، سلم على هالناس، لكن أرجع ولا أصنع شيئا. شوف النفس الأمارة بالسوء، والشيطان هم بيقول لك أي الله يلا هلأ هلأ، مثل لما نفسك بتقول لك طول بالك هلأ بتصلي المغرب، هلأ أدن لسيلة 5 دقائق، هلأ ماشي الحال 10 دقائق، ارتاح، قول هلأ كلك لقمة يا رجل بتصلي، طول لي بالك شوي. كعب ابن مالك عم يحكي لنا الصورة النفسية كيف وقع بالذنب. تفضل.
0: وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت.
1: يعني حاكي ايه طول بالك شباك، يعني هلأ بتصلي، طول بالك هلأ بتجهز حالك بنص ساعة زمان وبتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا قادر أصلا. نعم.
0: فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه.
1: لا يزال هذا حديث نفسي أنه يلا هلأ بجهز حالي، وشوي بجهز حالي، وبعد ساعتين بجهز حالي، والمساء بجهز حالي، والصبح بجهز حالي. قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جهزوا وتجمعوا وغدوا مشيوا، وأنا كعب بن مالك لساعتني قاعد. نعم.
0: ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا.
1: رد هلأ هنن مشيوا، مشيت القافلة، وعم بقول خير إن شاء الله، الله هلأ بلحقهم، أنا شو 10 دقائق بكون وراهم. مرات نفسك بتحسك تقول لك أنت لو قعدت مع ناس سيئين ما بيأثروا عليك، مستحيل، لك أنت إيمانك، أنت أخلاقك، أنت دينك، أنت انضباطك، ما حدا بيقدر يأثر عليك، بس شوي عود معهم. قال ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. نعم.
0: فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو.
1: كل شوي حدث نفسي أنه مشيت بقى هلأ القافلة، كل شوي وكل يوم حدث حالي أنه يلا وهلأ بلحق، وشوي تاني بلحق، ونص ساعة بلحق، وبكرة بلحق. قال حتى تفارط الغزو، بعده صار في مسافة كبيرة بيني وبينهم.
0: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي.
1: رد نفسي قالت يلا ها حط هالغراض واركض وراهم، كمان نفس اطول لي بالك، ليش مستعجل، على شو العجله يا اخي، العجله من الشيطان، في العجله الندامه، عد لك شوي استريح تلحقهم. عم بيقول يا ليتني فعلت، بس ما فعلت. نعم.
0: فطفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني اني لا ارى لي اسوه إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء.
1: هلأ بعد ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عم بيقول كعب ابن مالك ما عاد صفي حدا بالمدينة، اطلع هيك امشي ما لاقي ولا واحد من الصحابة المعشهود لهم بالإيمان، يا لاقي واحد منافق قاعد بيعرفون كانوا منافقين، يا أما إنسان ضعيف مريض أذن له بعدم الخروج للغزو،

0: في غير أنا والمنافقين ومن عذرهم الله تعالى.
1: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك.
0: يعني خلال مسير لتبوك قريب 15 يوم، 15 يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكرني، ما قال له وينه كعب، يا جماعة حدا شاف كعب اركضوا جيبوا، قال لم يذكرني إلا لما وصل بتبوك. قال
1: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداء والنظر في عطفيه.
0: قال له يا رسول الله هذا جالس حبسه حبه لثيابه وتنعمه بطعامه وشرابه، مدور على هوى نفسه ومدور على راحته، حبسوه هذا الأكل والشرب والأواعي حبسوه عن اللحاق بك.
1: فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا.
0: دافع عنه سيدنا معاذ.
1: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب.
0: النبي صلى الله عليه وسلم جالس بتبوك عم يتحاكى مع الصحابة، لقى من بعيد واللي ماشي بالصحراء بيشوف سراب، وإذ بلاقي حركة فيها يثور فيها الغبار الأبيض ويزول بها السراب.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري.
0: أبو خيثمة الأنصاري صحابي لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم متأخرا،
1: وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون.
0: مر النبي صلى الله عليه وسلم أبو خيثمة له قصة، مر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة والمسلمين والمؤمنين إلى الصدقات، فقام أبو خيثمة فقير راح جاب صاع يعني قريب شكيلين من التمر، فجعل المنافقون يهزؤون به ويلمزونه يعني يعيبون عليه أنه ما طلع معك إلا كيلين تمر. هذه قصة أبو خيثمة. نعم. قال كعب،
1: قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي.
0: هلأ النبي صلى الله عليه وسلم سافر 15 يوم باتجاه تبوك، قعد استنى العدو 10 أيام ما جاءوا، فرجع هلأ هو والصحابة راجعين من تبوك إلى المدينة المنورة قافلين. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد قافلا من تبوك حضرني بثي كعب بن مالك. يا لطيف، بلش فقال يعني الجماعة راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا القتال والحمد لله ما صار قتال وعادوا، حضره حزنه، ماذا سأقول؟ نعم.
1: فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا.
0: شو بدي أقول له للنبي صلى الله عليه وسلم بكرة بس يجي النبي صلى الله عليه وسلم بدي أقول لي يا كعب ليش ما طلعت معنا، تعال نجهز لنا شيء كذبة إنه مشان نمرق فيها.
1: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي.
0: واستشير كمان عندك شيء كذبة راكزة مثلا مشان أولى مشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب عليه.
1: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا حتى أجمعت صدقه.
0: نعم. عم بيقول لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة الله ألقى بقلبي أنه أنا مستحيل بالكذب أن أنجو، خلاص أنا سأقول الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.
0: هي سنة يا أخوان، كل واحد عائد من السفر يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين.
1: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له.
0: هلأ في منافقين تخلفوا كمان، فبلشوا يجوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم هنن كذابين منافقون، والله يا رسول الله كانت مرتي عم تولد ولازم وقف معه، والله يا رسول الله كان بطني عم يجعني ممغوص ضليت ما بعرف شو افتكرت معي شيء ورم من الأورام فمش، والله يا رسول الله ما عندي ناقة، والله يا رسول، كل واحد طلع له كذبة. بلشوا هؤلاء المتخلفون. نعم.
1: وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب.
0: أيوة، كعب بن مالك صحابي قال لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب.
1: ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟
0: ممكن تشاري ناقة مشان تطلع معنا يا كعب، ليش تخلفت؟
1: قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا.
0: إنه أنا متكلم والله يا رسول الله لو غيرك عندي قدرة ومحاججة أن أخرج من ذنبي،
1: ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل.
0: ترى إذا بدي كذب عليك وأنت ترضى عني، بس الله بيعلم الأمر وسيغضبك علي، ولعلي أحدثك حديثا تغضب به علي أنت، لكن الله عز وجل يعلم صدقي يعني تكون العاقبة خيرا.
1: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.
0: لا، هون الشاهد يا أخوان، العبد إذا أذنب ماشي الحال تزل قدمه، فليعترف لربه بذنبه، فليقر بين يدي الله تعالى بخطئه، ولا يجي يعمل هيك حيال وخطط ولسان إنه أنا شو بدي أعمل، طيب أنا شاب ومالي متزوج وهالبنات هنن عم يتحركشوا فيني، يعني شو بتريدوني أنا ساوي، شو أنا شايفيني جماد، يعني هي تحركشت فيني. يا أخي يا أخ، أنت أخطأت، بينك وبين ربك اعتذر لربك، ولا تكون يعني تبرر لنفسك الخطأ. يا أخي الدنيا فيها غلا وأنا معاشي قليل، يعني هلأ إذا أخذنا رشوة، هلأ هي اسمها رشوة، شلون أنا بدي أعيش؟ شلون مرتي أولادي بدون يعيشوا؟ يعني بتريدوا أنه إحنا نموت من الجوع؟ أنا يا أخي ما عم بأخذ حرام، ما أخذتهم إلا برضاته لهذا المراجع، أقسم بال شايف هلأ بل كعب ابن مالك الذي نذكر حديثه، وهذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي ليرسم لنا الصورة الحقيقية للتائبين. أنا أخطأت، بيني وبين ربي دخيلك يا رب، ما تأخذني، أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا علي الحق وأنت لك علي اليد الطولة. هلأ هذا الاعتراف بالذنب لله تعالى، هذا الإقرار بالذنب لله تعالى، هذا الندم على الذنب لله تعالى، هذا الجزء مهم من التوبة. أما أن تبرر نفسك الخطأ، هذا يدعوك إلى أن تبقى مستمرا في البعد عن الله تعالى. سنتابع إن شاء الله تعالى حديث كعب بن مالك في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الحق سبحانه وتعالى أعلمنا كيف خلق الخلق كله، خلق الخادم للمخدوم أولا، فخلق الكون بما فيه من جماد وما فيه من نبات وما فيه من حيوان، ثم خلق الإنسان ليكون سيدا على هذا الكون، أي أن الكون كله يخدم ذلك الإنسان، وجعل في أسباب الحياة ما يخدم من استدعاهم الله لهذه الحياة، سواء كانوا مؤمنين به أو كافرين به، لأن الذي استدعاهم لهذا الوجوه هو الرب الخالق، وما دام قد استدعاهم لهذا الوجود فقد خلق في الكون أسبابا لاستبقاء حياتهم واستبقاء نوعهم. ومن الغريب أن يخلق الله أيضا استبقاء النوع حتى لمن كفر به، لأن ذلك كما قلنا عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية عام للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي، وبقي عطاء آخر أعلى من هذا العطاء، هو عطاء الألوهية المعبودة، ومعنى المعبودة التي تطاع إن أمرت أو نهت، ذلك خاص بالمؤمن فقط. ولما كانت خصوصية الألوهية عبادة، والعبادة تقتضي تكليفا بفعل ولا تفعل، فهي أمر زائد على مسببات الكون ونواميسه الطبيعية التي تخدم كل إنسان، لذلك جعل الله لهذا الامتداد التكليفي الذي يخرج الإنسان عن مختاراته لمرادات ربه في افعل ولا تفعل، جعل له امتدادا حياتيا آخر أطول من هذه الحياة. ولذلك حينما تكلمنا عن الحياة قلنا يجب أن تفهم بوضعين: الوضع الأول الحياة التي تدب في البدن لتنشأ له الحركة والإحساس والفكر إلى آخره، وحياة أخرى فوق ذلك، تلك الحياة الأخرى سماها الله حياة. لماذا؟ لأن قصارى ما تعطيه الحياة المادية الأولى أن تنتهي بانتهاء هذه الدنيا، ودنيا الناس كما قلنا تقاس دنيا كل واحد بعمره فقط، فلا تقاس دنيا واحد بعمر الناس جميعا، فدنيا كل واحد هي حياته فيها، وما دامت منتهية فذلك هو العطاء للحياة الأولى التي نفخ الله الروح في البدن فأعطاها الحركة والحس وأعطاها الفكر وأعطاها الإرادة وأعطاها ما أعطاها. ولكن هناك حياة أخرى أكثر من هذه الحياة التي يكون الحق عنها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، تلك هي الحياة. لأن ما دام قصار الحياة التي نعيشها أن تكون أعمارنا فيها، والأعمار ليست محدودة وليس لها زمن موقوت وليس لها سبب، وليس لها علة. إذن فالحياة التي لا تنتهي هي التي يجب أن تسمى الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو ولذلك ما سماش حياة، بالغ فيها فسماها لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لأن الحياة كما قلنا إما أن نتركها نحن بنعيمها، وإما أن يتركنا النعيم فيها. لكن في الآخرة لا نعيم يفوتك ولا موت يلحقك، تبقى إذن هي الحياة. وإذا أردنا أن نستقرأ القرآن لنستدل على هذه الأقضية، نجد القرآن واضحا في إعطاء هذه الحياة، فهو يقول سبحانه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم، فكأن المخاطبين ليسوا أحياء، المخاطبون أحياء، أنهم أحياء بالحياة الأولى التي تدب في المادة فتتحرك وتحس وتفكر وتدير، ولكن الحياة الثانية هي المقصودة للحق. إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكأن من لم يستجب يأخذ الحياة الأولى بمواقيتها وتوقيتها وأجلها، ولكن لا يأخذ الحياة الباقية الخالدة أبدا. ولذلك كما سمى الله الموجد للحياة الأولى روحا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أعطته الحس والحركة والإرادة وإلا أخر. وسمى أيضا ما يعطي الحياة الثانية روحا أيضا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تلك هي الروح التي تعطي الحياة إيه؟ الحياة الثانية. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعلمنا كيف خلق هذا الخلق. خلق أولا الخادم، ثم خلق السيد المخدوم الذي تصب كل الأجناس في خدمته، وبعد ذلك أعلمنا أنه خلق السيد المخدوم بأن صوره من طينة وتراب، وبعد ذلك نفخ فيه الروح، فخلق آدم، ثم خلق حواء، فأوجد العنصرين اللذين بهما تتكاثر الحياة. إذن فكل تكاثر في الحياة كما قلنا سابقا ينشأ من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل ما يتكاثر لا بد أن يكون من زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وذلك نعرفه لأننا نلقح النخل ليصبح أو لينضج ثمره، ومن أنفسكم نتزوج عشان نتكاثر، ومما لا تعلمون. فكأن هناك زوجية أخرى للتكاثر ولإيجاد أشياء لم يكن الإنسان يعلمها وقت نزول القرآن، ولكن القرآن نبه إليها إجمالا: ومما لا تعلمون. إذن فإن علمنا شيئا الآن نقول هذا مما لم نكن، وسنظل نقول ومما لا تعلمون إلى أن تقوم الساعة. إذن فكل شيء في الوجود موجود من تكاثر بين زوجين. اللغز الذي يجب أن يحل والذي رمز الله إليه في هذه الآيات هو لغز كيف يبدأ التكاثر. قلنا خلق آدم وخلق حواء، ثم جعل من آدم وحواء ذرية. طب نريد التكاثر بهذه الذرية، كيف يوجد التكاثر؟ التكاثر يوجد بزوجين، ده كلام صح، ولكن يجب أن نعلم أن الزوجين حين يجتمع كلما كانت لكل زوج عناصر ومقومات ومواهب، إذا جاء الزوج الثاني المتمم للزوجين بهذه المواهب وبهذه العناصر ما يخلقش زائد. إما يخلق الزائد إزاي؟ بأن يوجد لزوج مواهب وعناصر ولزوج آخر مواهب وعناصر، فإذا التقى الزوجان بمواهب متعددة وعناصر متعددة وجد التكاثر بشيء زائد قوي. إذا كان إنسان له موهبة هندسة وإنسان آخر له موهبة هندسة، ايه اللي يستفيدوه من بعض؟ انما واحد عنده موهبة هندسة وواحد عنده موهبة كيمياء، لما يبقوا ويا بعض يفيد ده وده يفيد ده يقوم يجي متكامل. اذن فلا بد ان تكون الزوجية متباعدة، يعني هنا عناصر وهنا، حتى اذا انتقل عنصر ده بالعنصر ده يوجد جيل ايه؟ شيء جديد. لا تعتقدوا ان شيئا في الوجود جديد، كل شيء في الوجود قديم بقدم خلق الله له، ولكنه مطمور في الكون. فكلما تكاثرنا نحن المخدومين تكاثر ايضا لنا الخادمون. فاذا كنا نريد ان نتكاثر يبقى ربنا اراد ان يسن لنا قضية التباعد، وقضية التباعد دي يعني بين الزوجين ما يبقوش شيء واحد. فاول ما عرفنا التحريم قال حرمت عليكم امهاتكم، لانني جزء منها، عناصر هي لما يجي نتجوز يبقى العنصر ده عنصر، هو يطلع جيل متهافت جيل، وبعدين اللي نشأ مني الله بقى من نشأت منه هي الأمومة، ومن نشأ مني هي البنت. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعدين الله وأخواتكم لأنها من أصل أبوي قريبة الله، وإيه كمان؟ والعمة لأن الله، والخال، وبنات الأخ، وبنات الأخ، عادي سلسلة كده. إذن فالمسألة كل ما نشوفها بتبعد. طب إذا كان هذا هو الموجود، أهذا هو الموجود في أول نواميس الكون أم الموجود في نهاية التنظيم للتكاثر في الكون؟ إنما لما نكون هنعمل كده ونقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، صح، دي مسألة، لأنني أنا من الأم والبنت مني، ما تنفعش الحكاية خالص. طب وبعدين؟ طب مدام يجي التكاثر ازاي بقى؟ ان قال برضو واخواتكم يبقى لا يوجد تكاثر ابدا، لا يوجد تكاثر في اوليات الخلق ابدا. الله، اذا لابد ان ينشا ان الواحد يتجوز اخته الاول، وبعدين لما يتكاثر النسل شويه نبقى نحرم الاخت ونمشي كده في التحريم كل ما، والا لو كان كده ما كانش يجي تكاثر ابدا. طب ادم خلف وبعدين عايزين نتكاثر، كل اللي موجودين ولاد ادم وحواء، طب هيتكسروا ازاي؟ يبقى لازم نشوف لنا صرفة في الحكاية دي. فربنا جاب لنا القصة دي علشان يبين لنا الاصل التكاثر بيانا رمزيا. ايه هي بقى؟ قال لك لما خلف ادم قال لك برضو كلمة التباعد الزوجية موجودة، ولكنه التباعد الاضافي. معنى التباعد الاضافي يعني مش تباعد كلي، تباعد ايه؟ اضافي. قال لك صحيح هيبقى دي الولد دي اخت أخو البنت دي والبنت دي أخته، لكن لما تكون مولودة وياده وتيجي في بطن تانية تتولد ويا ولد تاني في تاني سنة، هتبقى فيها بعد إضافي. يبقى نقول نزوج البنت بتاع البطن ده هي للولد بتاع البطن الايه الجاي، والولد بتاع البطن الجاي للبنت بتاع البطن دي، يبقى فيه تباعد إضافي. لا يمكن أن يوجد تباعد أكثر من هذا. والعالم لا يزال في بداية طفولته الواهبة، يبقى لسه المسألة. هذه المسألة احنا بنعملها ازاي؟ ما كنا نفهم في الفلاحة زمان يوم لما يجي يقول لك ايه الدورة بتاعك بيبقى خايب ليه؟ انا باخد من الارض لهي اللي انا اتخذت منها الدورة وادي لها تقوي منه، انا زارع فدان دورة اقوم احش لي كلتين ثلاثة عشان اعملهم تقاوي وازرعها، يوم يطلع الدورة ايه ضعيف، نقوم نقول له يا شيخ هات من دورة جارك. يبقى دورة جاري فيه شيء من البعد. وبعدين لما بقى جاري برضو التحمنا ببعض، هو ياخد منه وناخد منه، بقت نوعية واحدة، قلنا بقى هات من بلد تانية، وبعدين خدنا من بلد تانية ووزعناه، قلنا بقى هات من قارة تانية. ولذلك التهجين والتكاثر نشأ ازاي؟ بنجيب تقاوي منين؟ كل ما نجيب من بره تلاقي ايه؟ لقاها قوي. كذلك التزاوج، ليه؟ قلنا علشان الزوجية دي يبقى فيها مواهب، والزوجية دي يبقى فيها مواهب. ولذلك فطن العربي قديما لها، فطن العربي. ومن العجيب أن العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له تعلما ولا علما يهتدي إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء، يجعلها قضية عامة فطرية يقولها هكذا. يقول ايه؟ يريد ان يمدح رجلا بالفتوة فيقول عنه فتى لم تلده بنت عم قريبته، فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب. الله، ازاي الشعر ابتدى لدي وبعد ذلك يقول لك تجاوزت بنت العم وهي حبيبة إلي مخافة أن يضوى علي سليلها؟ هو بيحبه إنما تجاوزها ليه؟ أحتى لا يضوى إيه؟ ولذلك الشاعر لما خد القضية دي يقول لك إيه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشاعر العربي اللي لا أمة مثقفة ولا تعرف الحاجة دي ولا تعرف التلف ولا تعرف التهجير ولا تعرف الحاجات دي انتدى إلى هذه المسألة ازاي؟ نقول إما أن يكون قد اهتدى إليها بواقع الكون فوجد أن زواج القريبات ينشئ نسلا ضعيفا، وإما أن يكون ذلك من رواسب التدينات القديمة والعظات الأولى التي ظل الإنسان محتفظا إيه بها. فإذا أراد الله إن هو يبدأ تكاسل يبقى لابد أن يتزوج أخ بأخته، ولكن نريد أن هو أخ وأخته نقول له نبعد بقى ناخد البطن دي. ولذلك لما جون ينسجوا القصة بتاعت إيه ابني آدم اللي هم قابيل وهابيل صحيح اختلفوا وقعدوا يتكلموا، مثلا سفر التكوين قعد يتكلم، فإحنا بنبقى ناخد من سفر التكوين لأن التغيير فيه ما يهمهمش، التغيير في المسائل اللي تهمهم مسألة نبوة محمد وإلى آخره، إنما يمكن المسائل الثانية دي تبقى خالية، ومع ذلك فيها أيضا كثير من الإيه. فمثلا هو يقول لك إن إيه إن صحيح أول قتيل في الإسلام، أول قتيل في أول واحد مات، نقوم نقول له صحيح أول واحد مات ليه؟ اللي هو هابيل أول واحد مات قتلوا مين؟ قابيل. يقول لك بعض القصص يقول لك إيه وما كانش عارف إزاي يموته ولا يقتله، فالشيطان مثله بانه جاب طير وحطه بين حجرين ورضخ الايه ورضخه بين راسه فعلمه كيف يقتل زي ما الغراب هيجي يعلمه كيف يدفن. اما مساله كيف يقتل دي فلم تاتي عندنا، انما كيف يدفن جت عندنا ولا لا؟ فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يماري سوءة أخيه. يبقى مسألة الوفاء هي اللي تبقى ده أول متوفى، وإلا لو كان ده تاني متوفى كانت عرفت المسألة دي، يبقى ده على أنه أول متوفى. إنما كيف تقولون وأنه ما كانش يعرف القتل حتى إن جاله طير وعلمه يجيب له بين حجرين ويضرب راسه بالحجر؟ نقول له يا شيخ أنت ما إيه ما بتاخدش بالك، لأنه إذا كان هو بيقول له لأقتلنك قال له إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي ذاك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يبقى فاهم القتل ولا مش فاهمه؟ تبقى ما يقولوش تعلمناه بقى، يبقى يشوفوا لهم شغل غير ما فيه. صحيح مسألة الدف دي جديدة، فالقصة جاية علشان تثبت لنا كيف بدأ التكاثر، ليجمع الله فيه بين الزوجين البعد الإضافي، لأن البعد غير الإضافي غير ممكن، أنهم لازم هيكونوا أختين، فيبقى يعمل إيه؟ يجعل البطن شيء واحد والبطن الثانية شيء، فيبقى دي بالنسبة لي أجنبي وده بالنسبة لي دي إيه؟ لحد ما يتوسع في الأمر، وبعدين نبقى نقول الأخت كلها من أي بطن ما تنفعش، وبعدين يتوسع في الأمر وننقلها بقى للعشر إيه؟ للعشر إيه؟ للعشر محرمات، كلام على فيبقى بقى من القصة لازم يكون لها أصل. حنيجي نقول له طيب هم قالوا نقرب قربان ليه؟ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نقول له عايزين يقدموا قربان ليه؟ يبقى هي بقى دي ضرورية، هي علشان إيه؟ علشان إيه؟ أم قال لك برضو لما قالوا لنا إن أخت قابيل اللي كانت في بطن وياه كانت حلوة، واختي هابيل ما كانتش جميل، فلما نيجي على قرب التباعد في الزوجيه قلنا هابيل ياخد اخت مين؟ قابيل. وقابيل ياخد اخت مين؟ فحسد صاحبنا حسد، قال ازاي ياخد اخت الحلوه؟ انا اولى باختي لعيا وما اخدهاش. فايه سيدنا ادم لسه قريب عالي بالوحي وبالسمع، قال قربوا قربانا وشوف ايه، لانه يعلم جيدا ان القربان سيكون في صف التباعد. قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، بعض الناس المفسرين يقول لك والله احنا ما عرفناش طريقة التقبل ايه، نقول له لا يا اخي، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر وقربان، نبحث عن قربان في القرآن، نشوف ايه القربان، وردت في القرآن كتير ولا ما وردتش؟ وردت. طيب ايه الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، مش هم قالوا كده؟ قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، وبالذي قلتم اللي هو ايه؟ قربان وتأكل النار. يبقى ده كان معروف ولا لا؟ اذا فاحتكام الاحتكام الى قربان وتأكله النار، يبقى علامة التقبل من السماء ان يتقرب ده بشيء وده يتقرب بشيء، فالقربان الذي تنزل له نار من السماء فتأكله، يبقى ده صاحبه ايه؟ هو ده المقرب. يقول لك طب وايه النار دي؟ أم قال لك ما اصلا المساله كانت الاول ما فيش فقير عشان ايه نديله وياكل وما وهبها ياخذ خالقها وخلاص وتنتهي المساله، ما كانش لسه الحكايه بتاعته. يبقى اذا القربان كان عشان ايه؟ علشان نشوف مين اللي يتجوز الحلوه ومين اللي يتجوز الايه الوحش. لكن أرضي المهزوم بهذه؟ أم قال لك لا، حسده أول تأبي على مرادات الحق في تكليفه. هذه أول تأبي على مرادات الحق في تكليفه هي هذه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طبعا بقى القصص قال لنا إن كان هابيل صاحب ضرع. ضرع يعني ماشية. ماشية يبقى عنده زبد وعنده لبن وعنده جبن وعنده حيوانات للحم وبتاع. ودك صاحب زرع. فقابيل قال لك ان هو لما جه قدم شرار زرعه، وهابيل قدم خيار ايه ماشيته. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه من الاخر. قال لاقتلنك. بالمنطق كده لما واحد ده هو جايب احدهما واحدهما ما قالش لقابيل ولا هابيل، ده جايب المساله مردده بين ايه. طب فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، يبقى قال لاقتلنك. مين بقى اللي ما تقبلش قربانه؟ ليه؟ لانه ما حققش مراده وغرضه. قال لاقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. الله. طب وده الرد ده مناسب لاقتلنك؟ قال له ايوه مناسب، لأن لأقتلنك لأن قربانك قبل وقربان. طيب وقرباني قبل وقربانك ما قبلش، ما دخلي أنا في هذه العملية؟ الدخل في العملية للقابل للقربان، يبقى أنا ماليش دخل فيه. وربنا ما قبلوش لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين، وهو يعلم أنك أنت مش متقي فلم يتقبلكم. مش متقي ليه؟ قال لك لانك تأبيت عن الحكايه بتاع ده ياخد دي وده ياخد ايه. فدي اول تمرد على ايه؟ على منهج الله وعلى امره. يبقى انت ما تلومنيش، انا لا دخل لي في تقبل القربان وعدم تقبله، انما العمليه دي عند مين؟ من الله. والله ما ظلمكش، لان ربنا بيتقبل مين من المتقين. سلسلها بقى كده، وانت البعيد مش متقي. ليه؟ لانك انت مرضتش بالحكم الاول في ان تبتعد البطون. انما يتقبل الله من الايه المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. كلمه بسط دي احنا عارفين ضد القبض، انما فيه بسط له وبسط إليه. تجد بسط له كأن البسط لصالح المبسوط له. ولو بسط الله الرزق ما قالش إلى عباده، قال لعباده. يبقى البسط لصالح مين؟ المبسوط له. لكن بسطت إليه يبقى البسط لصالح الباسط بقى، ولذلك لا يكون إلا بشر.

0: لا يكون ايه؟ احنا قلنا زمان في حلقة قبل كده اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم، بيبسطوا ايديهم والسنتهم اليكم مش لكم، يبقى اللي يبسط لك يديك نفع، اللي بيبسط اليك النفع لمين؟ نفع له هو. لئن بسطت الي يدك لتقتلني، اهي لتقتلني بينت لها اله ايه؟ بينت مدلول ايه؟ اله. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. والعله لا عجز عن مقابله قوتك بقوه، لا مش عجز، وانما ليه؟ لانني اخاف الله. ولا تقصر في الدفاع، لانني اريد ان احننك تحنينا يرجعك الى صوابك. ساعه ما يجي واحد عايز يقتل واحد كده ويقول له والله انا ما نش قتلك ولا اي حاجه لانني بخاف ربنا، يبقى بين له ان خوف ربنا دي مساله مستقره في الذهن حتى انها قابلت استبقاء الحياه، فيمكن كله يعرفها في نفسه كده يختش على العرض. واحد يقول لك ده ما دافعش، لا ده دافع باقوى مدافعه. ليه؟ قال لك لان الذي يدفع عن نفسه القتل هكذا بيدفع بقوته هو، لكن اللي بيرد الى الحق الاعلى يبقى بيدفع بقوه الحق الاعلى. يبقى ده بيقول لك ده سلبي، ما هو السلبي ده وداه ليه؟ لاقوى. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يدي اليك لاقتلك، اقرا اطعاء مفهوم. ما هي اصل المضاف لياء المتكلم، يا يصح تيجي بالسكون يا صح تيجي بالحركه. طيب يا سيدي، شوف بقى هنا الفرق في العبارتين. لئن بسطت وما انا بباسط، دي جابها بالفعل زي ما بيقولوا، دي جابها بالايه؟ بالاسم. بسطت تفيد التجدد، يعني انت هتجدد عندك الايه؟ الشر. انما انا ببسط اللي مش ممكن هتحصل مني، مش ممكن. اني اخاف الله ايه؟ رب العالمين. اني اريد ان تبوء باسمي واسمي، وهو اخاف الله رب العالمين لازم تولد دي. اني اريد ان تبوء باسمي، تبوء يعني ترجع، اي ترجع من صفقه القتل بتاعي بايه؟ باسمي. اسمي اسم مضاف لياء المتكلم. احنا قلنا ان الاضافات مره تاتي بمعنى من، ومره تاتي بمعنى اللام، ومره تاتي بمعنى في. طيب اسمي اسم لي؟ لا، ما فيش اسم منك. اسم مني؟ ما فيش اسم مني. يبقى اسم يقع فيا من عملك. ان تبوء باسمي يعني بايه؟ بعقوبة قتلي. ان ترجع انت بعقوبة ايه؟ قتلي. واسمك، طب ما عقوبة قتله هي منه. ام قال لك لا، والاسم الذي كان من اجله انك اردت ان تقتلني، انك انت تأبيت على المنهج، ما تقبلش قربانك ربنا. ليه؟ لانك اسمت في عدم قبول ايه؟ التباعد المطلوب في الزوجيه. يبقى انت عندك ايه؟ اسمين. الاسم الاول اللي من الذي من سببه لم يقبل قربانك، ادي اسم. الاسم الثاني انك اقتلني، وانا لا دخل لي في هذه الايه؟ المساله. ان تبوء باسمي واسمك فتكون. ايستطيع واحد ان يتمنى لانسان معصيه؟ لا. ان تبوء باسمي يعني بعقوبه الاسم علي، مش كده؟ وبعقوبه اسم. وكون هو بيقول العقوبه دي جزاء الظالمين كده، ربنا قال جزاء الظالمين ولا لا؟ لان الظالم لازم ياخد جزاء. انت ما تمنتش ان يكون عاصي، ده انت بتقول ان كان يعصى بهذه يبقى ايه؟ يبقى يبوء باسمه وياخد جزاءه. تبقى انت تمنيت له الايه؟ ان يعود الى العقاب ان فعل. طب وان لم يفعل؟ ما انتش عايزه يفعل، ما انتش عايزه يفعل. اني اريد ان تبوء باسم ايه؟ واسمك فتكون من ايه؟
1: من اصحاب النار.
0: فطوعك.

ذلك جزاء الظالم. ما دام جزاء يبقى لك ان تتمنى ربنا يجزي الظالم فيها حاجه، انما تقول ربنا يرجع الواحد يظلمني اعود اللي ما يتمناش. فانت لا تتمنى ان تقع معصيه من غيرك، انما تتمنى ان وقعت معصيه منه ان يقع عليه الجزاء، لان جزاء الظالمين وجزاء الظالمين دي تربيه عاجله للوقوف امام سعارات الظلم من الظالمين، لانه لما يجي كده ويسيبها للاخره يستشرق. والذي لا يؤمن بالاخره ايه الموقف يكون منه بقى؟ ده كان خلاص يبقى فائد بقى، نقول له لا. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل في سوره الكهف حينما ذكر لنا قصته ذي القرنين الذي اتاه الله من كل شيء سببا واتبع ايه، وبعدين بين لنا مهمة من أوتي الأسباب وأتبع الأسباب، مهمته إيه في الأرض؟ آتيناه من كل شيء سببا إيه؟ فأتبع سببا. إيه مهمته في الكون؟ أم قال لك إيه مهمته هجاية في القضية دي عشان عمارة الكون وصلاحه وتأمين المجتمع؟ قال إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طيب ده في رأي العين، زي انت ما تكون كده راكب البحر وتشوف ان الايه الشمس بتغرب في المية، ايه ما بتغربش في المية ولا حاجة، هي بتغرب في المية في مرأة ايه، لان الماء هو نهاية امتداد افقك. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين. انا ما يعنيش منذ القرنين لاسكندر، ما ليش مصلحة، أنا واحد مكنه الله وأعطاه الأسباب وأدفع الأسباب بالإيه؟ بالأسباب. ما مهمته في الكون؟ قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، يبقى خيره يا تعمل كده يا تعمل كده. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ذلك هو القانون اللي يجب أن يسير في المجتمع. ليه؟ عشان ما أتركش لمن لا يؤمن بإله ولا يؤمن بآخرة يستشري بالظلم. نديله دي لحظة الأول كده، نديله لحظة في الإيه؟ وإن الذين عذابا دون إيه؟ يعني قبل الآخرة يبقى لهم لازم يكون لهم إيه؟ لهم عذاب. ولذلك يمكن لما الناس تشوف ظالم كده وبعد ذلك تشوف مصرعه أو تشوف الخيبة اللي حصلت له أو إلى آخره بيتكلم الناس إيه؟ قول يا سلام. ولذلك احنا يمكن جيلنا احنا عاصر ظالمين كثيرين، ولو مكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعلوه ببعضهم. مش ممكن، لازم كده قدامنا علشان ايه تبقى المسألة واضحة كده. اما من ظلم فسوف نعذبه ولا ينتهي امره بذلك، وبعدين يرد لمين؟ فيعذبه عذابا نكرا، يعني ده عذابنا هيبقى محتمل لانه عذاب منوط بقدره العاجزين، انما دوك عذاب تاني. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ذلك هو تلك هي مهمه القوي الممكن، الذي يظلم يضرب على يده، والذي يحسن عمله يديله الايه الحوافز بقى. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه الحسن وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نكرمه نقول له يا سلام عليك يا مش عارف ايه يا ايه يا ايه، مش ننقل الحوافز بقى للكشوفات الدكاكين. فطوعت له نفسه قتل اخيه، طوعت، لا يقال طوعت الشيء إلا إذا كان الشيء يعني متأبيا على التطوع. ما تقولش أنا طوعت المية، إنما تقول طوعت الحديد، يبقى الشيء اللي هو إيه. طب طوعت له نفسه قتل أخيه، طب طوعت إيه؟ طب ما هو نفسه، ما هي نفسه اللي هتقتل وهي نفسه اللي طوعت. يقولك لا، خد بالك بقى هنا ان الانسان هيبقى فيه ملكتين اثنين، ملكة فطرية تحب الحق وتحب الخير.
وملكة أهوائية تخضع للهوى. فالملكتين بيعملوا إيه؟ بيتصارعوا. فطوعت له نفسه قتل أخيه، كأن النفس الشريرة الأهوائية تغلبت على الإيه؟ فكأن بيبقى فيه تجاذب ولا لأ؟ فيه تجاذب. أم قال لك طب ودي تنشأ ليه؟ عشان إيه دي؟ أم قال لك لأن الإنسان لا يحب الظلم إن وقع عليه، إنما ساعة ما يتصور إنه هو اللي يظلم غيره يمكن يشجع، ولكنه يرى إن فيه مظلوم مرة وفيه ظالم مرة، المظلوم بيبقى مبسوط اللي خد إيه حظ، والظالم بيبقى، فالصورة اللي بيشوفها في الذهن دي وفي المجتمع هي اللي بتايه هي اللي بتتصارع. فطوعت له نفسه، تبقى المسألة ما جاتش كده يعني، برضو لا يزال فيه بقية من آثار النبوة لأنه قريب من آدم، لسه المسألة إيه بتتأرجح وياه. وإحنا قلنا إن في حاجة الشر في من الأخيار ينحدر، والشر في الأشرار يصمد. يعني إيه؟ يعني تيجي الراجل طيب وواحد نرفزه يقول والله ان شفته لا ضرب رصاصه، هو خير، ولا اضربه قلمين، ولا وبكه، الله الله الله، ودوك اقول فلان ده قابلته انا هتف في وشه، ولا اضربه قلمين، ولا اضرب له يبقى الشر في الشرير يعمل ايه؟ صعب. يلاقي العمليه دي ما تكفيش للغضب اللي عنده، يقوم يصعدها. انما الخير نفس عن نفسه بكلمه، مش كده؟ وبعدين لقاها صعب شويه، أم قال لك يتنزل فيها كده. ولذلك انت تلاحظ مثلا في صورة سيدنا يوسف، قالوا ليوسف ايه واخوه احب الى ايه ونحن عصبة. العجيبة انهم هم يعني بيجيبوا التعليل ضدهم عشان يعرفك ان الهوى والغضب والحسد والحقد بيقلب الموازين. طب هي ونحن عصبة دي انكم اقوياء وانكم مش عارف ايه، هي دي اللي خلته يعترف على الصغير، هي دي اللي خلته يعترف على الصغير. انتوا جايبين الحسيه اللي ضدكم، انتوا بتقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا من ايه ولا انه صغير. ما هو سؤال العرب، قالوا له مالك بتحن للواد الصغير ده كده؟ قال له يا اخي من ابسط الطريق كده، قال له لانه اقصر الايام معي، البكر قعد ويا طويل، والتاني قعد اكتر، والتالت هو ده اقل الايام، فانا بعوض له الايام اللي فاتته، بعوض له شويه حب، بدي له شويه حنان، ما يجراش حاجه. فيقولوه ونحن عصبه، كانت ضدهم دي ولا لا؟ مما يدلك على ان الراجل ساعه ما تتلخبط عليه موازين القيم يجيب الحجه اللي ضده ويفهم انها ايه؟ نعم. وبعدين يقولوا ان ابانا لفي ايه؟ طلع. طيب ادي فهمنا، اتفقوا يعملوا ايه؟ قال اقتلوا يوسف على طول، اطرحوه ارضا، لانهم لسه ده اصباط ولاد يعقوب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ايه واوقوه في غيابته يلتقطه بعض السياره. الله، انت بتوضب له النجاه، يا سلام. شغل بقى ايه لسه يعني النفس برضو فيها ايه. الاول قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف، ادي بقى شله الغضب، او اطرحوه ارضا يخلو له. طب يطرحوا ارض يمكن حاجه تاكله ولا حد مش عارف ايه. ام قال واحد تاني قال ما نرميه في غيابه الجب ويلتقطه بعض السياره، يا سلام. اذا الاخيار ايه؟ عماله تخف تخف. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، فاصبح من الايه؟ من الخاسرين. ما هو الخسران؟ اولا نحن نعرف في قضية التجارة ان فيه مكسب وفيه مكسب، يعني رأس المال جاب زيادة عليه، خسارة يعني رأس المال تاخد. طيب هو لما قتل اخوه، مدام الحكاية دي اول واحد مات وربنا علمه ازاي يدفنه ومش عارف ايه، اذا اخوه ده كان لسه هو اخوه وحيد، كمل عليه الدنيا اخشى ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي، وبعدين جدد حكايه مين؟

0: السوء نعرف انها ما تتكرهه النفس، ساء يسوء سوءا يعني يعرضه لما يتكره، وسمينا العوره سوءا لان دي يعني. طيب، فبعث الله غرابا يبحث في الارض. هل بعث الله حتى يري قابيل ازاي يواري سوءة هابيل، ولا الغراب اللي هيقول له انت بعضها يا اخي ما دام ربنا اللي بعته يبقى ان كانت هتنظر للوسيله القريبه يبقى الغراب، وان كنت هتنظر لوسيله الباعث يبقى الله. تبقى المساله كلها واصله لمين؟ وهو انت لما تقعد تيجي تزرع، لما تيجي تزرع وبعدين تروي وتطلع الثمر، ما هي الاسباب دي؟ انما طب ما تنسب الاسباب الى الاولى الى تجدها هي من مين؟ كلها من الله. ولذلك برضو قلنا هتعمل عمليات، عمليات مش ممكن تنشأ الا من الله، عناصر الاختيار وعناصر النجاح والعملية دي كلها ملهاش الا مين. يبقى ان قلت فبعث الله غرابا يبحث في الارض، ان ربنا عشان يوريه نقول له طبعا فبعثه، ولا يبحث الغراب في الارض ليوريه، وتبقى قد بعضها ولا لا قد بعضها. قال يا ويلتا. كلمة يا ويلتا دي ساعة ما تسمعها بيبقى لها معنيين في الاستعمال. المعنى الأول الويل أولا هو الهلاك، وإن أردنا المبالغة في الهلاك نقول ويلة ويلة، مش نجيبها بالمذكر نجيبها بالإيه؟ بتاء التأنيث. ولذلك لما بنحب نبلغ واحد نقول فلان عالم وفلان علام وفلان إيه؟ علانة، يبقى ده يعني فالتاء هنا بتيجي عشان تأكد الايه. فاذا الويل الهلاك وويله ايضا الهلاك، تبقى يا ويلتي. يعني ايه يا ويلتي؟ نحن نعرف ان ان ان النداء يا نداء. طب والويل ده والهلاك بتناديه ازاي وهو ينادى غير العاقل؟ نقوم نقول لا ينادى. ليه؟ ام قال لك لان مدام الويل والويل الهلاك، كانك انت بتقول انا لم اعد اطيق ما انا فيه من الهم والغم، ولا يخلصني فيه الا الهلاك. يا هلاك تعالى ده وقتك، يا هلاك تعالى ادي ايه. يبقى يا ويلتي يعني يا هلاك تعالى دي ايه. المتنبي فطن الى هذا المعنى، قال ايه؟ الكفى بك داء ان ترى الموت شافيا. ده يبقى داء ايه اللي بتقول يا رب ريحني واموت؟ اهي يا رب ريحني واموت ديا هي كفى بك داء ان ترى الموت، وحسب المنايا ان يكن امانيا. الامنية تبقى الموت، ده دي مسألة تبقى صعبة. ده اذا اللي هو شايفه اكتر من مين؟ اكتر من الموت. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة.

المتكبرين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

لبيك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا.

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

رحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعود

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 73 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 5 والأخير من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، الشيء الذي يحير العقول في سيرة هؤلاء الأبطال أنهم كانوا قمما في التقوى، وقمما في الطاعة، وقمما في الإخلاص، وقمما في الحب، وكانوا مع ذلك يخافون من الله خوفا لو وزع على أهل بلد لكفاهم. يا أيها الإخوة الكرام، كلام دقيق أضعه بين أيديكم. رأس الحكمة مخافة الله، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. ممكن أن تعرف حجم عقلك من حجم حبك، ويمكن أن تعرف حجم عقلك من حجم خوفك، فكلما كنت أشد خوفا من الله كان عقلك أرجح، وكلما كنت أشد حبا لله عز وجل كان عقلك أرجح. فبإمكانك أن تمتحن حجم عقلك ورجاحة عقلك من حجم خوفك وحجم حبك. وقد ضربت لكم مثلا من قبل قد يبدو لكم مضحكا، لو أنه إنسان خيرنا بين قط رميز باللور وطني 28 ليرة سورية، وبين كأس كريستال 200 ليرة، بين قطعة ألماس حقها 200 ألف. هو حينما يختار القطرميز نحكم على عقله وعلى جهله وعلى حماقته، مع أنه أكبر بكثير. وحينما يختار الكأس نقول لعله أزكى من الذي اختار القطرميز، لكنه يبقى أقل عقلا من الذي اختار قطعة الألماس صغيرة جدا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. هذا الصحابي الجليل دائما كان يقول يا ليتني كنت شجرة تعبد. سيدنا عمر كان دائما يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. ماذا رأى هذا الصحابي؟ لما لا يقول أحدنا هذا الكلام؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يخالط شعوري لثانية واحدة أن هذا الكلام يقال للاستهلاك أو يقال تمثيلا كما يقول الناس اليوم. كانوا صادقين، الصدق فضيلة كبرى، كانوا صادقين مع أنفسهم ومع ربهم. يبدو أنهم رأوا عظم المسؤولية التي ألقيت عليهم، يبدو أنهم رأوا عظم الفضل الذي أنيط بهم، يبدو أنهم رأوا هذا التكليف العظيم الذي كلفهم الله إياه، يبدو أنهم رأوا أن الإنسان يحمل رسالة كبيرة جدا في الحياة. لذلك كما قال الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الإنسان كل ما صغر عقله بينبسط أكثر. بيقول لك بطن تلان كيف تمام، هي الشغلة، يعيش ليأكل، شيء جميل. هناك من يأكل ليعيش، هناك من يعيش ليأكل، كلاهما لا يعجبني. فالموضوع أكبر بكثير من أنه حضرنا درس وسمعنا درس لطيف. الموضوع رسالة. تعيش لماذا؟ من أجل أن تأكل؟ انظروا أيها الإخوة كيف أن الناس جميعا ماشيين بطريق اتجاه إجباري. بيولد يدخل ابتدائي، بياخد شهادة، إعدادي، ثانوي، بده يشتغل، ياخد شهادة جامعية أو يتقن مصلحة أو حرفة، يتزوج، بينجب أولاد، بيزوجون، بيكبر شوي، بيهمه صحته، بعدين تطلع نعوته على الحضر. هذه هي الحياة. شيء ممل والله، طريق سالك، طريق إجباري. لما الإنسان أعظم من ذلك، يحمل رسالة. هذا النبي الكريم الذي جاء إلى الأرض وغادرها، فهدى أمما. هؤلاء الصحابة الذين فتحوا بلادا نشروا فيها الإسلام والفضيلة والسعادة ومعرفة الله عز وجل. لذلك يا مقلب القلوب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنقل لكم ثلاث أقوال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. سيدنا الصديق يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد. سيدنا عمر يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر. معناها هؤلاء الصحابة الكرام عرفوا خطورة المسؤولية. أيها الإخوة، سأضع بين أيديكم قصتين تتحدثان عن ورع هذا الخليفة العظيم. الربيع الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي كلمة كرهتها. ولعل هذه الكلمة لو قلناها نحن لافتخرنا بها، لكن كل ما ارتقى الإنسان بحاسب نفسه حساب دقيق، حساب بالمثاقيل، والله أحيانا ابتسامة ساخرة تهوي بها من عين الله. يبدو أنه تكلم كلمة سيدنا الصديق، فرأى في وجه أخيه ربيعة يعني جمود، ثم ندم عليها وقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قلت: لا أفعل، أعوذ بالله. إخواننا الكرام كانوا أصحاب رسول الله، يعرفوا قيمة بعضهم. هذا صحابي جليل، هذا أمين سر رسول الله، اللهم صل عليه. يعني بيجي واحد جديد من السهولة يتطاول عليه، قال له: والله لا أفعل. لازم يعرفوا قدر بعضهم، هذا أكبر سنا، هذا أقدم، هذا من 10 سنوات. لازم تعرف قيمة الأخوك الأكبر منك، أكبر قدرا، أكبر علما، أقدم سنا، أقدم في انتمائه لهذه الحلقة الطيبة مثلا. قال: والله لا أفعل، أعوذ بالله. فقال لي: لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى رسول الله. قلت: ما أنا بفاعل، والله لا يعقل. أنا معجب بالأدب بين الصحابة، حتى أن أصحاب رسول الله يعني تحيروا في أدب رسول الله. فتلاقي المؤمن الله مأدبه ومأدبه حتى تراه كالملك، كل كلماته لطيفة، ما في عنده كلمة تنبو عن السماء. قال: والله لا أفعل. قال: فذهب عني منطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلقت وراءه، فجاء ناس من أسلم فقالوا: يرحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك الرسول؟ هو لا يستعدي عليه الرسول، هو يريد أن يقتص منه حتى يرتاح، حتى يرتاح. شايفين حساب النفس ما أدقه؟ وهو الذي قال لك ما قال. قلت لهم: اسكتوا، هذا أبو بكر، هذا الذي قال الله عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار، القرآن اسمه نازل، هذا الذي قال عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إياكم، لا يلتفت فيراكم تنصرونني، عليه فيغضب. فإذا غضب أبو بكر غضب رسول الله لغضبه، وإذا غضب رسول الله غضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. عرفانين مقامات بعض تماما، عرفان من هو الصديق، هذا الصاحب الأمين، هذا الذي فد النبي بحياته، فداه بماله. وانطلقت وراء أبي بكر حتى أتى الرسول فحدثه بما كان، فرفع إلي الرسول رأسه وقال: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، إنه قال لي كلمة كرهتها ثم طلب إلي أن أردها عليه لتكون قصاصا فأبيت، ما فعلت شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنت يا ربيعة، هيك بدي أقول، أحسنت يا ربيعة، لا تردها عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. مع أن هذا أسلوب، إذا أخوك حكى معك كلمة آسية قل له غفر الله لك. سمعت صحابي جليل أخوه تكلم معه كلمة، قال له: إن كنت صادقا فيما قلت فغفر الله لي، وإن كنت أنا الصادق فغفر الله لك، على الحالتين يغفر الله لنا. قال: فولى أبو بكر وهو يبكي. عرف مقامه عند رسول الله ومقامه عند الصحابة، وعرف أدب الصحابي الجليل. يعني أيام الإنسان من موقف أديب بيهدي إنسان. يعني أنا بتمنى الإنسان يكون دقيق، لو عندك صانع بالمحل، هذا صانع عندك، بس عند الله مو صانع، عند الله عبد لله، قد يكون عند الله أعظم منك، قد يكون أقرب إلى الله منك، وأنت صاحب المحل، أنت عضو غرفة تجارة وطويل عريض ومستورد كبير وعندك معمل، قد يكون هذا الصانع اللي معاشه 2500 وليس يملك من الدنيا شيئا، قد يكون أقرب إلى الله منك، ما بتعرف. فالإنسان كل ما ارتقى إيمانه بيحترم الآخرين ولا يتكبر عليهم، والدليل سيدنا الصديق قال: وليت عليكم ولست بخيركم، ولست بخيركم. في قصة ثانية لا بأس من ذكرها. قال أبو الدرداء: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه نادما وسألته أن يغفر لي فأبى علي. لفظا سيدنا الصديق إنسان قليل النشاط، هذا المقام الذي حصله وهو أعلى مقام بين الصحابة، هذا المقام ثمن الورع الشديد، الخوف الشديد. يمكن مرة قلت لكم النبي سأل: من عاد مريضا قال أنا، من سار في جنازي قال أنا، من تصدق على مسكين قال أنا، من وصل رحمه قال أنا. كان رجل قمة في العمل الصالح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجده، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا أيها الإخوة إلى إنصاف النبي، قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم جميعا كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت. أول من أسلم سيدنا الصديق، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، لم يتلعث. قال: فقلتم لي كذبت، وقال أبو بكر لي صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إنه ما ساءني قط، فاعرفوا له ذلك. مقام كبير هذا. ومع ذلك لما النبي مات، اللهم صل عليه، ما اختل توازنه، ما اختل توحيده، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أخواننا الكرام، كان هذا الصحابي الجليل يفعل شيئا لا يصدق. قبل أن يكون خليفة كان له خدمات جلة لمن حوله لأبناء حيه. من هذه الخدمات أن له جيرانا يتامى صغارا وعلى رأسهم عجوز كبيرة في السن، فكان يحلب لهم الشياه كل يوم، يؤم هذه البيوت يحلب لهن الشياه ويؤم بيوتا أخر فيطهو لهن الطعام. كان يقدم خدمات، كان هذا الصحابي الجليل يقوم بخدمات لجيرانه. قال: ولما صار خليفة تناهى إلى سمعه حسرة العجائز لأنهن سيحرمن من هذه الخدمة الجليلة لهذا الرجل الصالح. وذات يوم يقرع باب إحدى تلك الدور وتسارع فتاة صغيرة لا تكاد تفتح الباب حتى تصيح: جاء حالب الشاة يا أمه. إجا حالب الشاة. من هو حالب الشاة؟ سيدنا الصديق خليفة رسول الله خليفة المسلمين. لما عرفت أن سيدنا الصديق خليفة وطرق الباب ليحلب الشياه قالت: ويحك يا بنيتي، ألا تقولين خليفة رسول الله؟ شو الكلام هذا؟ شو حالب الشاة؟ قال: يقول كتاب السيرة ويطرق أبو بكر ويهمهم مع نفسه كلمات خافتة، لعله كان لسان حاله يقول: دعيها، لقد وصفتني بأحب أعمالي إلى الله. هذا الوصف أحب إلي من كلمة خليفة المسلمين. دعيها، هذا الوصف أحب أعمالي إلى الله. قال: لو قدر لأبي بكر بشمائله الفذة أن يكون في منصب الخلافة في عصرنا هذا، أكان منهجه سيتغير؟ يقول كاتب السيرة: إنه لن يحلب الشياه، ما في شياه هلا، بس سيقدم خدمات أخرى تتناسب مع هذا العصر. يعني سيقدم خدمات أخرى تتناسب مع هذا العصر. لذلك وصف النبي هذا الصحابي الجليل وقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأرحم الخلق بالخلق رسول الله. وكلما ازدادت الرحمة بقلبك دليل أنك أقرب إلى الله. وأبعد قلب عن الله عز وجل القلب القاسي، والراحمون يرحمهم الله، وإذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. يعني تعرفوا أنه في امرأة بغي رأت كلبا يلهث من شدة العطش يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت إلى بئر وملأت خفها ماء وارتقت وسقت هذا الكلب فغفر الله لها. سيدنا الصديق في بقلبه رحمة كبيرة، لما رأى بلال يعذب من قبل سيده صفوان بن أمية أراد أن يشتريه منه. لما اتفقا على بيع بلال لسيدنا الصديق كي ينقذه من العذاب، بيقول له صفوان تحقيرا لشأن بلال: خذه، فلو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتكه بها. لك ما له قيمة، بلاش، خذه، خلصنا منه. بيقول سيدنا الصديق: والله لو أبيت إلا 100,000 لأعطيتكها. إذا ما بيسوى عندك أوقية واحدة بيسوى عندي 100,000. فاشترى منه ووضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقا. كانوا أصحاب رسول الله إذا ذكر الصديق، أصحاب رسول الله القرشيون الهاشميون الأحرار الذين هم من أرومة قريش، كانوا إذا ذكر الصديق يقولون: هو سيدنا وأعتق سيدنا، وأعتق سيدنا يعني بلالا. هيك الصحابي. سيدنا عمر خليفة المسلمين علم أن بلالا قدم المدينة فخرج لاستقباله. بحسب البروتوكولات الحديثة إذا كان الضيف رئيس دولة بيستقبل رئيس الدولة، إذا الضيف رئيس وزارة بيستقبل رئيس وزارة، إذا الضيف وزير خارجية بيستقبله وزير خارجية نفس المستوى، أما يطلع أعلى شخصية تستقبل عبد، هذا الإسلام. حتى في قصة بتعرفوها، مرة وقف أبو سفيان ساعات طويلة في باب عمر لم يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، فتألم أبو سفيان، فلما دخل على عمر عاتبه، قال له أبو سفيان زعيم قريش يقف ببابك ساعات طويلة ولا يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان، قال له سيدنا عمر أنت مثلهما؟ وقد كانوا عم يتعذبوا وين كنت أنت؟ أنت خضت 3 حروب ضد رسول الله، هن كانوا عم يشاهدوا، قال له أنت مثلهما؟ من الطريف أن الناس تناقلوا في مكة ما كان من أبي بكر وشرائه بلالا، فصار إذا الإنسان دخل بضائقة مالية يعذب العبد تبعه حتى يشتري سيدنا الصديق منه، بده مصاري يعذب العبد اللي عنده يدرى سيدنا الصديق يشتري منه ويريحه. هي من مما يروى من طرافة الأخبار. قال لم يعرف أنه مرة واحدة قاتل أو شاتم أو أساء أو تخلى عن مروءة أو بخل بماله أو جاهه. قال بعد وفاته ذهب عمر يسأل زوجته أسماء بنت عميس كيف كان أبو بكر يعبد ربه حين يخلو بنفسه، فأجابته قائلة كان إذا جاء وقت السحر قبيل الفجر قام فتوضأ وصلى، ثم يظل يصلي يتلو القرآن ويبكي ويسجد ويبكي ويدعو ويبكي، وكنت آنئذ أشم في البيت رائحة كبد تشوى، رائحة كبد تشوى. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أنى لابن الخطاب مثل هذا، يعني ما أنا إلا حسني، قال من حسنات أبي بكر، أنى لابن الخطاب مثل هذا. بعض كتاب السيرة يصفون شكله، لا نحن متشوقون إلى أن نعرف شكله، قال كان أبيض اللون نحيل الجسم خفيف العارضين أحمى الظهر معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة عاري الأشاجر. مرة قرأت وصف قال كان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو ليس عاديا، كان يرى أكثر دهره صامتا، فإذا تكلم بز القائلين. الحقيقة مرة مدح هذا الصحابي الجليل فقال اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، طموح أثنوا عليه، قال واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. كان إذا مدح هذا الصحابي الجليل يقول اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. والله الحديث عن هؤلاء الصحابة يعني حديث ممتع ومسعد، والإنسان إذا تحدث عن أصحاب رسول الله عاش في جنة القرب وعاش في وهج الأخلاق وعاش في روعة البطولات وعاش في جمال القيم، قيم على بطولات، على قرب من الله، على إخلاص، على تواضع، على فهم، على فطنة، على ذكاء، على مواقف حازمة. فالإنسان يحتاج إلى هذه المثل وإلى تلك القيم كي يهتدي بها في حياته. والإنسان يقلد، نحن إذا فعلنا عمل طيب تقليد، لكن أفعال الصحابة الكرام كانت أفعالا أصيلة. الحقيقة ما القصد من تدريس سير صحابة رسول الله إلا أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم بالقرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وهؤلاء الصحابة الكرام نماذج بشرية بس راقية جدا. لا بد لواحد منا من أن يلتقي مع أحد الصحابة، إما في السن وإما في الدور الاجتماعي وإما في الموقف وإما في النموذج. لذلك كل إنسان من المؤمنين ينبغي أن يتخذ من أحد الصحابة الكرام الذي يتوافق مع مرتبته، مع دوره الاجتماعي، مع منشئه مثلا، ليكون هذا الصحابي الكريم قدوة لنا. فسيدنا الصديق هو التلميذ الأول لرسول الله، أصدقهم وأكملهم وأشدهم حبا، أشدهم وفاء، أشدهم تضحية، أشدهم فداء، أقربهم إلى الله عز وجل. بحب لكم كلمة قبل أن نختم هذا الدرس، أن أبواب البطولات مفتحة في كل العصور. أليس بإمكانك أن تصلي صلاة متقنة؟ أليس بإمكانك أن تكون دقيقا جدا في تعاملك مع إخوانك؟ أليس بإمكانك أن تضحي من أجل نشر هذا الحق؟ أبواب الخير مفتحة في كل العصور. فلذلك نحن حينما ندرس هذه الموضوعات، القصد أن تترجم إلى وقائع، وأن تترجم إلى ممارسات، وأن يكون هؤلاء الصحابة الكرام في قلوبنا وفي حياتنا. هؤلاء أعلام الأمة الذين نقتدي بهم ونجعلهم قدوة لنا في توجهنا إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
3: Those who disbelieve and hinder men from the path of Allah, He will render their deeds vain.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة 23 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 7 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعد ذلك تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها النشرة العربية والعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله قبل انتقالنا إلى مسجد الإمام علي رضي الله عنه لنقل وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة كعادتنا عند كل يوم جمعة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه عند الساعة 12:06. أذان العصر يرفع عند الساعة 12:56. أذان المغرب عند الساعة 5:21. والعشاء يؤذن له اليوم عند 6:51. غدا السبت أذان الفجر يرفع عند 5:17 وشروق الشمس عند 6:42. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس ودرجة الحرارة 18 درجة. غدا السبت مشمس 18 درجة نهارا، 6 درجات ليلا. الأحد والاثنين أمطار متفرقة 16 درجة يعني بارد نهارا و10 درجات ليلا. يوم الثلاثاء مشمس 19 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. الأربعاء القادم أمطار متفرقة خفيفة 16 درجة نهارا، 10 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له. فادعوا الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في فلسطين ويخفف عنهم هذا العبء الكبير. اللهم أيدهم بنصرك وخفف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم خلصنا من هؤلاء الصهاينة الأوغاد المجرمين. اللهم اكفنا شرهم وانصرنا عليهم وشتت شملهم يا أرحم الراحمين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تتجه الحكومة الفيدرالية الأسترالية لإقرار تغيير جوهري في نظام خصومات التأمين الصحي الخاص Private Health Insurance Rebate، وذلك بحلول إبريل نيسان عام 2020.

27 ويتمثل في إلغاء الخصم المالي الإضافي القائم على العمر لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وتوحيد الخصوم على أساس مستوى الدخل فقط لجميع الفئات العمرية. وأثار هذا التوجه جدلا واسعا بين الجهات الممثلة لقطاع التأمين الصحي الخاص وبعض وزراء الصحة في الولايات من جهة، والخبراء الاقتصاديين في مجال الصحة من جهة أخرى، حول مدى تأثر المواطنين والمستشفيات العامة بهذه الخطوة. وحذرت هيئة التأمين الخاص Private Healthcare Australia، حذرت من أن النسبة قد تصل إلى 39% من كبار السن المؤمن عليهم، والذين قد يفكرون في إلغاء التغطية بناء على استطلاع رأي شمل أكثر من 1500 مواطن. وأظهرت أبحاث حديثة أعدها باحثون اقتصاديون من جامعة ملبون وجامعة سيدني للتكنولوجيا إن تراجع التغطية لن يتجاوز 1% تقريبا، وهو ما يتطابق تقريبا مع النمذجة الحكومية المقدرة ب 44,000 شخص فقط. وأكد الباحثون إن استطلاعات الرأي التي تقيس النيات المفترضة غالبا ما تبالغ في تصوير الواقع، واستشهدوا بما حدث قبل أكثر من عقد من الزمن عند فرض اختبار الملائمة المالية، حيث أظهرت الاستطلاعات وقتها احتمال خروج 1,600,000 شخص، بينما شهدت المشاركة الفعلية ارتفاعا طفيفا. وتشير التقديرات الأكاديمية إلى أن هذا التعديل سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما بين 730 إلى 940 مليون دولار سنويا، وذلك بحلول العام المالي 2028-2029، حيث تبين البيانات إن غالبية كبار السن سيحتفظون بتغطيتهم التأمينية سواء وجد الخصم الإضافي أو ألغي. وردا على مخاوف وزراء الصحة في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا بشأن الضغط المحتمل على المستشفيات العامة، أوضحت الدراسات إن انضمام قرابة 44 شخص إضافي للنظام الصحي العام يعد نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي حالات الاستشفاء العامة في أستراليا، والتي بلغت 7,700,000 حالة خلال عام 2024-2025، مما يعني أن تأثير التغيير على قوائم الانتظار سيكون محدودا للغاية. وأجمعت الدراسات الحكومية والأكاديمية على أن الشريحة الأكثر تأثرا بإلغاء الخصم هي أصحاب الدخل المنخفض. ويرى الخبراء إن الحل الأمثل مستقبلا يكمن في توجيه الدعم والخصومات بشكل أكبر دقة بناء على الملائمة المالية لضمان استمرار قدرة أصحاب الدخل المحدود على الاحتفاظ بتغطيتهم الصحية. كامبرا طرحت كايمارت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع الكاميرا بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس الماضي. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات رايبان ميتا الذكية، والتي تبدأ أسعارها من 337 دولارا، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها 700 دولار. وتتضمن نظارات رايبان ميتا مزايا مثل كاميرا فائقة الدقة وسماعات بلوتوث مفتوحة وتقنيات للترجمة، وهي تقنيات يروج لها قطاع التكنولوجيا على نطاق واسع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في تموز يوليو الماضي إن الأشخاص الذين لن يستخدموا النظارات الذكية مستقبلا قد يجدون أنفسهم في وضع معرفي أقل مقارنة بغيرهم. كما تعمل شركات عدة من بينها سامسونج وشركات أخرى على تطوير منتجات مشابهة. وكشف بحث أجراه مختبر أبحاث التقنيات الناشئة في جامعة موناش وشمل أكثر من 1,000 أسترالي إن 13.5% من مالكي النظارات الذكية أقروا باستخدامها في مواقف خطرة مثل ارتدائها أثناء القيادة أو ركوب الدراجة، كما أقر نحو 17% باستخدامها في ممارسات محظورة من بينها تسجيل أشخاص من دون موافقتهم أو استخدامها في سلوكيات وصفت

لأنها معادية للمجتمع. وقال الباحث فريد كافيالي إن الدراسة استندت إلى بيانات قدمها المشاركون أنفسهم، ولذلك يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستخدامات التي قد تكون أعلى أو أقل من النتائج المسجلة. وأضاف إن الشباب في أستراليا هم الأكثر امتلاكا لهذه الأجهزة، في حين لا تبدو القيود العمرية الخاصة باستخدامها واضحة دائما. ويرى المحامي أفيناش سينغ إن كثيرا من الأستراليين لا يدركون القوانين التي تنظم استخدام الكاميرات أو النظارات الذكية، وأوضح أن مبادئ الخصوصية الأسترالية صيغت بطريقة تسمح بتطبيقها على التقنيات الجديدة، إلا أن تنظيم استخدام النظارات الذكية يخضع لقوانين الولايات والأقاليم، ويعد تصوير شخص في مكان خاص مثل الحمامات أو غرف تبديل الملابس من دون موافقته جريمة يعاقب عليها القانون في أستراليا. وأشار المحامي سينغ إلى أن المحادثة الخاصة لا يشترط أن تكون في مكان مغلق، فقد تكون بين شخصين أو أكثر في مكان عام إذا كان من المتوقع أن تبقى تلك المحادثة خاصة. إن تسجيل أشخاص في الأماكن العامة باستخدام النظارات الذكية من دون إبلاغهم قد يشكل مخالفة في معظم الولايات والأقاليم، وتعد كوينزلاند استثناء إذ يسمح القانون فيها للشخص بتسجيل محادثة من دون علم الطرف الآخر إذا كان مشاركا فيها. وأكد سينغ إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يستخدم النظارات بصورة مخالفة للقانون وليس على الشركة المصنعة. كامبرا. أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا قد يتيح لضحايا العنف الأسر استخدام تسجيلات سرية تتضمن اعترافات بالإساءة للمساعدة في الحصول على الحماية، رغم أن تسجيل المحادثات الخاصة يعد في معظم الحالات مخالفا للقانون. وجاء القرار بعدما رفضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي طعنا تقدم به رجل أدين باغتصاب زوجته مرتين أثناء نومها. وكان الرجل قد دفع بأن التسجيل الذي اعترف فيه بارتكاب إحدى الواقعتين جرى الحصول عليه بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يجوز استخدامه دليلا أمام المحكمة، إلا أن المحكمة العليا رأت أن التسجيل كان مشروعا في هذه الحالة ويمكن أن يقبل كدليل لأنه كان ضروريا لحماية الاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحية. وقالت المحكمة في حكمها بالإجماع إن التسجيل السري كان بمثابة تذكير للمشتكية من خلال الاستماع إليه مجددا لتجنب تعريض نفسها لخطر حقيقي يتمثل في تعرضها للاغتصاب. وأضافت إن مصلحة أي شخص في عدم التعرض للاغتصاب هي مصلحة تستحق أقصى درجات الحماية. وأدين الرجل الذي أشارت إليه المحكمة بالاسم المستعار بوتر في ولاية جنوب أستراليا باغتصاب زوجته أثناء نومها، وذلك في مناسبتين، بينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن تهمتين أخريين. وقبل شهر من واقعة الاغتصاب الأخيرة سجلت الزوجة محادثة على هاتفها واجهت خلالها الزوج بالاعتداءات واعترف خلالها بارتكابها. وأفادت المرأة أمام المحكمة بأنها سجلت المحادثة من أجل إقناع نفسها بألا تعود إليه مهما حدث. واعتبرت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ملبون هيذر دوغلاس إن الحكم يمثل محطة مهمة في تطوير قوانين العنف الأسري في أستراليا. وقالت إن القرار يعترف صراحة بأن من حق ضحايا العنف حماية استقلالهم وسلامتهم الجسدية، بما يشمل تسجيل اعترافات المعتدي واستخدامها كأداة أمام القضاء. وأضافت إن العنف الأسري والعائلي يمثل انتهاكا للاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحايا. ويقضي الرجل حاليا حكم بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف سنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

على صدور بيان ختام مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ليونيفيل. وقال مراسلون في روما إن التصعيد الميداني فرض نفسه بوضوح على أجواء المحادثات والتي استمرت لثلاثة أيام وشكل ضغطا كبيرا عليها، في وقت دعت فيه كتلة حزب الله البرلمانية السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض مع إسرائيل. وأوضح المراسلون إن الوفد الإسرائيلي بقي لبعض الوقت في مقر السفارة الأمريكية لإجراء مشاورات ختامية مع الوسيط الأمريكي. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، مرجحا أن تقتصر المخرجات الرسمية للجولة على إحاطة أمريكية بشأن ما تحقق في الملفات التقنية. وفي أول تقييم أمريكي للجولة وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بين لبنان وإسرائيل بأنها مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وأضاف أن الجانبين أصبحا أقرب كثيرا إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية لتوسيعها. من جهته قال مصدر لبناني إن الجانبين توافقا على اللجوء إلى مجلس الأمن لبحث إمكان إصدار قرار أممي ينظم مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل. وأضاف المصدر إن النقاش سيستكمل خلال جولة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من المقرر أن تعقد في مطلع سبتمبر أيلول المقبل. وأوضح أن الوفد اللبناني طرح خلال المحادثات ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والحدود والأسرى والمناطق التجريبية، وأشار إلى أن الجولة لم تحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، كما لم يتم الاتفاق على تحديد منطقة تجريبية جديدة. وبحسب المصدر اللبناني فقد أصر الجانب الإسرائيلي على التحقق أولا من الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني في بلدتي زوطر الغربية وفرون قبل الانتقال إلى إنشاء منطقة تجريبية جديدة. وعقدت الجلسات في ثلاث اجتماعات متوازية تناولت المسارات العسكرية والسياسية والقانونية، وتركز البحث فيها على الملفات التقنية وآليات الانسحاب الإسرائيلي والمراقبة والتحقق. وفي المسار القانوني ناقشت الجولة ملف الأسرى من منظور أحكام القانون الدولي وآلية تبادل قوائم الأسرى بين الجانبين، في حين طالب الوفد اللبناني بالحصول على لائحة بأسماء اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. وتمسك الوفد اللبناني بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في الجنوب قبل انتشار الجيش اللبناني أو بالتزامن معه، كما شدد على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ أي تفاهمات. واستمر التصعيد بعد انتهاء المحادثات، حيث أفاد مراسلون بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة ميفادون بقضاء النبطية جنوب لبنان. وتزامن اليوم الأخير من المحادثات مع تصعيد إسرائيلي واسع في قضاء صور، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص إثر غارات استهدفت بلدة البرج الشمالي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيرات إسرائيلية شنت 3 غارات على حي الملعب في البلدة، أعقبتها غارة رابعة نفذها الطيران الحربي على نفس الموقع. وأشارت الوكالة إلى تسجيل حركة نزوح من البرج الشمالي باتجاه مدينة صور، في حين دخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات للتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات باتجاه البلدة، وامتد القصف منذ الأربعاء حتى صباح الخميس إلى بلدتي المنصوري ومجد

دالزون والأودية المجاورة ومحيط بلدة إحداث، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرة الساحلية في بيوت السياد. وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته خلال الساعات الماضية جاءت ردا على مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من جراء انفجار في منطقة بلدة مجدلزون. وأضاف أنه استهدف مستودعات لوسائل قتالية ومقر قيادة وبنى تحتية أخرى قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأكد الجيش استمرار انتشار قواته فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، قائلا إنه سيواصل العمل على إزالة ما يعدها تهديدات. غير أن الهيئة الإسرائيلية للبث نقلت عن مصدر أمني إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت في مجدلزون زرعت قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأضاف المصدر إن واشنطن أبلغت إسرائيل بأن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار في حادثة مجدلزون، وطلبت منها عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. وفي الداخل اللبناني، استهجنت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطات في التفاوض مع إسرائيل، وقالت إن المحادثات تتواصل من دون الاكتراث بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. ودعت الكتلة السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض وما وصفته بالتنازلات التي لم تتحقق ولم تحقق للبنان سوى الخسائر والتفريط في الحقوق والسيادة. دمشق. أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل شخصين وإصابة 14 شخصا آخرين من جراء عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن فرق الطب الشرعي تعاملت مع أشلاء بشرية ناجمة عن هذا الانفجار، وأضافت أنها رفعت جهوزية المستشفيات والمنظومة الإسعافية لنقل المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. وأفاد مراسلون في دمشق بأن الانفجار وقع داخل حافلة نقل ركاب مدنية وسط مدينة جرمانة خلال وقت الذروة، مشيرا إلى أن الحادثة يعد الأول من نوعه في المدينة منذ سقوط النظام المجرم السابق. وأظهرت مقاطع مصورة الحافلة وقد تهشم سقفها بالكامل، فيما تناثرت داخلها وعلى الطريق المحاذي أغراض شخصية تعود إلى ركاب أو مرة أصيبوا في هذا التفجير. وضربت عناصر الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الانفجار وسط مدينة جرمانة. وقال الدفاع المدني السوري إنه أعاد فتح الطريق الذي وقع فيه الانفجار أمام حركة السير بعد إزالة آثاره بالكامل. وفي تصريح عبر منصة إكس قال وزير الداخلية السوري إن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن مواصلة طريق التعافي وبناء الدولة الحديثة. وأضاف أن مؤسسات الدولة ستواصل أداء واجبها في حماية المواطنين وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم لتقديمهم إلى العدالة. من جهته قال محافظ ريف دمشق أن ما وصفها بالجريمة التي وقعت في جرمانة لن تمر من دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة هي مسؤولية لا بد منها. وأوضح مراسلون إن الانفجار الذي وقع في ظل توتر أمني شهدته جرمانة خلال الأيام الماضية، إذ خرجت احتجاجات محدودة طالبت بمحاسبة المتورطين في انتهاكات بمحافظة السويداء. وأضاف أن المدينة شهدت لاحقا توترات أمنية إثر اعتقال القوات الأمنية شخصا قالت إنه كان يمجد رموز النظام السابق. وأشار المراسلون إلى أن الانفجار سبقته بنحو ساعة دعوة من مشايخ الدروز في السويداء إلى نفض العنف والطائفية والحفاظ على وحدة المجتمع السوري، مع المطالبة بمحاسبة الخارجين عن القانون. بيروت.
أظهرت صور للأقمار الاصطناعية إنشاء الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية جديدة داخل بلدة الخيام جنوب لبنان، رغم تفاهمات وقف إطلاق النار القائمة، وتقع المنشأة فوق سجن الخيام السابق بعد إزالة ما تبقى من مبانيه وتجريف الأرض المحيطة به. وأظهرت الصور الملتقطة بين تاريخ 7 يناير كانون الثاني الماضي والرابع من أغسطس آب الجاري امتداد نطاق الموقع على مساحة تقديرية تشمل التحصينات المحيطة به وتبلغ نحو 22410 أمتار مربعة، في حين يبلغ طول الجزء المحصن الرئيسي نحو 90 مترا وعرضه يبلغ قرابة 75 مترا. كما أنشئ طريق ممهد يمتد داخل البلدة ويربط النقطة الإسرائيلية بمحيطها، وتظهر على جانبيه حواجز خرسانية أقيمت لخدمة حركة القوات والآليات. وتكشف الصور عن شبكة من الطرق الترابية المستحدثة داخل الخيام إلى جانب سواتر ضخمة تحيط بالنقطة الإسرائيلية، كما تظهر 7 نقاط يرجح أنها مخصصة للمراقبة وللحماية موزعة على الجزء العلوي من محيط المنشأة. وفي داخل الموقع وحوله تظهر عدة آليات هندسية تشارك في أعمال التسوية والتجريف وإقامة التحصينات، بينما تمتد آثار الهدم إلى الأحياء القريبة والأراضي الزراعية المحيطة، كما ترصد الصور عددا من الآليات المتمركزة عند مدخل البلدة من جهة إبل السقي. وبذلك لم تقتصر التغييرات على رقعة السجن السابق، بل شملت شق مسارات جديدة وتجريف مساحات واسعة وإعادة تشكيل شبكة الحركة داخل البلدة في مشهد يوثق تحول موقع ارتبط تاريخيا بالاحتجاز إلى منشأة عسكرية إسرائيلية محصنة. ولا تبدو المنشأة نقطة تمركز أقيمت على عجل، فبحسب صور نشرتها صحيفة هارتس العبرية ظهرت آليات هندسية في الموقع خلال شهر مايو أيار، ثم بدت في يوليو تموز منشأة منظمة تضم ساترا مرتفعا وخنادق وشبكات حماية من الطائرات المسيرة. وتظهر صورة أغسطس آب استمرار التسوية وتثبيت محيط دفاعي واضح، بما يشير إلى انتقال الموقع من ورشة تجريف إلى منشأة معدة للاستخدام العسكري الممتد. تعز اليمن في حدث طبي استثنائي أثار اهتماما واسعا في اليمن وخارجه، شهدت محافظة تعز جنوب غرب اليمن نجاح عملية قيصرية نادرة لامرأة يمنية وضعت 5 توائم خلال شهر يوليو، في قصة أمل وتحدي برزت من قلب الظروف المعيشية والصحية الصعبة التي تعيشها اليمن. وكشفت الأستاذة في كلية الطب جامعة تعز الدكتورة سميرة الخليدي إن التنسيق الطبي أعد في البداية على أساس أن الأم حامل ب4 توائم فقط. وأوضحت الخليدي إنه بعد إخراج الأطفال 4 بحالة ممتازة تفاجأ الفريق الطبي أثناء استخراج لمشيمي بوجود طفل 5 بحالة صحية جيدة جداً. وأكدت الطبيبة إن الأم مع أطفالها جميعا غادروا الحاضنة بسلام وهم بصحة جيدة ممتازة، مناشدة تقديم المساعدة والدعم لوالد التوأم لمواجهة متطلبات رعايتهم الكبيرة في ظل الأوضاع القاسية بالبلاد. من جانبه أكد أخصائي طب الأطفال في مستشفى الحكمة بتعز الدكتور فاخر حمود إن التنسيق المسبق كان المحرك الأساسي لنجاح إنقاذ الأطفال بدءا من تأمين الحاضنات وحتى توفير الرعاية العلاجية. وأشار حمود إلى أن التعامل الطبي ارتكز على بدء العلاج والتغذية التدريجية حتى الاستغناء عن الأدوية والاكتفاء بالتغذية الفموية، إلى أن تكللت الجهود بإخراج التوائم 5 بسلامة وعافية.
وتشير تقارير وبيانات أممية إلى أن معدل المواليد في اليمن يعد من أعلى المعدلات إقليميا وعالميا، حيث يبلغ إجمالي معدل الخصوبة 4.59 لكل امرأة وفق ما أوردت وكالة رويترز. ويحذر صندوق الأمم المتحدة السكان من أن هذه النسبة المرتفعة تصاحبها مخاطر في الحمل والولادة وسط انهيار الخدمات الصحية ونقص حاد في التمويل الحكومي. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب أمس للصحفيين إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة. وأضاف ترامب في المكتب البيضاوي في إشارة إلى إيران: أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا، وأظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا. وكانت ترددات معلومات حول أن الجيش الأمريكي استنفذ جزءا كبيرا من مخزونه العالمي من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه مع إيران والتي دخلت الشهر السادس. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال ترامب إن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. وقال ترامب: لدينا أنواع معينة من الذخائر القوية جدا التي نملك منها إمدادات غير محدودة أو غير محدودة افتراضيا، ولدينا أنواع أخرى من الكميات المتاحة منها أقل وفرة. وأضاف ترامب إن شركات الدفاع الأمريكية تعمل على إنشاء المزيد من مصانع الإنتاج، ومنها منشآت مخصصة لتوزيع الباتريوت والتوماهوك. الرياض. تستضيف جدة يوم الجمعة اليوم قمة ثلاثية تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حسب ما أفادت الرئاسة التركية. وأعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان سيجري اليوم زيارة عمل إلى السعودية تستغرق يوما واحدا، ومن المقرر أن يلتقي في إطارها بالأمير محمد بن سلمان ومحمد شهباز شريف وفقا لوكالة الأناضول الرسمية. وكان رئيس الوزراء الباكستاني وصل إلى جدة مساء الخميس في زيارة رسمية للسعودية تستغرق 3 أيام، ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار وقائد الجيش عصام منير وعددا من الوزراء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي: رغم أن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات في الخليج، فإنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة والاعتبارات القصيرة الأجل. وذكرت الوزارة في بيان إن هذه الزيارة تؤكد على الشراكة التاريخية بين البلدين التي تركز على عقود من الثقة والتعاون والأخوة المتبادلة، مضيفة أن المناقشات ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واشنطن. في الوقت الذي يكاد الأمريكيون يوقنون أن بنيامين نتنياهو ينوي التراجع عن التفاهمات حول بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب وطرح مطالب جديدة، أوفد رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية السابق في حكومته رون ديرمر إلى واشنطن لإجراء محادثات لاحتواء الأزمة ومحاولة إقناعهم برؤاه. وأفادت صحيفة هاريتس نقلا عن مصدرين مطلعين على التفاصيل بأن ديرمر التقى خلال الأيام الأخيرة ممثلين عن الإدارة الأمريكية، وقال أحدهما
إن مهمته تمثلت في حل الأزمة مع الولايات المتحدة، والتي نشبت على خلفية الاعتراضات الإسرائيلية المتأخرة على الاتفاق الذي توصل إليه الوسطاء ومجلس السلام مع حركة حماس حول تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة. واندلعت تلك الأزمة بعدما قدمت إسرائيل تحفظاتها على الاتفاق عقب التوصل إليه، رغم أنها كانت مطلعة طوال أشهر على المقترح الذي عرض على حماس. وبحسب هارتس، تتركز الاعتراضات الإسرائيلية على ثلاث نقاط رئيسية في الاتفاق، تتعلق أولها بالبند الذي يشير إلى أن الأسلحة التي ستجمع من حماس لن تدمر وإنما ستخزن داخل قطاع غزة، والثانية تتعلق بالرفض الإسرائيلي لمشاركة تركيا وقطر في آلية الرقابة والتحقق من تنفيذ مراحل الخطة. أما الثالثة فتتعلق ببند يحرمها من حرية العمل العسكري داخل المناطق التي ستنتقل إلى سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، والذي يعني وفق الصيغة التي أوردتها الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي لن يكون مخولا شن هجمات داخل المناطق التي ستدار بواسطة هاتين الجهتين. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية قد أقر عشية سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في أواخر الشهر الماضي دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة ضمن تجربة محدودة في منطقة رفح، لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت للصحيفة إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت إسرائيل قد وقعت مع مجلس السلام على اتفاق قانوني يحدد وضع القوات الدولية ويتيح نشرها فعليا داخل القطاع ويحدد الصلاحيات والحصانات والترتيبات القانونية المرتبطة بعمل القوة الأجنبية.

بغداد. أفيد في بغداد بأن رئيس الحكومة علي الزيدي أصدر تعليمات لجهاز مكافحة الإرهاب لإعادة انتشاره بالتزامن مع أوامر يرفع مستوى الاستعداد القتالي لكافة القوات الأمنية. وجاءت هذه الاستعدادات بعد ساعات من اجتماعين منفصلين جمع رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان بكل من الفريق عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة والفريق زيد حوشي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من دون إعلان مضمونهما. من جهتها أوضحت خلية الإعلام الأمني إن توجيهات الزيدي تضمنت أيضا ممارسات تدريبية في إطار استمرار ديمومة الجهوزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية. ويعتقد على نطاق واسع إن التحركات العسكرية العراقية تستهدف فصائل مسلحة بعدما أعلن ائتلاف إدارة الدولة الحاكم إن أي نشاط مسلح بعد انتهاء المهلة الحكومية في 30 من سبتمبر أيلول سيعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب في خطوة تعكس تصعيدا سياسيا وأمنيا في ملف ظل من أكثر القضايا تعقيدا في العراق منذ عام 2023. صنعاء. في تطور ينذر بنصف التهدئة الميدانية القائمة منذ عام 2022 في اليمن، شنت جماعة الحوثيين هجوما واسعا أمس على معسكرات تابعة للقوات اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت مستخدمة صواريخ ومسيرات، فيما يعد أخطر تصعيد ميداني تشهده البلاد منذ 4 سنوات. وأفادت مصادر ميدانية بمقتل ما لا يقل عن 45 عسكريا وإصابة عشرات آخرين إثر الهجمات الحوثية على مواقع تابعة لقوى الطوارئ ودرع الوطن مع ترجيح ارتفاع الحصيلة. وجاء الهجوم الجوي الواسع بالتزامن مع حملة أمنية أطلقتها وزارة الدفاع اليمنية في المحافظات المحررة خصوصا في حضرموت والمهرة لملاحقة عصابات التهريب والتقطع والخلايا الإجرامية عقب سلسلة اغتيالات استهدفت عسكريين. وقالت الوزارة إن الحملة تهدف إلى فرض هيبة الدولة وتأمين الطرق وحماية المواطنين، بينما أكد المركز الإعلامي لقوات الطوارئ إن الاستهداف الحوثي أعقب نجاحات أمنية حققتها القوات الحكومية في ملاحقة المطلوبين وضبط شبكات التهريب. ويتزامن التصعيد الحوثي داخليا مع استمرار هجمات الجماعة ضد سفن تجارية في البحر الأحمر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن معكم على الهواء.

الباب الحمام بغاره قالت وقد نسج العنكبوت وخيما. وقلت لها يا نوح هل نبع الزلال بكفه؟ قالت وقد أروى الجيوش من الظما. فقلت لها يا نوح هذا محمد. قالت وقد صلى عليه الله وسلم وهو رسول الله خير العالمين ابن عبد الله ذي العز الرصين ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب.

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز، مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت زي بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء
1: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الأل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا، أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ديفين ساوند بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بيض في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله فريال علي المبيض، أرملة المرحوم المختار فاروق المبيض، ولدها محمود فاروق المبيض، أشقاؤها مصطفى وليد وخالد ومحمد ومروان المبيض، أخوالها المرحومون عادل وحسين والحج أحمد عبد القادر المبيض، أصيرتها لبناتها فادي العلي الحج ماجد المبيض، ربيع العلي مصطفى المعاذ علي محمود المبيض، أسامة العلي خالد المبيض علي عمر المبيض ومحمد عمر المبيض، أشقاء زوجها الحج مفيد والمرحومون الحج علي والحج حسين والحج مصطفى والحج محمد والحج رأفات والحج خالد المبيض. تقبل التعازي اليوم الجمعة من الساعة 6 ولغاية 8 في منزل شقيقها مصطفى المبيض على العنوان 15 بيري واي أوبن. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الصوت الإسلامي تقدم.
1: لما انتشر الدين انتشر بالسيف ولم ينتشر وانتشر بالإكراه أيضا والإجبار.
2: لابد لكل دولة من قوة.
1: طب مش في تناقض يعني في الموضوع؟
2: نعم.
1: اتفضل أستاذ محمد جاوب.
2: الناس لا يهتدون بمجرد معرفة الحق.
1: أي نعم أنتوا المسلمين جيتوا هيك بفكرة لطيفة، يعني اللي حابب يسلم يسلم،
2: يعني هل هينتصر بمجرد الكلمة؟
1: هل أفهم من هذا الكلام أنه إحنا الأصل في إسلامنا ودعوتنا أننا ننشره بالكلمة الطيبة وليس بالسيف؟
2: سائر حروب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا ردا على اعتداء
1: الأمم الأخرى. عندما تحركت وعندما انتصرت سحقت الإنسانية.
2: الإنسان الخالي من الرقابة الإلهية يرتكب الباطل لمصلحته.
1: يعني احنا منطلع هيك على اليمين منشوف لا إكراها في الدين، منطلع على اليسار هيك منلاقي الحديث النبوي الشريف أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.
2: وإلا فالإسلام نفسه هو الذي حفظ حقوق من لم يسلم.
1: طب أستاذ محمد عشان نظل مسكين السؤال من عصبه يعني اللي بوجعه،
2: غاية المسلمين من التسلح بالقوة ومن حمل السيف ومن نشر الإسلام هو أن يسود هذا العدل.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، هذه الحلقة 13